0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
1: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
2: يا صباح الورد كله.
0: صباح الفل والياسمين عمو.
3: احلى صباح
4: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
9: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
10: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
11: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
12: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي،
13: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس،
14: يا صباح الورد كله،
15: صباح الفل والياسمين عمو،
16: احلى صباح
17: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 27 من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، ساعتان بين أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم في هذا النهار الجديد. وإلى العناوين: نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب في ظل محاولة احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الموحدة تتجه إلى انتخابات داخلية الشهر المقبل، هي الأولى دون ارتباط بهيئات الحركة الإسلامية. تدهور خطير في الخدمات الصحية والاجتماعية في منطقة نابلس عقب التصعيد الأخير للجيش والمستوطنين. هذه عناوين جزء من ملفات هاتين الساعتين الإخباريتين. طبعا نهار جديد والأجواء فيه إلى حد ما صافية، يكون الجو صافيا خلال ساعات الصباح، وكذلك يكون لطيفا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار. نحن الآن إلى أبرز الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، آخر التطورات والأحداث قبل أن ننتقل إلى أيضا ما تنقله الصحف وكذلك الملفات في هذه الساعة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشكل تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية مشكلة في المواجهة مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تملك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاج. في المقابل نقلت صحف أمريكية عن مسؤولين أن إدارة ترامب أرجأت تصعيدا عسكريا واسعا ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، مع استمرار النقاش بشأن تأثير هجوم أي هجوم على مخزونات الصواريخ وتحديدا صواريخ الدفاع الجوي. من جهته قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن الرئيس ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة محدودة، مؤكدا أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحا. كشف موقع أكسيوس أن قائد القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم الجنرال براد كوبر أوصى بوقف حملة القصف على إيران، لاسيما في محيط مضيق هرمز، معتبرا أنها بلغت أقصى حدود فعالياتها. وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن توصية كوبر ومستشارين آخرين أسهمت في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات بعد تقييم يفيد بأن الحملة أضعفت إلى حد كبير قدرة إيران على مهاجمة السفن، وأن معظم الأهداف المحددة سبق واستهدفت. من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف المتحدث العسكري في مقابلة صحفية أن الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين مضتا، لكن الأمريكيين أوقفوا غاراتهم خلال الليالي الماضية، وبناء عليه فقد توقفت العمليات الإيرانية. في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن

أي هجوم إيراني على إسرائيل سواء انطلق من الأراضي الإيرانية أو نفذ عبر إحدى الجماعات المتحالفة مع طهران سيواجه برد إسرائيلي كبير. وقال نتنياهو إن الحرب ستنتهي فقط بسقوط النظام الإيراني أو إضعافه إلى درجة تدفعه للتخلي عن برنامجه النووي، مضيفا أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو من دونه. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا لبحث الملف الإيراني وتطورات الحرب على غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين. كما يشارك نتنياهو خلال زيارته في مراسم تشييع السيناتور الأمريكي ليندزي جراهام. طبعا رسالة نتنياهو إلى ترامب في هذه الجولة هي ما ذكرناه في الخبر السابق، ضرورة أنه تنتهي الأمور في إيران نهاية بإسقاط النظام، ولكن على الأقل يعني ما المطلب الأساسي هو وقف البرنامج النووي الإيراني وعدم حصول إيران على سلاح نووي. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران، ما عزز الأمال بإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التوتر في المنطقة. في سياق متصل، نشر ترامب صورة له على متن ناقلة نفط إيرانية عبر منصة تروث سوشيال، واعتبر مراقبون أن الصورة والتعليق المرافق لها يحملان إشارة إلى رغبة الإدارة الأمريكية في السيطرة على النفط الإيراني، فيما ردت وسائل إعلام إيرانية على المنشور عبر مقطع فيديو مولد أيضا بالذكاء الاصطناعي، لأن الصورة التي نشرها ترامب كانت عبر الذكاء الاصطناعي. وطبعا الصورة الإيرانية تظهر جنديا أمريكيا يخرج من مروحية وقد تحطمت. أقر المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت إدخال القوات الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. شهدت الجلسة تباينا في المواقف، إذ عرض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطة، معتبرا أن إسرائيل ليست ملزمة بتنفيذها في ظل عدم نزع سلاح حماس، ودعا إلى تشجيع الهجرة كحل لقطاع غزة. فيما دعا وزير الخارجية جدعون ساعر إلى دعم الخطة معتبرا أنها مبادرة دولية، وقال إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الجهة التي تعرقل تنفيذها حتى وإن لم تكتب لها فرص النجاح. في ذات السياق، أقر الكابينيت خططا لبدء مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تنص الخطة على أن تتولى لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدعم من القوة الدولية إدارة هذه المناطق ضمن مبادرة أعدها ما يعرف بمجلس السلام. هذا كل ضمن الخطة التي صدق عليها الكابينيت، هي استحقاق إسرائيل ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، يعني تأخر بسبب الشروط بنزع سلاح حماس، ولكن هناك من يقول إنه التصديق عليه أمس لا يعني أيضا التنفيذ المباشر. قضية لجنة التكنوقراط الفلسطينية ليست محسومة، هذه اللجنة على ما يبدو لن تدخل إلى القطاع في المرحلة القريبة. عدد القوات التي ستدخل أيضا أقل مما ينص عليه الاتفاق، وإسرائيل تشترط بأن القوات تكون قادمة من دول صديقة أو تربطها بها علاقات وتخضع لموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يتم إنشاء منطقتين عمليا للفلسطينيين في رفح، إحداها ستشمل عشرات آلاف أو يعني تؤوي عشرات آلاف السكان، بينما الثانية تقوم عليها الإمارات بأعداد أقل من المواطنين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 أشخاص، بينهم 7 أشخاص جدد واثنان توفيا متأثران بإصابتيهما، إضافة إلى 36 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. في حقيقة الأمر لم أفهم طبيعة، يعني إذا كان الحديث عن من قتلوا أم أصيبوا، نتحدث عن 9 أشخاص.

0: السوري أحمد الشارع إن اتفاق لبنان وإسرائيل يتضمن ثغرات كبيرة، معربا عن عدم تفاؤله بنجاحه، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها مطامع في دمشق لكن بلاده تحاول تجنب الصدام معها. وأوضح الشارع في مقابلة مع الجزيرة أنه إذا التزمت إسرائيل باتفاق أمني مستقبلي فقد يمهد ذلك لاحقا لبحث سلام شامل من دون التنازل عن الجولان، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حلول سلمية يفضلها النظام في سوريا. هذا في مقابلة الجزيرة. وهناك أيضا يعني الصحف العبرية تناولت هذه الأنباء والتصريحات من الرئيس السوري أحمد الشارع. أحرق مستوطنون فجر أمس مسجدين في قرية كور قضاء طول كرم وقرية قسرة قضاء نابلس، وذلك فيما يتواصل تصعيد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. فريد الجيوسي عضو المجلس المحلي في قرية كور جنوبي طول كرم تحدث عن صورة الوضع هناك.
1: بنتقل لمرحلة أصعب من اللي قبلها. يعني إحنا في قرية كور، هاي القرية الأثرية جنوب شرق مدينة طول كرم، تم استهدافها سابقا من قبل المستوطنين، طارة كمسافرون وسياح وطارة كرعاة أبقار وغيرها، ولم يحدث هناك أي تصادم ولم يحدث هناك أي اعتداءات حقيقية. ولكن للأسف ورغم كل بعد كور عن كل المستوطنات، يعني أقرب مستوطنة على كور حوالي 10 كيلومتر وهي مستوطنة كدوميم، وقرية كور محاطة يعني بمجموعة من القرى، ولكن هناك استهداف حقيقي لهذه القرية الأثرية من قبل المستوطنين الذين يأتون كل فترة باسم معين يستكشفون يبحثون. وهذه المرة تم استهداف القرية من خلال حرق المسجد، وكل مرة بيجوا منبلغ الارتباط العسكري الفلسطيني بيجي الجيش الإسرائيلي ولا يحرك ساكن، بل هناك دعم لهؤلاء المستوطنين للأسف.
0: شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في المدينة مساء أمس تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة. وشهدت الوقفة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة في المكان، حيث اعتقلت 4 متظاهرين أفرج عنهم لاحقا بشرط إبعادهم عن المدينة لمدة 8 أيام. هذا ونظمت اللجنة الشعبية في عراب وقفة أخرى مساء أمس في المدينة في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية. يعقد رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زين اليوم إحاطة سرية أمام اللجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن اللجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بشأن مؤشرات على محاولات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية. ومن المقرر أن يعرض زين معطيات حول رصد تدفق أموال سرية لأهداف سياسية داخل إسرائيل، فيما يشارك في الجلسة أيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ. أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ستجري انتخاباتها الداخلية في 22 من شهر أغسطس آب المقبل، في خطوة هي الأولى من نوعها، إذ سيعقد المؤتمر العام للقائمة دون ارتباط بالهيئات التابعة للحركة الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهر استطلاع لهيئة البث أن الأحزاب العربية تحصل على 10 مقاعد في حال إجراء الانتخابات اليوم، بينما يتقدم معسكر رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت ب58 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إلى هنا هذه الجولة الإخبارية الصباحية، عرجنا فيها على بعض الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، وبعض هذه الأخبار ستكون أيضا ضمن ملفات هاتين الساعتين. وقبل أن نتحول إلى الفاصل سنكون أيضا مع قراءة سريعة لعناوين الصحف الصادرة اليوم. البداية من يديعوت أحرونوت، نتنياهو سيلتقي غدا في واشنطن الرئيس ترامب، والرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ تحدث هاتفيا مع ملك البحرين. الرئيس السوري تصريحاته يقول إنه يعني هناك جهود لاتفاق أمني يؤدي إلى السلام مع إسرائيل، وطبعا هناك وقف أو خفض

للتصعيد ورسالة إيجابية من دمشق لإسرائيل. هكذا تقول ليدي عوت أحرنوت في البنتاغون. أعلنوا أن العمليات في إيران وصلت أو موجودة حاليا في لحظة انتظار وتريث بسبب نقص وسائل منظومات الدفاع لدى الولايات المتحدة. في المقابل تقدم في مسار التوصل لاتفاق مع إيران بشأن فتح مضيق هرمز وكل مسارات التجارة. كشف خاص لدعوت أحرنوت يقول إن الجيش الإسرائيلي كان على علم أو جهات في الجيش الإسرائيلي علمت مسبقا عن أن مجموعة من الإسرائيليين سينظمون هذا الاقتحام لقرية تل قبل الأحداث. ولكن وفق هذا الكشف الحديث عن جهات في الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية اتخذت أو صدقت على أو تواصلت ربما مع منسق الأمن في حافات جلعاد هذه المستوطنة. هذه الجهات سألت عن أنه وصلها معلومات عن مثل هذه الزيارة بين الساعة 5 فجرا والحادية 10، طبعا تسمى إسرائيليا بأنها زيارة وفق مصطلحات الجيش، ويعني منسق الأمن لم يكن على علم بذلك. بعد ذلك جمع معلومات، تواصل مع القادة الميدانيين وقال أنه سيوفر أيضا بعض الحماية في حال تطلب الأمر ذلك. رد الجيش أنه التنسيق لم يكن مع القنوات الرسمية في الجيش الإسرائيلي والمسألة يتم بحثها. هذا يدلل على مدى العلاقة أصلا بين المستوطنين وقادة ميدانيين في الجيش الإسرائيلي، ينسقون، يتخذون قرارات، أو ربما يعني يراقبون كل ما يجري تحديدا في الجيش دون اتخاذ قرارات في القنوات الرسمية. وعلى هذا هناك تعقيبات وتعليقات كثيرة في عقاب التصاعد والتصعيد، تصاعد وتيرة التوتر في الضفة الغربية. نحم بارنيع يتحدث عن أن الحكومة ستقود إلى انتفاضة، يقارن بين حالات الانتفاضة السابقة الأولى والثانية، ويقول أنه في حين سعت إسرائيل للاحتواء للاستعداد كانت هي الجهة التي تلقت هذه الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، هذه المرة الجهات السياسية وأداء الجيش في الميدان قد يؤديان إلى أنه إسرائيل هي وكأنه التي تبادر إلى هذه الانتفاضة الثالثة في حال قامت، ستكون مختلفة عن الانتفاضتين السابقتين، ستكون الأولى التي تبدأ وتندلع بمبادرة الحكومة الإسرائيلية وبناء على رؤيتها. طبعا الحديث عن أداء هذه الحكومة في الضفة الغربية، كل ما يجري من يعني اعتداءات وهجمات استيطانية ضد المواطنين الفلسطينيين والهدف ترسيخ الاستيطان وكل مساعي اليمين المتطرف. طبعا أيضا عناب شيف يكتب ويقول أنه يعني إيال زمير عليه أن يقول كلمته بشكل واضح، وأن يعني يكون هناك دور أوسع ودور واضح للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، هو أن يقود الأمور لا أن يقاد إليها، وأن يتعاون في نهاية المطاف مع المستوطنين، أو أن يؤدي أداؤه في الضفة الغربية إلى كل يعني تهالك منظومة على الأقل السيطرة الإسرائيلية، كما يجب أن تكون هذا بالمصطلحات إن كنا نتحدث عن سيطرة الجيش في الضفة الغربية.
عدد من المقالات في هذا الإطار. الآن سنتحول إلى الملف الإيراني والحديث طبعا في دعوة أحرنوت عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ولقاءه المرتقب غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أزمة يعني الأزمة التي أدت إلى وقف ترامب عن استمرار توجيه الضربات لإيران ومنح نافذة جديدة لل

المفاوضات مع إيران والحديث عن نقص، يعني كل الحديث الأساسي كان عن نقص منظومات الدفاع الجوي وصواريخ الدفاع. وهنا يدعوت أحرونوت تذكر جزء من هذه الصواريخ، كم استخدم في هذه الحرب وكم يستغرق يعني إنتاج هذه الصواريخ. إنه قد تتعجب في بعض الصواريخ اللي هي صواريخ الاعتراض SM-3 مثلا، يستغرق بين 3 إلى 5 سنوات للصاروخ الواحد، وهذا خلافا لصواريخ الباتريوت اللي استخدمت فيها حتى اللحظة بين 1100 إلى 1400 من مخزون القوات الأمريكية، تقريبا 50% من هذا المخزون. وعادة تنتج وتصنع بين 50 إلى 60 صاروخ في الشهر. في فرق بين الصواريخ، في يعني جزء منها يحتاج إلى سنوات وجزء إنه إنتاجيته أعلى خلال الشهر الواحد. إلى هآرتس أيضا، طبعا في عمو سرائيل يقول في إسرائيل يحاولون يعني البث بأنه كأنه التصعيد يعني قادم لا محالة، على الرغم من كل حالة التهدئة حاليا في منطقة الخليج. وطبعا في الولايات المتحدة قالوا أن ترامب يريد منح فرصة للاتصالات الدبلوماسية والمفاوضات، إلى جانب كل تصريحات الجانب الإيراني والمسؤولين بأنه طالما وقفت أو أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها أيضا إيران ستلتزم ذلك. وطبعا المصادر وفق هذه عاموس هرئيل وهآرتس تقول إن القرار الأمريكي جاء بسبب نقص منظومات الدفاع. قبل يوم من مغادرته إلى مغادرة نتنياهو إلى واشنطن، الكابينيت صدق على دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة. إذن العنوان يربط ذلك، وكأنه يشير إلى نوع من التفاهم البادرة أمام الرئيس ترامب يعني تحرك معين في قطاع غزة باتجاه تنفيذ الاتفاق. وأيضا هنا فيها آرتس يذكرون تصريحات الرئيس السوري للجزيرة التي قال فيها إن سوريا تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يشق الطريق أمام السلام. فيها آرتس أيضا اعتداءات وعنف المستوطنين تصاعد هذا العام ب50%، ونحن لا نزال في يعني 7 أشهر من هذا العام لم ينتهي. فبالتالي وحديث بتفاصيل إحراق المساجد أمس وكل اعتداءات في الضفة الغربية المتواصلة. لجنة الانتخابات المركزية قررت إلزام من خلال قانون دخل حيز التنفيذ، إلزام كل من يعني يقدم دعاية انتخابية ويستخدم الـ AI والذكاء الاصطناعي بأن يعلن ذلك على المنشور أو على الفيديو. هناك طرق خاصة. إذن الآن استخدام الـ AI في الحملات الانتخابية سيكون ملزماً أو ملزما بإعلان والتأكيد والإشارة إلى استخدام هذه التقنية. أيضا مقالة الرأي في هآرتس تقول يعني أو تشير إلى أنه على بنيامين نتنياهو أن يدرك أنه لن يكون بإمكانه أن يقول لم يوقظوني، على غرار ما كان في أحداث 7 أكتوبر. العنوان واضح، ما يجري في الضفة الغربية قد يقود إلى تصعيد بسبب فقدان الجيش للسيطرة وسياسة الحكومة في الضفة الغربية التي قد تقود لتصعيد واندلاع انتفاضة ثالثة. أكتفي بهذا، يعني هذا الكم من العناوين. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده سنكون مع الملفات. ابقوا معنا من فضلكم.

أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3800 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط. للتجربة

0: قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلانه كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا، ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
4: نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب في ظل محاولات احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الموحدة تتجه إلى انتخابات داخلية الشهر المقبل، هي الأولى دون ارتباط بهيئات الحركة الإسلامية. وتدهور خطير في الخدمات الصحية والاجتماعية في منطقة نابلس عقب التصعيد الأخير للجيش والمستوطنين. 27 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. ألزمت لجنة الانتخابات المركزية المرشحين بالإفصاح بوضوح عن أي مادة انتخابية صنعت أو عدلت بتقنيات الذكاء الاصطناعي في قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك إلى جانب إلزام وزير المالية بتسل السموتريتش بحذف فيديو أنتج عبر الذكاء الاصطناعي يظهر آيزنكوت وهو يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس. زميلنا أنس أبو دعابس محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس، مقدم بودكاست صوت التك، أهلا بك، صباح الخير.
5: صباح الخير شيرين والمستمعين.
4: شو أخبارك أنس اليوم بهذا الصباح؟ قوانين يعني جديدة وشغلك هذا؟
5: صحيح، يعني حقيقة يعني هذا يعني لم يكن مفاجئ، المفاجئ أكثر لربما هو تأخير مثل هذا التعامل مع هذا الموضوع. هنا يعني نتحدث عن يعني تغييرات لربما هي الأولى لكل من هو في مضمار الانتخابات والحملات الانتخابية بشكل يعني أكبر. ويعني لتبسيط الأمر يعني أيضا للمستمعين، نحن نتحدث عن يعني تغيير يعني ليس جذري ولكنه مرئي جدا لكل الحملات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. هناك يعني

0: نوع من التحذير أو الإشارة ممكن نأخذها، يعني مثل الإشارة الموجودة على منتجات الغذاء التي يعني فيها هناك سكر أو ما إلى ذلك. والآن نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والذي سيكون يعني واحد من أبرز الأمور في الانتخابات القريبة.
1: طب أنس، يعني كل القضية على ما يبدو أو ضمن ما أثار الجدل وأثار أيضا لجنة الانتخابات المركزية هو كمان ما أنتج لدى الصهيونية الدينية وهذا الفيديو. شو اللي هيك لو نذكر المستمعين بهذا الفيديو؟ والآن اليوم القانون رح يدخل حيز التنفيذ عمليا بمبادرة لجنة الانتخابات.
0: فعلا يعني الحزب، يعني حزب سموتريتش او الصهيونية الدينية، يعني نوعا ما يعني كما يقال زودوها شوي في الذكاء الاصطناعي
1: من اولها.
0: صحيح، يعني عادة ما كنا نشاهده شيرين في الحملات الانتخابية وحتى في الأشهر الأخيرة في حملة نتنياهو وفي حملات أخرى، يعني ما غير الليكود، كانت هناك يعني استخدام للتقنية ولكن بشكل يحافظ على أن هذا العمل يبدو غير واقعي ويبدو على أنه يعني عمل من الذكاء الاصطناعي. ما شاهدناه يعني في الأمس هو عمليا استخدام للفيديوهات بشكل يعني يبدو قريب من الواقع ويبدو يعني يصعب على المشاهد معرفة ما إذا كان الفيديو هو حقيقي أو غير ذلك. وهذا الأمر يعني ربما هو نوع من التصعيد في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات. ولابد من الإشارة شيرين أنه في الأشهر الأخيرة وفي السنوات الأخيرة الماضية تطور جدا كل ما يخص استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعلق في إنشاء يعني كل ما هو مرئي، إن كنا نتحدث عن إنشاء صور مختلقة أو إنشاء فيديوهات بجودة عالية جدا يصعب يعني معرفتها للمستخدم العادي. ونحن نتحدث هنا ليس عن يعني فيديو يتم يعني نشره لنا وسؤالنا هل هذا حقيقي أم لا، إنما نشاهد كميات مهولة من المحتوى بشكل يومي لدى كل من شبكات التواصل للمستخدمين وفي المجموعات. صحيح. في الواتساب وفي غيرها، وبالتالي هذا يعني يكون فيه تلاعب بالوعي، فيه يعني تزييف للواقع. وهنا لابد كان للجنة الانتخابات أن تتدخل، ونحن يعني ما زلنا في بداية الحملات الرسمية للأحزاب، يعني نتحدث عن قرابة 3 أشهر. صحيح. ويعني لابد أن
1: يعني بالفعل رح نشوف استخدام للذكاء الاصطناعي ولهاي الفيديوهات. وهل بالفعل يعني رح يكون في استغناء أنه بالتنازل عن الفيديوهات الأساسية اللي بتصور بطريقة ثانية واللي كمان المقاطع المصورة الأساسية؟ شو السبب؟
0: يعني حقيقة يعني لا يعني من ينظر إلى الانتخابات بشكل موسع أكثر حتى بشكل عالمي شاهد أنه استخدامات الذكاء الاصطناعي أصبحت يعني أمر واقع وهو جزء أساسي من الحملات الانتخابية في كل مكان. شاهدنا هذا في الولايات المتحدة، تعدى الأمر الاستخدامات في الحملات العادية، أصبح يعني في لمن يذكر في الانتخابات الأخيرة كان هناك إنشاء لمكالمات هاتفية يعني وصلت بصوت مزيف للرئيس جو بايدن سابقا، وبالتالي وصلت إلى يعني ملايين الناس في ذات الحين وكأنهم يستقبلوا مكالمات حقيقية من هذا الرئيس. ولكن ما نراه يعني هنا لن يكون بديل أو يعني عوضا عن الحملات الحقيقية ويعني المؤتمرات والوصول إلى الناس بالشكل الاعتيادي سابقا. نحن نتحدث هنا عن محاولات للتأثير على الجمهور. ويعني لربما يعني يتساءل سائل شيرين، يعني يعني كل إنسان فيه يعني بعض العقل يكون يعني يعرف أنه أيزنكوت لم يلتقي بأبو مازن ولم يعني يأخذ مع منصور عباس لالتقاط صورة، ولكن استخدام الذكاء الاصطناعي هدفه يعني ترسيخ شيء في ذهن الجمهور، وإن كان معروف لدى الجميع إنه مزيف وإنه غير حقيقي. الجمهور هنا في البلاد يعني في

0: عمليا الأحزاب العربية ولكل من يعمل في مضمار رفع نسب التصويت لدى المجتمع العربي عن يعني عن تحضير حملات في هذا الشأن، لأن حقيقة يعني هذا الملصق الذي سيكون على هذه الفيديوهات لن يكون كافي بتاتا لمعرفة هذا الأمر. يعني الملصق فقط يعني سيكون نوع من التحذير، يعني تخيلي أنه التحذيرات على علب السجائر لم تنهي
1: التدخين، صحيح لم تمنع الأشخاص عن التدخين.
0: الأمر
1: صحيح.
0: هنا سيكون شديد، ويعني أكثر من سيدفع ثمنه غالبا في التحريض هو المجتمع العربي، ولا بد من يعني تجهيز المجتمع ورفع الوعي التقني لدى الناس، لأنه ما سنشاهده في الأشهر الثلاثة القريبة يعني اللي ربما لم نشاهده من قبل من مستوى التحريض.
1: هذا جزء من دورك للأشهر الثلاثة المقبلة والتوعي في البرنامج. أشكرك جزيل الشكر زميلنا أنس أبو دعابس، محرر شؤون تكنولوجية في راديو الناس، مقدم بودكاست صوت التك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا. طاب النهار.
1: المحامية عبير بكر، صباح الخير.
2: صباح النور شيرين،
1: شو أخبارك؟ تمام. يعني قوانين جديدة عمليا يفرضها الذكاء الاصطناعي والتطور وكل ما نعيشه في هذه الأيام، في محاولة للتوازن بين قضية حرية التعبير وأنه عدم الدخول في حالة فوضى ومعلومات مضللة.
2: صحيح شيرين، بس يعني هاي القوانين كانت لها أساس قبل ذلك بالقانون ذاته. يعني القانون ذاته بكل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية أو الدعائية وكل ما يخص تمويلها وعدم التضليل، يعني في أمور بارزة، والقانون كان يحدد دائما ويمنح صلاحية بالتدخل ب يعني دعايات انتخابية اللي فيها تضليل أو عنصرية أو استخدام محظور لموارد عامة. كنا نسمع أيضا أنه لجنة الانتخابات كانت تمنع وتصدر أوامر لتجميد قرارات معينة بشأن في وزراء اللي بيقوموا بأمر معين تمويل، من نسمع دائما أنه كان فيها أنه هدف وكأنه دعاية انتخابية وفي هنا استخدام لموارد وما إلى ذلك. اللي كان التوجه إنه المحكمة كانت دائما تقول دائما في كذب. أنا لا أستطيع أن أقول إذا هذا الأمر كاذب أم لا يعني جوهريا، ولكن من ناحية شكلية المحكمة دائما سمحت الحالة، وأيضا لجنة الانتخابات في التدخل لما الحديث على جوانب شكلية. وهون إحنا الموضوع الذكاء الاصطناعي والتعديل الأخير اللي دخل حيز التنفيذ بالأمس، وكان في موضع القواعد على يد لجنة الانتخابات، وعمليا تكمل لنفس يعني الفكرة إنه يجوز التدخل في قضايا اللي فيها تضليل ولكن من جوانب الشكلية. فبالتالي طبعا هون الديب فيك اللي تحدث عنه كمان أناس هذا أخطر ما يكون، لأنه بالفعل كتير صعب أن تميزي ما بين الحقيقة أم لا، على زغم من أنه سايكولوجيا إحنا صرنا على كل شيء نطلع صرنا نفترض أنه هذا ذكاء اصطناعي،
1: صرنا نخاف حتى من الحقيقة، منتسائل الفيديو هذا ذكاء اصطناعي ولا حقيقي، وصار في نوع من البلبلي والتأثير. صحيح. بالفعل أعمق.
2: وهذا جيد، طبعا هذا جيد، ولكن وجب ألا نكتفي بذلك. يعني أي متضرر اللي شاف انه في ضرر او انه بالفعل هون في تضليل وكذب، انه عليه طبعا التبليغ ونشر الموضوع يعني بنفس الحدة اللي تم فيها نشر المحتوى اللي فيه تضليل.
1: طب عبير للتوضيح، انا لما بنشر محتوى اللي هو اصلا كله مضلل ومزيف وبكتب على الاعلان انه يعني خلص هذا ذكاء اصطناعي، وحكى أناس وحكيتي عن قضية تأثير هاي المعلومات المضللة، شو تعامل القانون في هنا؟ مأخذ قانوني على الموضوع لأنه مؤثر هاي المعلومات حتى ولو كانت خاطئة، مجرد أنشر صورة معينة بالطريقة اللي أنا بشوفها صح تدخل لرأس الناس بهاي الطريقة؟
2: هي بتدخل لرأس الناس بهاي الطريقة. القانون بيقول لك أنه إذا أنا نشرت عامة تعنقل على شيرين صورة معينة ونشرت أنه تم إنشائها عبر الذكاء الاصطناعي، إنه صحيح أنا كعبير متصفحة حينما أرى الصورة وتم إنشائها مش المفروض أستنتج.

0: إنه هاي السؤال إنه هذا كذب، إنما إنه فيها تحريف، فيها تغيير معين، تحريف. ولكن القانون بيجي بيقول لك إنه تم تغيير، يعني التوضيح هذا يجب أن يكون لما في تغيير جوهري من الأساس بالتعديل وجب إبرازه. أوكي، هاي إنه هي بتنطبع بذاكرتك، ما بقدر أمنعها. يعني زي
1: أنا كشيرين ما بقاضيكي، ما برفع يعني ما عندي الحق.
0: إذا كان الحديث بيني وبينك وكان كشخص اللي تضرر، حتى لو تم التبليغ إنه ذات استماع وكان في عندك ضرر، لا دائما أنت بتقدر تقدمي دعوة لتعويضك على الضرر اللاحق. إنه هاي إنك أنت نشرت إنه مضلل، هذا لا يعني إنه لم يلحقني أيضا،
1: مش مسيء.
0: ولكن إسا إحنا هنا عم نحكي القانون أتى فقط بشكل، على فكرة هو مؤقت، هو ساري المفعول فقط لآخر إلى 26/10 أكتوبر،
1: مع نهاية الدعاية الانتخابية.
0: تماما. فهذا القانون المؤقت هو فقط حصري لكل ما يتعلق بالأمور الدعائية فترة الانتخابات، وما يتعلق بالمرشحين والأحزاب، اللي جاءت ووضحت كل ما يتعلق أو لائمت القانون الحالي لقضية الذكاء الاصطناعي، وقالت إنه لما في تعديل جوهري وجب أن يبرز الموضوع، وحطت وكأنه إيش الصيغة والعبارة التي يجب أن تكون على المحتوى المرئي. وأيضا مع فكرة المسموع اللي بأول الدعاية الانتخابية وبالآخر وجب أن تقولي
1: لازم طبعا
0: إنشاءها عبر إسا. ممكن كتير شيرين أنا أجي وأقولك أنه أنا باللحظة اللي بسمع أنه دعاية انتخابية يتم استخدام فيها ذكاء اصطناعي رأسا سيكولوجيا، أبدأ بالتشكيك.
1: لأنه لو الحقيقة كان ظهرت الصورة الحقيقية
0: تماما،
1: هيك الفكرة الأساسية.
0: يعني أنا هيك بفكر، أنا هيك أميل كشخص، يعني بحكيك بشكل شخصي. لذلك ممكن بالعكس، يعني الحزب اللي أو الشخص اللي يتوخى أنه يكون في عنده مصداقية واستقامة أمام من يريد إقناعه، وجب ألا يستخدم أي نوع من الذكاء الاصطناعي، حتى لو بسيط، حتى لو لتعديل صورة شكله. ودائما كان في على فكرة صور المرشحين، إذا بتذكر حتى بالانتخابات الأخيرة يعني 22، إذا بنرجع على فكرة تطرقت المحكمة للديب فيك، لم يكن تعديل قانون ولكن بقضية يائر لبيد، وصل هذا الموضوع وكان في تلميحات واضحة للمحكمة إنه في حد إلى أي مدى بالإمكان التضليل، حتى ولم نستطع التدخل جوهريا فيما إذا كان النشر كاذب أم لا. ولكن كلنا ننظر إلى صور المرشحين والنائم، نقول يعني على التعديلات اللي الفوتوشوب، أنا ذاك كنا نستخدم كلمة فوتوشوب وتمام. ولكن هذا الموضوع اليوم تطور مش لفوتوشوب، وإنما لفيديوهات،
1: فيديوهات وقد تكون مسيئة جزء منها بالفعل.
0: طيب وعنصرية يعني. أنت تتوقع هاي يعني الموضوع العنصرية هو الأبرز، هذا اللي رح يتعلق
1: بالمواطنين العرب. صحيح
0: طبعا.
1: صحيح.
0: طبعا وهنا رح تكون معك، وفي صلاحيات ولكن أيضا في تدخل اللي هو كتير كتير حريص للمحكمة العليا في هاي المواضيع، حرصا على حرية التعبير عن الرأي. وطبعا يعني
1: طيب يعني للحديث بقية، واضح إحنا قبل الانتخابات ومع الأجواء العنصرية قد يزيد استخدام هذا النوع من الفيديوهات والمواد، ونحتاج لمزيد من الإيضاحات. نشكرك جزيل الشكر.
0: أنا يعني بس شيرين، هو سيء جدا العنصرية، بس أنا كتير بكون مبسوطة إذا أكثر كمان كنت معك وكان في حديث على الموضوع، لأنه مهم إثارته.
1: صحيح.
0: مهم التوعية، وهذا جزء يعني هذا أهميته تكمن في إنه الناس تعي ذلك.
1: صحيح.
0: ولها الخيار، يعني كل واحد، ما نتكل على كل واحد وخياره ورأيه وتحكيمه.
1: بالتأكيد بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر المحامية عبير بكر، وبالفعل مهمة جدا هذه القضية، ومهم دائما الحديث فيها. ذكرنا أنه أنا سرح أكيد يتطرق لها في برامجه، وإحنا بالتأكيد لن نغفل عن دائما طرحها. طيب إلى موضوع آخر، فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة إجراء انتخاباتها الداخلية لاختيار قائمتها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في 22 من الشهر المقبل، على أن ينعقد المؤتمر العام للمرة الأولى بصورة مستقلة من دون الارتباط بهيئات الحركة الإسلامية. النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، السلام عليكم، صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير شيرين لك ولجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: إذن لأول مرة بشكل منفصل، يعني ليس مجلس الشورى وسائر مؤسسات الحركة، بل القائمة العربية.

0: العربية الموحدة، ونريد أن نفهم الآلية والترتيب لأنه لأول مرة تجرى هذه الانتخابات بهذا الشكل.
1: القائمة العربية الموحدة، الحدث الأساسي أن القائمة العربية الموحدة ستنتخب مرشحيها للانتخابات القادمة لعضوية الكنيسة، وهي حريصة أولا على أن يكون الإجراء إجراء ديمقراطي نزيه، وأن تقدم قائمة قوية قادرة على تحمل مسؤولية مشروع سياسي، شراكة سياسية، مشاركة في ائتلاف إن تمكننا من ذلك، وبالتالي خدمة مجتمعنا العربي من موقع اتخاذ القرار. هذا أمر ليس هين. خضنا هذه التجربة في المرة الماضية لمدة عام واحد ووحيد، ونريد أن نكرر هذه التجربة لأننا مقتنعون الآن أن هذه هو الفعل السياسي المنقذ لمجتمعنا العربي من المخاطر التي يتعرض لها. القائمة العربية الموحدة تنتخب قائمة مرشحينها منذ البداية، منذ العام 96،
0: ولكن ليس بهذه الطريقة. مين اللي راح يشارك بالانتخاب؟
1: تماما انه كانت ترتكز القائمة العربية الموحدة كانت ترتكز في الأساس على مؤسسات الحركة الإسلامية وكوادرها، كمن يولد من رحم شيء وبعد ذلك ينمو ويكبر. والقائمة العربية الموحدة ولدت من رحم الحركة الإسلامية في البلاد، وما زالت يعني تستفيد من دعم القاعدة الجماهيرية العريضة للحركة الإسلامية. ولكن اليوم القائمة العربية الموحدة يعني تجاوزت 5 مقاعد وتبني نفسها أيضا كحزب مجتمع يمثل قطاعات واسعة في مجتمعنا العربي، يسعى إلى زيادة التأثير ودمج الكثير من الفئات والمجموعات في داخل القائمة العربية الموحدة ضمن ضوابط وقواعد كما تفعل كل الأحزاب في هذا الجانب. فضلا عن أنه القائمة العربية الموحدة التي تريد أن تلعب دورا سياسيا أيضا في إسرائيل بكل الحساسيات والاعتبارات، الأفضل أن يعني تدار بطريقة اللي تثير الطمأنينة عند كافة الجهات والأطراف.
0: دكتور سأتحول إلى الشأن السياسي.
1: حتى تستطيع أن تنجح في فرض نفسها كشريك سياسي يخدم المجتمع
0: العربي. سأتحول لهذه النقاط، لكن أريد أن أسألك مع هيك يعني الناس حابة كمان تعرف شكل كيف رح يكون الانتخاب، مين اللي رح ينتخب، مين الأعضاء، يعني قديش عدد الأعضاء، تفاصيل هذا المؤتمر الذي سيعقد، هل في تحصين مثلا ولا رح نشوف نفس القائمة حاليا ولكنها منتخبة بطريقة ثانية، نفس النواب طبعا.
1: أولا الترشيح مفتوح لكافة المقاعد ابتداء من المقعد الأول رئاسة القائمة. هنالك في نظام في داخل القائمة العربية الموحدة أنه في اللحظة التي يتم فيها انتخاب رئيس القائمة في طبيعة الحال يتم تخصيص مقعدين بعد ذلك للمناطق الإدارية، يعني إذا كان من الجليل فمباشرة المثلث ثم من النقب. المقعد الرابع تتنافس عليه كافة النساء من كل المناطق والبلدان ولكن محصن للنساء، وبعد ذلك كافة المقاعد في منافسة عليها. الآن الجديد في المرحلة القادمة أنه إحنا بحاجة أنه ننظر في المقاعد ما بعد المقعد الرابع، الخامس، السادس إلى العاشر، وهل سيتم هنالك تخصيص جغرافي بصراحة، لأنه اكتشفنا أن التخصيص الجغرافي يساعد كثيرا على بناء قائمة تمثل توزع الحمل وتوزع المسؤوليات على كافة البلدات العربية والمناطق العربية كالمدن المختلطة أيضا، وأيضا النساء مرة أخرى، فضلا عن مدن كبيرة إحنا بحاجة أنه نتقوى ونتعزز فيها.
0: تخصيص بناء عليه يتم الانتخاب أو يتم الترشح، يعني إن كنت المكان السادس أو السابع مخصص لمنطقة معينة من هذه المنطقة يأتي المرشحون يتقدم.
1: نعم، الترشيح يكون من هذه المنطقة ولكن الانتخاب يكون من كافة أعضاء المؤتمر العام.
0: قديش في أعضاء بالمؤتمر عند الموحدة؟
1: إحنا الآن ننطلق تقريبا من 670، ولكن خلال المرحلة القريبة اللي إحنا موجودين فيها سيتم أيضا زيادات على أعضاء المؤتمر العام وفق قواعد

0: معينة، نعزز كما ذكرت نوسع دائرة التمثيل في داخل القائمة العربية الموحدة لتشمل يعني قطاعات وأسماء وأشخاص اللي ساهموا في بناء القائمة العربية الموحدة وفي تعزيز قوتها وموجودين اليوم في داخلها وفي داخل حملتها. فنحن نريد أن نعطي فرصة لتمثيل أوسع في داخل العدد. لغاية الآن يعني ما في عدد نهائي في هذا الجانب، ولكن آمل فعلا أنه نستطيع أن نصل إلى أوسع تمثيل في المؤتمر.
1: نعم. عندما كان حديث عن توسيع رقعة التمثيل وكل الإطار والأساس، وأنه قد يكون هناك أنه ربما مشاركة لمواطنين أو مرشحين يهود، قوائم أخرى عربية، كيف هذا بده يتجسد ولا تنازلنا عن الفكرة مبدئيا؟
0: لا، في آليتين للترشيح في ضمن القائمة العربية الموحدة. الآلية الأولى هي لأعضاء القائمة العربية الموحدة بالترشيح وبالانتخاب. الآلية الثانية قد يتخذ قرار في هيئات القائمة العربية الموحدة بضم شخصيات إلى القائمة في مواقع معينة، هذا متاح حسب القانون، أو تحالف مع أحزاب أخرى. وفعلنا هذا الأمر، يعني لاحظي مثلا في القائمة السابقة أو يعني قبل جولتين ترشح السيد مازن غنايم في الموقع الثاني في القائمة العربية الموحدة. في الموقع السابع كان أيضا شخصية مستقلة نسميها عطاء أبو مديغم وغير ذلك، وممكن هاي المرة يكون نفس العملية. الآن نحن نذهب إلى انتخاب القائمة الأساسية، وبعد ذلك هيئات القائمة العربية الموحدة ستقرر هل سيتم إدماج إدماج شخصيات أو تحالفات حزبية أخرى. هذا أمر مفتوح ومتاح. طيب. بالنسبة إلى القائمة العربية الموحدة.
1: دكتور منصور، هذه الخطوة طبعا مباركة من ناحية كل الأطر العربية، أنه هي الوحيدة تقريبا التي بقيت تحافظ على قضية الانتخابات التمهيدية، ولكن هل تأتي بفعل الضغط الذي يعني حصل في وقت أنه نتنياهو حرض على الحركة الإسلامية وأحزاب اليمين المتشدد؟
0: شوف، أنا الاعتبار الأول ذكرته، الاعتبار الأول القائمة العربية الموحدة في العام 2003 كان عندها مقعد واحد، اليوم إحنا 5 مقاعد ومرشحين أن نزيد هذا التمثيل. بمعنى المسألة مش مسألة مقاعد كنيست، إنما هو تعبير عن اتساع الرقعة الشعبية الداعمة للقائمة العربية الموحدة.
1: ولكن مع ذلك،
0: لذلك الأهم من الحالة السياسية العامة، في كوادر في البلدات العربية يسألون هذا السؤال، نحن لسنا حركة إسلامية، كيف يمكن أن نتمثل في هيئات القائمة العربية الموحدة؟ إذن هذه مصلحة حزبية وتطور طبيعي لقائمة كالقائمة العربية الموحدة. الآن الاعتبار الآخر اللي تفضلت فيه هذا أيضا مهم، أنه في نهاية الأمر القائمة العربية الموحدة هي وسيلة لخدمة المجتمع العربي عن طريق امتلاك القوة السياسية والمشاركة والتأثير. لأن لاحظ المرة الماضية عندما كنا في الائتلاف كان كل الحديث أنه بتحالفوا مع الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين ومجلس الشورى يدير الحالي وكل هذه الأمور. طب هذا جاب يعني خلينا نقول وجع راس برضو للحركة الإسلامية وبرضو للقائمة العربية الموحدة. فبالتالي إحنا نحاول أنه نقدم أنفسنا مش بس أنه نحاول، إحنا نبني هذه الصيرورة، نقدم أنفسنا كحزب سياسي يريد أن يشارك، له هيئات كحزب سياسي كما هو الأحزاب الرسمية وتتخذ قرارها، من غير ما أنه إحنا نيجي نحمل مسؤولية إضافية على هيئات الحركة الإسلامية ونعزز دعاية ضدنا من قبل اليمين المتطرف واليمين العنصري.
1: نعم، وضحت. دكتور، قبل أن نختم أيضا يجب أن نشدد على قضية يعني الوضع السياسي الحاصل الآن، ما يجري في الضفة الغربية، اليمين والمعارضة متفقون تقريبا بما في ذلك يعني تصريحات جولان لا يمكن فهمها إلا بالطريقة التي قيلت فيها للمرة الأولى، على قضية ما يجري في الضفة الغربية، التصعيد وكل الموقف من الفلسطينيين. جزء من هؤلاء قد يكونوا الشركاء الذين تسعى يعني أن تكون معهم في الائتلاف المقبل.
0: شوف، سلوك المستوطنين هو انعكاس لسياسات وثقافة هذه الحكومة والقيم العنصرية والفاشية التي تتمتع بها هذه الحكومة والسعي لإسلام

0: استمرار الحروب.
1: ليس المناخ العام أيضا، مش بس الحكومي.
0: الحل تغيير هذه الحكومة لإيجاد مناخ عام جديد يبدأ نفكر فيه ليس فقط بالحروب، إنما بصنع السلام وصنع التهدئة وإعطاء حلول للمواطنين بشكل عام، وخصوصا لمجتمعنا العربي في القضايا التي يتعرض لها لمخاطر كبيرة.
1: يعني قضية مجتمعنا دائما نشدد عليها، أريد تشديد على ما يجري في الضفة الغربية. هل ترى أن هؤلاء شركاء ممكن بصناعة السلام؟
0: صناعة السلام معناه إنهاء الاحتلال، معناه الاعتراف. أنت قرأتي أكيد البيان اللي أصدرته أنا في هذا الجانب، معناته بداية الحل اعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. هكذا يمكن أن تصنع السلام وأن تصنع المصالحة بين الشعبين وأن تنهي الاحتلال، حتى نستطيع أن نقوم بهذا الأمر. بداية الحل هي حكومة جديدة.
1: ستوافق الحكومة الجديدة؟
0: هل الحكومة الجديدة يعني ما زلنا أقول في معادلة أنه في حكومة سيئة، في حكومة أكثر سوءا وأقل سوءا. ما نسعى إليه الآن هو انتقال متدرج، إن شاء الله أنه هذا الانتقال المتدرج يكون يعني سريعا، ولكن في نهاية الأمر نحن يا شيرين نتعامل مع واقع. لا نستطيع أنه نبني أحلام ونعتقد أنه العالم كله بده يترتب على مطالبنا وعلى أفكارنا. يجب أن نفعل شيء. القائمة العربية الموحدة قررت أن تتحمل المسؤولية، أن تدفع الكلفة. ونعم أنا بقولها بشكل واضح وصريح، المدخل الأساسي لتغيير سياسي في إسرائيل هو مدخل داخلي مدني. عندما ننجح في هذا المسار المرتبط بنا كمواطنين عرب في إسرائيل ونمارس دورنا ومواطنتنا، هذا يفتح أفاق ليس فقط أمامنا كمجتمع عربي، ولكن أمام المنطقة ككل، من أجل أن يكون هنالك حكومة عقلانية وبراغماتية أكثر في التعامل مع تحديات وإشكاليات الحالة السياسية والحالة الأمنية الموجودة.
1: أشكرك جزيل الشكر النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: طبعا في ثوان معدودات فقط نقول أنه عرجنا بالأساس على الانتخابات الداخلية في القائمة العربية الموحدة التي تجرى للمرة الأولى بهذا الشكل على الأقل بعيدا عن مؤسسات الحركة الإسلامية في 22 من الشهر المقبل. ختاما في المسألة السياسية، ضرورة تغيير الحكومة الحالية، المقارنة بين السيء والأسوأ، المدخل الأساسي هو المدخل المدني الذي يغلب بشكل أساسي وصولا إلى القضايا السياسية الأساسية. فاصل وعلى رأس الساعة نلتقي بكم معنا.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء

0: خير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب في ظل محاولات احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الموحدة تتجه إلى انتخابات داخلية الشهر المقبل، هي الأولى دون ارتباط بهيئات الحركة الإسلامية. وتدهور خطير في الخدمات الصحية والاجتماعية في منطقة نابلس عقب التصعيد الأخير للجيش والمستوطنين. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل ضمن الساعة الأولى كنا قد تحدثنا عن تحديد موعد للانتخابات الداخلية في القائمة العربية الموحدة. ذكر دكتور منصور عباس بأنه أكثر من 600 مشارك ومندوب في هذا المؤتمر ويشاركون في التصويت. هناك تحصين لبعض المواقع اللي على أساس المناطق إلى جانب قضية النساء في الموقع الرابع، وبعد ذلك تكون القائمة جاهزة لإجراء تعديلات إذا تطلبت التحالفات أو الأمور الأخرى هذا يعني التغيير. تحدثنا كذلك عن مسألة قرار لجنة الانتخابات المركزية والقانون الذي سيستخدم حتى الانتخابات المقبلة بضرورة الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في حال كان هناك استخدام في الدعاية الانتخابية، مخاطر الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية وكيف يؤثر هذا في الحملة. يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة عدد من القضايا العالقة وعلى رأسها إمكانية التصعيد مع إيران، حيث كان تراجع ترامب عن شن هجوم واسع على إيران نهاية الأسبوع المنصرم لإعطاء فرصة إضافية للدبلوماسية. من العاصمة القطرية الدوحة، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر الدكتور عبد الله العتيبي. صباح الخير دكتور عبد الله.
1: صباح النور خشرين، وصباح النور لي صبح بعدها على جميع مستمعين راديو نام.
0: أهلا بك دكتور عبد الله. أسألك بداية، إن كنت مقتنعا بأنه يعني من خلال اطلاعك ورؤيتك على أنه ما أوقف في هذه المرحلة التصعيد هو نقص بالفعل منظومات الدفاع، أم أنه غياب الخيارات لدى الرئيس الأمريكي فبالتالي يفضل حلحلة دبلوماسية؟
1: أعتقد هي جميع هذه الاحتمالات مع بعضها البعض، لأن في النهاية الحرب الأربعين يوم أحدثت العديد من الدمار، أحدثت اغتيالات عديدة لعديد من القادة في إيران، لكنها لم تحدث ما يريده الرئيس الأمريكي من خلال أما مضيق هرمز أو حتى أيضا الملف النووي وبدء المحادثات بما يخص النووي. أيضا موضوع إعادة التمركز، دائما شراء الوقت مهم جدا لإعادة التمركز عسكريا وإعادة ترتيب الأوراق، وايضا اعطى فرصه للدبلوماسيه لتقييم مدى فعاليه الضربات، لان لمده 13 ليله كانت الولايات المتحده تقوم بقصف مستمر لهرمز والمناطق المحيطه بهرمز لتعطيل قدره ايران على السيطره على الملاحه، لكن الان وقت الدبلوماسيه لتقييم مبدئي هل نجحت وايران ستقوم بتنازلات ام العوده للعمليه العسكريه، وبالتالي اعتقد هي مجموعه من الخيارات والرئيس الامريكي ما زال امامه العديد من الخيارات في هذا الجانب.
0: طيب قبل الوصول الى الخيار العسكري، الان في المسار الدبلوماسي ما نفهمه على الاقل ما يتم نقله انه في نوع من الانفراجه في قضيه مضيق هرمز. هذه القضية باتت المركزية الآن، ونحن نتحدث أصلا عن فترة هدنة مفترض أن تبحث الملفات الأكثر رئيسة.
1: لا، نحن في صراع، أعتقد ضعنا في أصبحنا نجهل هل نحن في هدنة أم نحن في هدنة الهدنة ولا في مفاوضات. أصبحت الأمور مختلطة جدا، يعني نحن في فترة مفاوضات وكان هناك تقدم إيجابي حسب الوسطاء، حسب وزارة الخارجية القطرية، وأعطاء مهلة من أجل دفن المرشد الإيراني ووضع جنازته، وأيضا اليوم الاستقلال الأمريكي، لكن فجأة وجدنا أن الأمور اختلطت مرة أخرى وعودنا إلى المربع الأول والحصار الأمريكي وهرمز من جديد. هذا يعطي انطباع بأن هرمز أصبح معضلة جدا كبيرة. بالنسبة للجانب الإيراني هي كرت ضغط، لكن هو أيضا كرت ضغط يتلاشى يوما بعد يوم، يعني في النهاية العقلاء داخل النظام في إيران مثل غاليباف وغيره تحدثوا بأن هرمز يجب أن يبقى دائما مفتوحا وجذابا، لأن تأثير هرمز هو بأنه أغلق فجأة، بالتالي إن استمر إغلاقه سيصبح العالم الأسواق العالمية والاقتصاد الدولي سيعتاد على هذا الإغلاق، وبالتالي سيبحث عن بدائل ويخسر الجانب الإيراني هذا الكرت المهم. بالتالي هذا ما جعل الجانب الإيراني يفعل أيضا باب المندب، وهنا أعتقد ممكن الدبلوماسية تلعب دورا في محاولة إيجاد حل لتفعيل خط في الوسط بين عمان وإيران أو سماح بشمال وجنوب خطين، ويمكن للملاحة الدولية أن تختار ما تريد من الخطوط.
0: دكتور، إلى أي مدى الدول العربية خاصة دول الخليج التي تضررت من جراء هذه الحرب وردود الفعل الإيرانية لها التأثير بالفعل، ودول الوساطة تحديدا نتحدث عنها، لأي مدى يمكن لها أن تواصل أن بالمسك بزمام الأمور بين الطرفين؟
1: طبعا الحلول جدا يعني محدودة بالنسبة للعالم، العالم كله تضرر، المنطقة منطقة الشرق الأوسط تضررت بشكل جدا كبير. هذا ما كان الوسطاء يتحدث عنه، يعني قطر كانت تتحدث عنه والعديد من دول المنطقة، بأن هذا الاحتقان السياسي لسنوات طويلة كان موجودا في منطقتنا، كان هناك اضطرابات، كان هناك حرب عدوان في إبادة في غزة، كان هناك اعتداءات في الضفة، هناك العديد من الأمور التي تحدث في المنطقة، هناك عملية حدثت الحرب الـ 12 يوم، بالتالي كان هناك العديد من التقديمات لهذه الأمور، كان من الأفضل اللجوء للحوار وللدبلوماسية لحل هذه المسائل المعقدة. لكن الآن نحن أصبحنا في منطقة جدا خطرة عسكريا، بالتالي مهم جدا البناء على نقاط التقاء، يعني واضح بأن الجميع يؤمن بأن هرمز يجب أن يكون مفتوحا على سبيل المثال، لكن الفكرة هي في الحوكمة، من يديره. هناك أيضا موضوع الأموال المجمدة، أعتقد أنه حلحلت بعض الأمور التي ممكن أن تبني ثقة متبادلة بين الأطراف، إعطاء بعض الآليات للوسطاء، يعني الوسطاء لا يكونون فقط تبادل الرسائل، هذا يعني يذكرنا بوساطة الجزائر في 80 من أجل السجناء ومن أجل الرهائن الأمريكان. كان هناك آلية تم إعطائها للجزائر، وهي أنها هي تحمل تنقل الأموال إلى حساب بنكي مستقل، ثم بعد ذلك هي من تدير عملية إخلاء سبيل المخطوفين في من الولايات المتحدة في إيران، ثم بعد ذلك يتم تحويل المبالغ. هذه الآليات تجعل من الوسطاء لديهم ثقل على الطاولة، وبالتالي كل طرف يحاول أن يصل إلى حل ولا بر الأمان، لكن عندما يكون الوسيط فقط يتبادل الرسائل هذا يعقد المشهد أكثر،
0: هذا أصعب.
1: الوساطة أحد الخيارات.
0: طب إسرائيل في المقابل طبعا كأساس كانت في الحرب الأخيرة على إيران، نتنياهو يلتقي ترامب غدا ووسط تكهنات، ما الذي سيقوله وما هو مدى تأثيره الآن بعد كل ما قيل عن التأثير السلبي اللي قام به عن في بداية والشروع والتضليل في هذه الحرب؟
1: لا طبعا اسرائيل من احد الرابحين في هذه الحرب، يعني في النهايه هي من دفعت الولايات المتحده لبدايه هذه الحرب، والان حتى مع الضربات امريكا هي من تتحمل مسؤوليه فتح مضيق هرمز، ودول المنطقه هي من تتعرض للهجمات، اسرائيل لا تتعرض لهجمات، بالتالي هي خرجت من ازمه هي افتعلتها، وبالتالي هي رابح في هذا المقام، وتجد ان اذرع ايران تتعرض للخطر الان والهجوم في اليمن وفي العراق وفي لبنان عليها.

0: في قطاع غزة في لبنان وبشكل أساسي في إيران، وطبعا ما يجري من تصعيد في الضفة الغربية يريد أن يظهر بأن إسرائيل لا تزال منسقة مع الولايات المتحدة. فرص الضغط على الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في مسألة إيران تبدو أقل بالنظر إلى كل الحملة ضد بنيامين نتنياهو والموقف على أساس المعلومات التي وصفت بالمضللة التي قدمها في بداية أو قبل اندلاع هذه الحرب على إيران للإدارة الأمريكية، ووجود شخصيات في الإدارة الأمريكية إلى جانب أحيانا رئيس ترامب التي باتت تعارض نتنياهو وتنتقد مواقفه بحدة. بكل الأحوال أيضا قضية قطاع غزة وما القرار أمس في الكابينيت وصفه ببادرة حسن النية يعني تقليص حجم الانتقادات حيال إسرائيل في الإدارة الأمريكية، سينتقد أيضا على أدائه في جبهة لبنان، عدم سحب القوات الإسرائيلية والتقدم في مذكرة التفاهم. فاصل وبعده نعود.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وانت تهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
8: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: صباح الخير جارنا.
10: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
9: صباح الخير أم خليل.
11: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
12: يسعد صباحك يا حلو.
9: صباح الخير لكل الناس من راديو.

0: 5:20 بعد 8 أهلا ومرحبا بكم من جديد. أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن معلومات جديدة جمعتها تشير إلى تدهور خطير في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في ظل استمرار الإغلاق العسكري المفروض على منطقة نابلس وما يسببه من شلل متواصل في خدمات الإسعاف والطوارئ. واضطرت سيدتان للولادة داخل سيارتي إسعاف بعدما تعذر نقلهما إلى المستشفى، فيما وضعت سيدة ثالثة مولودها في عيادة بلدة عقربة بعد أن تعذر على الفرق الطبية إخلاؤها إلى أحد المستشفيات. السيد يوسف ديري أبو موسى وهو سائق إسعاف ومسعف من بلدة عقربة، صباح الخير سيد يوسف.
1: صباح المستمعين،
0: أهلا بك. بتحكي لي أولا، صارت معك الحادثة تبعت السيد اللي اضطرت ل يعني أنه كانت في المركز الطبي
1: أو الحالات هي حالة من بيت فريك، حالة من عقربة، حدث معهم أثناء الولادة في المراكز أو في العيادات في عقربة بيت فريك. طبعا العيادات غير مؤهلة لحالات الولادة، في حالات كانت طبيعية ولكن بحاجة لرعاية بالمستشفيات، لم نتمكن بإنصال المستشفيات. الحالات الأخرى تنتين حالات، يعني أنا إذا بدي أحكي لحد امبارح المساء أكثر من 5 أو 6 حالات اللي كانت في مراكز صحية، هذا اللي نعرف عنها في عيادات
0: اللي ما قدرتوا تنقلوها على المستشفيات،
1: اللي هي اللي عرفنا عنها لسه. يعني في حالتين اللي هم صار معهم مشكلة، صار معهم نزيف للولادة، فاضطروا انه ينتظروا اكثر من ساعة او ساعة ونص على الحواجز لتم التنسيق وتم ادخالهم على المستشفيات. الحمد لله رب العالمين، في النهاية كان الوضع حاليا وضعهم الصحي جيد ممتاز والاطفال ممتاز، وضعهم ممتاز، اللي انه هو يعني يعني إشي بفرق في الثاني وفي الدقيقة كيف لما أنا بدي أنتظر ساعات. يعني نحكي مش بس الحالات الولادة، يعني مرضى الكلى أو الحالات الطارئة تنتظر أكثر من ساعة وساعة ونص. امبارح انتظرنا في الدخول على نابلس 1:45 في الخروج من نابلس ومرضى الكلى 1:30، فهي مشكلة. يعني مع العلم إنه إحنا كإسعاف، أما السيارات العادية اللي فيها مرضى كلها وتم تنسيق لها انتظرت 4 ساعات و4 ساعات ونص دخلت على مدينة نابلس.
0: وأنتوا كل عمليا الاعتماد على مدينة نابلس ومستشفياتها.
1: للأسف الشديد إنه الاعتماد موجود عندنا مستشفى أم حسن كلفت مبالغ من المحسن أم حسن، إلا إنه من 4 سنوات وإحنا ننتظر أو أكثر من 4 سنوات في قرار بتشغيلها، ننتظر إنه يتم تشغيلها. كل ما بصير حدث بيحكوا خلاص بدنا نشغل، وللأسف ما في أي شيء أو ما في يعني أي مستشفى موجود في منطقة. بعدين الإشي الأصعب إنه إحنا ما بنقدر نصل في طهران رام الله، لأنه أغلب الحواجز حوالين محافظة نابلس، الكرة المحيطة محافظة نابلس في مدينة نابلس كلها مغلقة. يعني محافظة نابلس هي بتعاني من إغلاق من يوم الجمعة لليوم، إغلاق صعب جدا. يعني أنا كإسعاف في الـ في الـ في الـ أصعب الأحداث اللي من 7 أكتوبر لليوم، اليومين المرين أو 3 أيام مرت ما شفنا زيها.
0: أصعب إشي الأيام الماضية.
1: أصعب إشي من
0: أيام أكتوبر. طب هات نحكي عن شغلكم أنتوا كسائقي إسعاف كفرق طبية، بحاجة دائما طبعا هاي شغلتكم إنه بتتنقلوا بين مراكز الطبية المحلية والمستشفيات وكل ما إلى ذلك ومنازل المواطنين، شو اللي بتواجهوا بهاي الفترة؟
1: يعني الفترة هاي أنت التعليمات أو الإجراء أو القرار كله بيد المستوطن، هاي أول شغلة.
0: المستوطن مش الجيش.
1: المستوطن إذا سكر البوابة الجيش بنفذ التعليمات واللي شو مطلوب منه. شغلة ثانية إنه إحنا الإغلاقات والحواجز إحنا يعني زي ما بكون بنلعب في 10 دقائق الذهبية لما يكون عندنا حالة طارئة جدا، فإحنا يعني العامل الوقت عامل الثواني بيفرق معنا في إنقاذ حياة بني آدم. فالمشكلة إنه الحواجز سابقا كان وقف أعطينا هويتك، صور الهوية، صور المريض، افحص كذا، ننحج 10 دقائق ربع ساعة تتحرك. لأن اليوم بحكي عن ساعات، بحكي عن ساعة وساعة ونص وساعتين لربع وساعتين وأربع ساعات بالسيارة العادية. يعني سابقا كان يقدم تيجي السيارة البرايفت على الجيش يقول أنا معي مريض، أعطيني ورقات تقرير، أعطيني ورقة إنه هذا غسل الكلى، معهم بطاقات غسيل الكلى، يمشي الأمور. اليوم الوضع بيختلف. اليوم
0: فيش عندك ولا أي أولوية إنه تتجاوز كل السيارات عمليا اللي واقفة؟
1: أنا بتجاوز كل السيارات، ما هو بتجاوز كل السيارات كإسعاف، بتجاوز كل السيارات.

0: أو حالة طارئة في سيارة عادية بتتجاوز الناس يعني الناس متعاونة أصلا الناس يعني قليل الناس الحواجز أنا عارف أنها مسكرة حتى لو موجود الناس تتجاوز بس المهم ندخل المهم إني أنا بكون يعني أنا بكون صاف على الحاجز أنا مبارح صاف على الحاجز مباشرة ساعة وخمسة وأربعين دقيقة دخلت على نابلس ومعاي مرضى كلى معاي مرضى غسيل كلى هذول كان موعدهم على الساعة ستة لازم يكون في المستشفى ست ونص دخلوا على التسعة يعني أجلت موافقة أنه اطلعوا رفعنا الشوريات اطلعوا بس أجلت الموافقة طلعنا لسه استنينا بعد من موافقة ساعة وخمسة وأربعين دقيقة حرام
1: يعني طب أستاذ يوسف قديش هاي بتتكرر معك مثلا كسائق إسعاف باليوم الواحد ولا مرة واحدة أنت يعني
0: هسه مرات أنا إحنا من ندخل أنا بس مرتين في اليوم أو مرة مرات ندخل سبعة ثمان مرات أو عشر مرات يعني المشكلة أنه يعني جنوب نابلس الوضع حاليا صعب جدا جدا
1: طبعا.
0: شغلة ثانية انه احنا في اكثر من الحرق في جنوب نابلس وفي يعني فيش مجال يعني اغلب الوقت ما في مجال للحركة يعني انا ما بقدر اسلم برضو الحالة باك تو باك من بوابة لبوابة يعني عندي مشكلة يعني لما انا كبلان يعني عقربة المجد لحالها بلد لحالها دولة لحالها ويعني ودومة لحالها بوابة واحدة فصلوها عن كباك المنطقة عقربة عورتها اودلا كبلان شو اسمه عفوا أسرين بيتا هذول لحال كبلان وكريوت وجالود وتلفيت ثرن وجوريش لحال وكسرة يعني بوابة بتسكر بوابة خلاص سكرت المنطقة كاملة فكل أربع خمس كرة ثرن عبارة عن كانتون لحالهن
1: طب أستاذ يعني يوسف قضية الخطورة كمان غير التأخير يعني كل المسألة أنه بتتعوقوا لما توصلوا كل الإجراءات خطورة الإشي عليكم
0: خطورة أنا يوم الجمعة شخصيا إحنا يوم الجمعة كان معنا حالة وفاة يوم الجمعة ما في حد ما قدروا طلعوا بأي سيارة طلعنا نجيبها إحنا من رحم الله على زعطرة الجيش منعنا نفوت على عقربة مع العلم أنه ما في إشي خط عقربة لزعطرة يعني مسافة 4 كيلو لف وارجع وين ارجع طبعا انت بدك تودينا على جهه الرايل كل رجع زعتر بدك تودينا على جهه حساب كل رجع زعتر بدك تودينا على جهه لبن دي كل رجع زعتر الجيش الموجود ايوه ما بقدرش اعرف شو هجموا على المستوطنين احنا واقفين مع الجيش هجموا على سياده الاسعاف احنا يعني ما قدروش يسمعوا معنا شيء السياره الثانيه فيها حاله طلبه ان شاء الله اربع عجل يعني مشكلة يعني احنا يعني انت بتبقى طالع تقول يعني بصلش بصير معيش على الطريق بلاكيني حدا البوابة فاتحة البوابة مسكرة لأنه البوابة تغلق بين اللحظة والثانية هسه برنوا علي الناس على موجودين حاجز عبرت معهم مرضى كلا مش كادرين يدخلوا فالبوابة اللي جسمك بين مع العلم انه على انه خلص تم فتح انتهاء النشاط في مدينة نابلس فتح كافة الحواجز باستثناء حاجز المربع اللي صار عنده الحدث يوم الجمعة
1: يعني ما بتعرف نتمنى انه هيك على الأقل هاي الأوضاع المستمرة على الأقل يخف شوية التصعيد تعرفوا بهاي الفترة أنه تأدوا وتقدروا تأدوا مهماتكم المهمة
0: يعني إحنا كإسعاف يعني أنا شخصيا بدي أحكي أنا كإسعاف أنا سعفت الجندي والمستوطن والعربي واليهودي والمسلم ما بهمني لا دينه ولا قوميته ولا شو هو ولا ما بيعنيني أنا بيعنيني أني بدي أقدم خدمة إنسانية فسيارة الإسعاف سواء هلال أحمر أو إسعاف خاص أو مركز طبي هي زيها زي سيارة نجم الداود اللي يعني يتعاملوا مع الإسعاف إنه هي إسعاف هي سيارة إسعاف هي خدمة إنسانية بتخدم كل إنسان على وجه الأرض ما بهمني لا قومية ولا دين ولا لون ولا أي شيء بهمني إنه أنا إنسان بقدم الخدمة في نهاية المطاف هو إنسان سواء عربي يهودي مسلم مسيحي ما بعنيني
1: أنا بعنيني إنه في للأسف ليس هذا هو القائم على الأرض سيد يوسف كيري يعني الله يحميكم إن شاء الله تستمر بتقديم الخدمات الإنسانية والطبية للكل سائق إسعاف ومسعف في بلدة عقربة شكرا جزيلا شكرا أستاذ عمران العناتي الباحث في قسم الأرض الفلسطينية المحتلة في منظمة أطباء لحقوق الإنسان أهلا بك أستاذ عمران
2: سعد صباحك شكرا على الاستضافة
1: أهلا بك يعني معلوماتكم ومعطياتكم خلال الأيام والتدهور الأخير
2: يعني حاليا بالبداية بدأ أكد أنه شو عم بيصير حاليا في نابلس اليوم هو ليس حادثة يعني انتهت قبل يومين يعني هي واقع مستمر اللي بتفاقم ساعة بعد ساعة يعني إحنا في أطباء لحقوق إنسان كل وقت عم نتابع التطورات الميدانية بشكل مباشر من خلال يعني تواصلنا مع المسعفين والطواقم الطبية في نابلس وشو شفنا في الأحداث الأخيرة وخلال يعني أيضا الليلة الماضية يعني عمليات عسكرية متواصلة واعتداءات يعني نفذها المستوطنين في عدة مناطق يعني في جنوب نابلس سمعنا حالات في بلدة بيتا حاليا يعني أيضا الليلة الماضية كل

0: إحدى الحالات اضطرت للولادة في إحدى عيادات القرى التي
1: صحيح.
0: تعد غير يعني ملائمة لحالات الولادة. وأيضا سمعنا عن عدة حالات لمرضى عديدين، منهم مرضى غسيل الكلى العالقين على الحواجز، وسيارات الإسعاف التي تم منعها من المرور أو أجبرت حتى على تغيير مسارها، وحتى في تغيير المسار لا يوجد أي حل آخر لهم.
1: طب هون شو يعني بسألك عن كمان دوركم، بيجي فقط في الرصد التواصل؟ في عندكم وسائل ضغط، وسائل مساعدة كمان ممكن تقدموها للجهات الإسعاف والفرق الطبية؟
0: يعني إحنا فعليا بهاي المرحلة الوضع جدا صعب. اللي بنحاول إحنا نعمله إنه نستفسر أكثر عن الحالات ونحاول نفهم كيف نقدر نروح فيها ونغطيها، سواء حالات إعلامية كمان أيضا نحاول نشتغل عليها في عملية الضغط والمناصرة على فئات ومسؤولين معينين بعدة مجالات وعدة دول، سواء دول أوروبية ويعني أيضا أماكن تخص يعني في هذه المواضيع. ولكن يعني الوضع جدا جدا صعب، يعني قد ما بنعمل يعني الأشياء جدا يعني أحيانا تطلع أكثر خارج الإطار. يعني المشكلة هي جدا أوسع من إنها فقط إغلاقات أو فقط طبعاً انتهاكات. هذه يعني جزء من العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ونرى هذا يعني جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي حدثت في غزة. حرفيا ما حدث في غزة وما يحدث في غزة يحدث حاليا أيضا في الضفة الغربية،
1: يتكرر
0: فعليا. وما رأيناه في نابلس يعني في الأيام السابقة وما نراه هو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل من هذه الحرب، حرب الإبادة ومن العقاب الجماعي للفلسطينيين أينما كان.
1: في هذه الحالة أنتم بحالة انتظار ترقب لوقف هذا التصعيد، وبعد ذلك ربما مباشرة المساعدة، تقديم الخدمات المعدات، هل فكرتم كذلك بالتوجه للقضاء بقدر ما فهمنا أنه الالتماسات بشأن غزة لا تزال عالقة في المحكمة العليا؟
0: صحيح صحيح. يعني أيضا أود أن أضيف يعني أيضا نحن يعني عملنا على توفير لعدة طواقم طبية في منطقة نابلس. المعدات الطبية المطلوبة في الميدان من خوذ وستر واقية وكاميرات يعني للتوثيق وإلى آخره، هذا جزء يعني لا يتجزأ من عملنا الذي يساعد يعني أيضا على حماية للأسف اليوم المسعف أو الفلسطيني في الميدان يعني متعرض لانتهاكات عديدة. فيعني هذه الإجراءات ممكن يعني تساعد في حماية المسعفين، ولكن أيضا مش بالضرورة إنها تساعد 100%. أما بالنسبة للقضاء أكيد يعني إحنا حاليا للأسف الأوضاع يعني حتى في القضاء يعني وتوجهنا سابقا للمحكمة العليا لعدة مواضيع، منها موضوع فتح المعبر الإنساني من غزة للقدس
1: ومستشفيات الضفة
0: الغربية بالضبط لإعطاء العلاجات للمرضى من قطاع غزة، ولكن المحكمة العليا رفضت وأيضا يعني قالت بما معناه إذا أنتم بدكم هذا الموضوع توجهوا للدول الثالثة، نحن غير يعني غير جاهزين لاستقبال هؤلاء المرضى، مع العلم أن مستشفيات القدس والضفة الغربية مؤهلة
1: صحيح
0: كاملة
1: وكانت عادة تستقبل صحيح،
0: وعادة يعني من عشرات السنين نحن نستقبل مرضى من قطاع غزة، ملفات المرضى موجودة في المستشفيات، ولكن للأسف المحكمة يعني والنظام القانوني للأسف جدا جدا يعني بسوء.
1: وضحت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمران عناتي، الباحث في قسم الأرض الفلسطينية المحتلة في منظمة أطباء لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا, شكرا.
1: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى تحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، محذرا من أن التصعيد يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض حل الدولتين، وذلك في رسائل

0: وجهها إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية. دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبل في جامعة القدس، أهلا بك دكتور أحمد، صباح الخير.
1: أهلا أستاذ شريم، أهلا بك.
0: لم يبقى بيد على ما يبدو السلطة الفلسطينية والقيادة إلا إبراق مثل هذه الرسائل، قراءتك لكل ما يحدث وهذا التصعيد من جانب الجيش والمستوطنين كذلك من جانب الحكومة الإسرائيلية في قطاع في الضفة؟
1: ما يجري في الضفة الغربية المحتلة هو يعني بسياسة إسرائيل الرسمية الحكومية، ما يجري ليس بعيدا عنها، وكل ما يقال عن أنه هذا إرهاب يهودي، هذا لا علاقة له بالأمن، وهذا يجر إسرائيل إلى صدام مع العالم، كل ذلك كلام يعني لا يغني ولا يسمن من جوع. طبعا هناك تصريحات جيدة ومهمة، ولكن في نهاية الأمر ما يجري في الضفة الغربية المحتلة هي لإنهاء طبعا لإنهاء الحل الدولتين، إنهاء التسوية، تفكيك الشعب الفلسطيني، إرضاخه وإخضاعه والتخلي عن أي تسوية معاه، ولذلك
0: ربما أيضا تقويض دور السلطة الفلسطينية، لأنه هذا مسار متكامل في حينه سيكون
1: تماما إسقاط حل الدولتين، يعني إسقاط أوسلو، يعني إسقاط السلطة، يعني تفكيك المجتمع الفلسطيني وإفقاره وإجباره على الهجرة أو العبودية أو الموت على طريقة سموتريتش. هاي خطة سموتريتش، حسم الصراع. حسم الصراع يعني خلص ما فيش تسوية، اللي قدام الفلسطينيين ثلاث سيناريوهات: الموت والعبودية والتهجير. هذا ما يقوله سموتريتش، على فكرة نجح إلى حد كبير بالمناسبة، حتى لا نضع رؤوسنا في الرمال. وبالتالي السلطة الفلسطينية تم حشرها، تم إهمالها من سنة 2012، لم يتم الكلام معها على الإطلاق. يعني مش بس إسرائيل لم تتحدث معها، لا، والآخرون،
0: العالم تقريبا كله متوقف،
1: كل واحد يحكي معها بكلها لازم تعمل الشرط من أجل الإصلاح والتطوير، ولازم تنخفض السقوف وتطالبيش أكثر. وبالتالي السلطة لم، ولهذا السبب الآن في فجوة بين السلطة الفلسطينية وجمهورها، لم تعد يعني تحظى بالثقة إلى حد كبير. صحيح. فقدت القدرة على التأثير، فقدت القدرة على القيادة، وبالتالي السلطة الفلسطينية يعني تحاسب إذا بدهم يحاسبوها كدولة، عندما يكون مستفيد إنه تحاسبها كدولة بحاسبوها كدولة، وعندما بدهم يحاسبوها كبليشيا بحاسبوها كبليشيا، وبدهم يحاسبوها كجهة إرهابية بحاسبوها كجهة إرهابية. بالتالي السلطة عمليا يتم سحب كل شيء من تحتها ومن يديها أيضا، بحيث إنه الآن هي تتحرك بأقل الهوامش وأضيق لم تعد قادرة على التأثير على الإطلاق. حتى الآخرون لم يعد يأخذوها بكثير من الجدية.
0: صحيح. نعم دكتور، نعم. يعني في قراءة للوضع القائم حاليا، هذا التصعيد تختلف الآراء، هل نحن باتجاه تصعيد يقود إلى انتفاضة شعبية فلسطينية، بالنظر إلى أيضا مقومات عادة الانتفاضة شعبيا ورسميا وفي الجانبين في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية؟
1: ليس بالضرورة ست شيرين، ليس بالضرورة. على فكرة اللي بيحكي عن انتفاضة ثالثة هم الإسرائيليين.
0: صحيح.
1: هم يضخموا الأمر في الضفة الغربية وبنى الإرهابية وأوكار الإرهاب، وكأنه في بنى عسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ليس هناك ما يقال عن هذا الأمر. هذا إسرائيل تضخمه من أجل أن تبرر لماذا 26 كتيبة في الضفة الغربية المحتلة، لماذا في 1000 حاجز في الضفة الغربية المحتلة، لماذا في اعتقالات يومية في الضفة الغربية المحتلة، لماذا في تعطيل للحياة العامة في الضفة الغربية المحتلة. ليس إحنا شعب عزل، كليا شعب عزل. ومسألة الانتفاضة على فكرة أنا اليوم يعني، ويمكنك أن ترى إلى عندي مقال أسبوعي في جريدة القدس اليوم، أنا بقول إنه الناس في الضفة الغربية المحتلة يعرفون مصلحتهم، يعرفون أولوياتهم، وما حد يعطيهم نصائح جاهزة ولا نصائح معلبة، هم بيعرفوا شو يعملوا وكيف يعملوا وين يعملوا.
0: طب برأيك شو حاليا الموقف العام في الشارع الفلسطيني؟ لأنه الشعور في كل الأروقة الفلسطينية في كل محل، يعني بغض النظر الضفة أو أي مكان آخر، إنه في حالة انتظار وضبط وكبت، يعني لعل انه يكون القادم افضل بتغييرات معينه في اسرائيل.
1: برأي ست شيرين وبكثير من الدقه، الفلسطينيين في الضفه الغربيه المحتله ناس عندهم تجربتهم، عندهم توازناتهم، عندهم حساباتهم، وبالتالي ما يعني التاريخ بيمشيش بقوانين فيزيائيه ورياضيه انه اضغط عليهم بنفجروا، احرق ممتلكاتهم، اعتقلهم، بيطلعوا الشوارع. هذا يعني يعني هذا هذا هذا مش تفسير حقيقي ولا تفسير ميكانيكي ايضا للاحداث. لا انا برايي انه شعب فلسطيني بعد كل ما جرى وما يجري وبعد الخبرة هاي وبعد أنه أيضا في هناك فيش قيادات أو القيادة الفلسطينية غير قادرة على البلورة والوحدة إلى آخره، وبالتالي المجتمع الفلسطيني في جدل كبير وكبير جدا. لهذا السبب لا أعتقد أنه الأمور يعني يمكن تلخيصها بأنه هذا الذي تجري تقوم به إسرائيل من اعتقالات ومصادرات قد يقود إلى يعني حالة من الغليان أو
0: تحرك شعبي واسع
1: وانفجار. طبعا الظروف مهيئة بالمناسبة، الظروف مهيئة وإسرائيل تدفع هؤلاء إلى الانفجار بالمناسبة. حتى من
0: مفهوم
1: من
0: طبعا
1: نعم يعني إسرائيل والمستوطنين وهم ذراع يعني مدني مع محمي ومغطى ومغذى للعنف والاحتكاك والإرهاب، ولكن أيضا الشعب الفلسطيني عنده حساباته وعنده توازناته. مرة أخرى المنصة جاهزة جدا للغليان، ولكن يعني يجب أن لا نتعجل التقييم.
0: واضح. نشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد رفيق عواض رئيس مركز القدس لدراسات المستقبل في جامعة القدس، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور،
1: أهلا بك. الله يحفظك.
0: أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل الكابينيت السماح بدخول مجلس السلام إلى قطاع غزة وسط خلافات في الحكومة بشأن المسار المقترح لإدارة الوضع في قطاع غزة. طبعا عندما تحدثنا في إطار زيارة نتنياهو إلى واشنطن كان الحديث مع ألون بينكس، وذكر أنه هذا جزء من ربما بادرة حسنية باتجاه الولايات المتحدة والرئيس ترامب بعد تعطيل هذا المسار من امتناع عن القيام به في إسرائيل. كيف سيؤثر هذا الوضع الجديد في قطاع غزة إذا تم على المسار الإغاثة الطبية وكل ما يجري هناك الأوضاع الصحية؟ دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، صباح الخير، أهلا بك.
2: صباح الخير.
0: لو دكتور بسام من غير المفهوم يعني كيف
2: يعني بالنسبة لما سمعناها وما هو متداول عن القرار موافقة إسرائيل لمجلس السلام بالدخول وقوة استقرار بالدخول إلى قطاع غزة، هو بمثابة على ما أعتقد تحريك لمياه راكدة، لأنه هذا استحقاق كان مع بداية وقف إطلاق النار وفي المرحلة الأولى. لكن يبقى لحتى هذه وشكل بلا مضمون. نحن في قطاع غزة نريد حلول بكل صراحة، يعني نريد هل هذا الشيء سيكون له تحسن في توزيع المساعدات الإنسانية مثلا ودخولها إلى قطاع غزة، خصوصا الكثير من المواد التي تمنعها إسرائيل حتى هذه اللحظة. هل هناك سيكون انعكاسات على حياة الناس القادعة في خيام في هذه في درجات الحرارة، والتي تنتظر أيضا فصل الشتاء وهي تخاف من الظروف المعيشية التي تتدهور يوما بعد يوم؟ يعني الشكل مهم، لكن نحن بحاجة بالنهاية المضمون.
0: بعد مش واضحة الصورة عندكم دكتور من خلال معلومات التي تصلكم أو وصلتكم قبل أصلا حسب الاتفاق، شو معناه دخول قوات الدولية من ناحيتكم على الأرض عمليا، دخول قوات دولية ويعني بداية عمل مجلس السلام لجنة التكنوقراط وما إلى ذلك؟
2: شوف، هو بداية الموافقة الإسرائيلية لا تعني أنه الشيء سينفذ بهذه السرعة. أنا أعتقد لسه هناك مسار طويل لمثل هذه يعني التجهيزات كثيرة المطلوبة. غير معروف إذا ستنتشر في منطقة مثلا فقط رفح والتي يجري تجهيزها على ما أعتقد يعني على أرض الواقع لمثل القوات، يعني أن تكون المكان، لكن هي لا تدخل إلى عمق قطاع غزة حيث هناك المشاكل الحقيقية التي تحتاج إلى إعادة إعمار وبنية تحتية ونقص في المساعدات الإنسانية، والمواطن هناك يحتاج إلى يعني نوع من الأمن تحميه من المشاكل التي هي موجودة في قطاع غزة التي تتولد نتيجة الضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي اللي بعيش السكان في قطاع غزة. يعني بالنهاية نحن بحاجة إلى حلول في قطاع غزة، يعني هذا ما نفهمه
0: حاليا. كيف تدبرون الأمور بهذا الإغلاق، بعدم فتح المعابر، بالشكل بالرقابة كلها على كل ما يدخل ويخرج؟
2: أوضاع معيشية صعبة. يعني أنا إذا بدي أحكي لك كيف نتدبر، نحن نتدبر بسياسة يعني أمر واقع مفروضة علينا. يعني مش كل مواطن بيقدر يشتري ملابس ويغير ملابس مثلا، مش كل مواطن بيقدر يحصل على مياه نظيفة بشكل يومي، مش كل مواطن بيقدر

0: يمارس الحياة بنمطها العادي. في ناس كتير محرومة من التعليم، ناس محرومة من الخدمات الصحية مش قادرة، ناس ما بتحصل على مساعدات، ناس مش قادرة تأكل، بتحاول الكل بيحاول إنه يمضي في هذه الحياة الصعبة اللي موجودة في قطاع غزة. لكن كيف نتدبر أمورنا بصراحة؟ لا أحد يستطيع تحمل الحياة في قطاع غزة. أي مواطن يعني من خارج قطاع غزة بده يجي يجرب كيف إحنا عايشين في قطاع غزة لن يتحمل هذه العيشة اللي يوميا يعني أنت عندك معاناة. كيف سوف نحصل على الماء؟ وكيف سنحصل على الطعام؟ ومن أين سنفعل؟ يعني التزامات الحياة بكل صراحة هي كثيرة، وليست الفكرة بس مياه وشرب ومأكل وملبس، هذه هي الاحتياجات الأساسية لبداية الحياة. الاحتياجات الأخرى يعني لما تتحدث عن التعليم، عن الصحة، المريض اللي مش ملاقي دواء وش بده يعمل، المصاب شو بده يعمل، الشخص اللي عنده إعاقة، الأم الحامل، فالظروف بصراحة معقدة،
1: كلها معقدة. ويعني يبدو أنه هذا القرار لن يسهلها بشكل سريع على الأقل أو في المدى القريب. دكتور بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. شكرا. كنا طبعا تحدثنا عن مجلس السلام ودخول القوات الدولية وهذا القرار الإسرائيلي، لا نعرف هل سيطبق أو متى سيطبق على الأرض بالفعل. وما نفهمه أنه هذه خطة متكاملة في حالات ستؤجل فيها يعني دخول مثلا حكومة تكنوقراط ولجنة إدارة قطاع غزة، ليست في هذه المرحلة. القوات الدولية التي ستدخل ستكون بحجم أقل من المتفق عليها، كذا ينشر حاليا في وسائل إعلام نقلا عن مصادر إسرائيلية. طيب، بهذا الملف نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. نرجو أن نكون قد وفقنا بالوصول إلى معظم الأخبار المهمة في منطقتنا وفي بلادنا. خصصنا جزء كبير من الساعة الثانية لكل ما يدور في الضفة الغربية إلى جانب كل المسألة الإيرانية، الشأن السياسي الداخلي والانتخابات وقرار الموحدة يعني إجراء الانتخابات التمهيدية، إلى جانب الحملة الانتخابية وكيف يؤثر الذكاء الاصطناعي أو سيؤثر في هذه الحملة. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في هندسة الصوت معي هنا في الاستوديو زميل محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى على رأس الساعة، تلتقيكم الزميلة عفاف شيني وغرفة الأخبار، في أمان الله وحفظه.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
9: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
10: يسعد صباحكم من بير السبع.
11: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هذا بشي.
12: الله يصبحكم بالخير من قرية نين.
13: صباح الخير
14: من أعالي الجليل من قرية نحل.

0: اعتقالات في الوقفات الاحتجاجية في المجتمع العربي ضد تصعيد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. حوادث العمل تتصاعد بشكل مقلق منذ بداية العام، والعاملون العرب الأكثر عرضة للإصابة والموت في الورشات. ورغم تحذيرات من الأوضاع الأمنية، حركة نشطة في مطار بن غوريون للرحلات الوافدة والمغادرة. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 27 من يوليو تموز. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. أما البداية فكما العادة ننطلق مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. أعلنت القائمة العربية الموحدة إجراء انتخاباتها الداخلية في 22 من آب أغسطس المقبل في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ سيعقد المؤتمر العام للحزب بصورة مستقلة عن الهيئات التابعة للحركة الإسلامية الجنوبية. رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس قال في حديث لراديو الناس إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلالية التنظيمية للحزب وتطوير آليات العمل الداخلي استعدادا للمرحلة السياسية المقبلة.
1: في آليتين للترشيح في ضمن القائمة العربية الموحدة. الآلية الأولى هي لأعضاء القائمة العربية الموحدة بالترشيح وبالانتخاب. الآلية الثانية قد يتخذ قرار في هيئات القائمة العربية الموحدة بضم شخصيات إلى القائمة في مواقع معينة، هذا متاح حسب القانون، أو تحالف مع أحزاب أخرى. الترشيح مفتوح لكافة المقاعد ابتداء من المقعد الأول رئاسة القائمة في اللحظة التي يتم فيها انتخاب رئيس القائمة. في طبيعة الحال يتم تخصيص مقعدين بعد ذلك للمناطق الإدارية، يعني إذا كان من الجليل فمباشرة المثلث ثم من النقب. المقعد الرابع تتنافس عليه كافة النساء من كل المناطق والبلدان ولكن محصن للنساء، وبعد ذلك كافة المقاعد في منافسة عليها. الآن الجديد في المرحلة القادمة أنه إحنا بحاجة أنه ننظر في المقاعد بعد المقعد الرابع، وهل سيتم هنالك تخصيص جغرافي بصراحة يساعد كثيرا على بناء قائمة توزع الحمل وتوزع المسؤوليات.
0: إلى ذلك أظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية أن الأحزاب العربية تحصل على 10 مقاعد في حال إجراء الانتخابات اليوم، بينما يتقدم معسكر رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت ب 58 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. يعقد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك دافيد زيني اليوم إحاطة سرية أمام اللجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن مؤشرات على محاولات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية. ومن المقرر أن يعرض زيني معطيات حول رصد تدفقات أموال سرية لأهداف سياسية داخل إسرائيل، فيما يشارك في الجلسة أيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في المدينة مساء أمس تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وشهدت الوقفة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة في المكان، حيث اعتقلت 4 متظاهرين أفرج عنهم لاحقا بشرط إبعادهم عن المدينة لمدة 8 أيام. هذا ونظمت اللجنة الشعبية في عرابي وقفة أخرى مساء أمس في ظل تصعيد المتظاهرين.

0: تواصل في الضفة الغربية. أقر المجلس الوزري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت إدخال القوات الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، وشهدت الجلسة تباينا في المواقف، إذ عرض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطة، معتبرا أن إسرائيل ليست ملزمة بتنفيذها في ظل عدم نزع سلاح حركة حماس، ودعا إلى تشجيع الهجرة باعتبارها حلا لقطاع غزة، فيما دعا وزير الخارجية جدعون سعر إلى دعم الخطة معتبرا أنها مبادرة دولية، وقال إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الجهة التي تعرقل تنفيذها حتى وإن لم تكتب لها فرص النجاح. في السياق ذاته، أقر الكابينات خطة لبدء مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس. أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن معلومات جديدة جمعتها تشير إلى تدهور خطير في إمكانية الوصول إلى رعاية صحية في ظل استمرار الإغلاق العسكري المفروض على منطقة نابلس في الضفة الغربية، وما يسببه من شلل متواصل في خدمات الإسعاف والطوارئ. يوسف دري، سائق إسعاف ومسعف من بلدة عقربة، تحدث عن العقبات التي تواجهها فرق الإسعاف والمرضى جراء إغلاق الجيش والمستوطنين للبلدات والطرق في الضفة الغربية.
1: في عقربة بيت فوريك طبعا العيادات غير مؤهلة لحالات الولادة، في حالات كانت طبيعية ولكن بحاجة لرعاية للمستشفيات، لم نتمكن بإنصارها للمستشفيات. يعني لحد امبارح المساء أكثر من 5 أو 6 حالات اللي كانت في مراكز صحية هذا اللي نعرف عنها. في حالتين اللي هم صار معهم نزيف للولادة، اضطروا إنه ينتظروا أكثر من ساعة أو ساعة ونص على الحواجز تم التنسيق وتم إدخالهم على المستشفيات. شيء بفرق في الثاني وكيف لما أنا بدي أنتظر ساعات، يعني مرضى الكلى أو الحالات الطارئة هذا تنتظر أكثر من ساعة وساعة ونص. امبارح انتظرنا في الدخول على نابلس، مع العلم إنه إحنا كإسعاف أما السيارات العادية اللي فيها مرضى كلى وتم تنسيق لها انتظر 4 ساعات و4 ساعات ونص دخل على مدينة نابلس. إغلاق صعب جدا. أصعب الأحداث اللي من 7 أكتوبر لليوم، اليومين المرين أو 3 أيام مرت ما شفنا زيها. يعني الفترة هاي التعليمات أو الإجراء أو القرار كله بيد المستوطن، يسكر البوابة، الجيش بنفس التعليمات واللي شو مطلوب اللي منه.
0: يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء لبحث الملف الإيراني وتطورات الحرب على غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين، كما ويشارك نتنياهو خلال زيارته في مراسم تشييع السناتور الأمريكي لينزي غراهام. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن اتفاق لبنان وإسرائيل يتضمن ثغرات كبيرة، معربا عن عدم تفاؤله بنجاحه، ومشيرا إلى أن إسرائيل لديها مطامع في دمشق لكن بلاده تحاول تجنب الصدام معها. هذا وأوضح الشرع في مقابلة تلفزيونية أنه إذا التزمت إسرائيل باتفاق أمني فقد يمهد ذلك لاحقا لبحث سلام شامل من دون التنازل عن الجولان، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حلول سلمية وفق تعبيره. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشكل تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية مشكلة في المواجهة مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تملك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه. في المقابل، نقلت صحف أمريكية عن مسؤولين أن إدارة ترامب أرجأت تصعيدا عسكريا واسعا ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، مع استمرار النقاش بشأن تأثير أي هجوم على مخزون الدفاع الجوية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد إسرائيلي كبير أو قوي، وأضاف نتنياهو أن الحرب ستنتهي فقط بسقوط النظام الإيراني أو بإضعافه إلى درجة تدفعه إلى التخلي عن برنامجه النووي، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو من دونه. في أحوال الطقس المتوقعة لليوم، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدل

0: نزلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل. وكانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، وطبعا على رأس الساعة المقبلة نكون وإياكم في جولة محدثة. ننطلق وملفنا الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. يتواصل الارتفاع المقلق في حوادث العمل بعدما لقي 5 عمال مصرعهم وأصيب 13 آخرون خلال الأسبوع الماضي، ما رفع حصيلة الضحايا منذ مطلع العام إلى 47 عاملا بينهم 29 من قطاع أو في قطاع البناء. عن هذا الملف بداية نتحدث لمراقب الأمن والأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت عبدالله عياشي، ينضم إلينا. عبدالله صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني هيك مع الأسف ننظر للمعطيات، ما زلنا نتحدث عن معطيات مقلقة وقاسية، 5 عمال قتلوا في أسبوع واحد، 47 منذ مطلع العام، ونتحدث بشكل كبير أنه النسبة الأكبر هي في قطاع البناء. لما بتنظر عبدالله لهي الحصيلة، شو القواسم المشتركة اللي عم تتكرر في معظم حوادث العمل؟
1: القواسم يعني الشيء المشترك في هاي الحوادث، بنبلش هيك من العامل نفسه اللي ما بنفعل أوامر الأمن والسلامة، كذلك الضغط النفسي اللي بيشتغل فيه العامل، وخصوصا بالفترة الأخيرة أغلب العمال اللي بيشتغلوا أو بيصابوا والوفيات هنا من العمال الأجانب، الضغط النفسي والشغل بعيد عن البيت بدون اتصال مباشر مع أهل البيت، وكذلك الاتصال المباشر مع المسؤولين في العمل. يعني كمان هاي لها كثير شغلة مهمة، لما ما في اتصال مباشر ما في لغة مشتركة، فبيقوم بعمل غلط، ممكن نسمع يمين بيعمل بشمال، يعني مثلا إنه هاي الاتصالات
0: التواصل يعني ما بين العامل ورب العمل أو المسؤول في الورشة، ومثل ما أنت ذكرت لما عم نحكي على عمال أجانب يعني حتى اللغة الإنجليزية هي مش لغة الأم عندن، فحتى إن حاول يعني أي شخص يتواصل معن بعدها تعتبر مش لغتن الأم.
1: نعم، يعني اللغة هي مش لغة الأم عندنا، عمال صينية هنود تايلاندية ومن دول آسيا البعيدة، والتواصل معهن جدا صعب، وحتى الأشخاص اللي بأهلوهن أن يكونوا مترجمين أو يكونوا يقودوا هاي الفرق، حتى نفسهم بتكون لغتهم كمان صعبة بالنسبة للغة العبرية أو لغة البلاد.
0: يعني واضح احنا مش عم نحكي عن حالات فردية، بعدنا عم نحكي عن يمكن نقدر نسميها عبدالله اخفاقات تنظيمية، يمكن منع الكثير او نسبة مش قليلة من هاي الحوادث اللي عم بتصير، ولكن يعني رغم الانظمة رغم القوانين اللي كمان لا تطبق بحذافيرها في الكثير من الاحيان، بعد هاي الحوادث هيك عم تحصد الارواح بشكل متكرر. وين الحلقة الاضعف اليوم؟ بعدنا عم نحكي عن الرقابة، بعدنا عم نحكي عن اصحاب العمل او ارباب العمل، كل ما يتعلق كمان بأنه ما في التزام بإجراءات السلامة مثل ما أنت ذكرت.
1: كيف تفضلت يا أختي، هناك في تعليق أمل كبير جدا على دخول القانون الجديد اللي هو من تشرين 2026، راح يدخل القانون الجديد اللي فيه قلب كثير من المعايير الموجودة في فرع البناء وفي الورشات
0: من أكتوبر، يعني عم نحكي على
1: من أكتوبر. نعم. القادم. نعم. من أكتوبر القادم راح
0: تقريبا بعد 3 أشهر.
1: بعد 3 شهور اليوم بلش مكتب العمل والمراقبين بالدخول للورشات والإرشاد للخطوة القادمة، لكلاتنا منعلق أمل كبيرة جدا عليها، اللي فيها إدخال ملكات جديدة للحفاظ على سلامة العمال، على الالتزام بقوانين السلامة في ورشات العمل، اللي منها مدير العمل بالقانون الجديد هو مش المدير اللي كنا احنا نعرفه بأيامنا السابقة، انه المدير يعمل طلبيات للمواد للعمل منها الحديد والبطون، كذلك امر التقدم في لوح الزمن، خلينا نقول في العمل اليوم.

0: المهمة الرئيسية على مدير العمل هي السلامة والأمن والسلامة للعمال في الورشة، كذلك السلامة العامة في الورشة نفسها.
1: شو يعني للي بتسأل عبد الله؟ لأنه عم نحكي على نقطة على ما يبدو أنت عم بتقول إنه فاصلة بما يتعلق بالنظام الجديد أو القانون اللي رح يدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر. شو رح يغير؟ يعني هيك دخلنا شوي بالتفاصيل، لأنكم على ما يبدو هيك عم بتعول على إنه مع دخوله حيز التنفيذ رح تقل نسبة هاي الحوادث.
0: القانون هو بتحدث كالتالي، إنه المسؤولية أولا، المسؤولية في ورشات العمل هي تقع على عاتق المبادر للعمل والممول للورشة نفسها، كذلك الأمر في الشركة اللي بتقوم.
1: شو يعني المبادر؟ يعني مش المقاول، يعني صاحب المشروع.
0: اليزام، احنا بالعبري بنقوله اليزام،
1: صاحب المشروع. يعني بنقدر نقول
0: صاحب المشروع هو اللي صاحب المشروع، المسؤولية الأولى بتيجي عليه، كذلك الأمر بتيجي على الشركة المنفذة، على المقاول المنفذ عليه. بعديها بتيجي على مدير العمل، وبعدين بتيجي على العامل، كذلك ادخال مراقبين من السلامة. اللي بيكون احنا بنحكي على المراقبين، المراقب بيكون هو مراقب خارجي اللي بأي تقصير او في شغلات، اللي بيكون الاتصال مباشر ما بينه وما بين مكتب العمل. يعني اليوم المراقب، انا بشتغل في شركة شفت شغلي اللي هي تحت البنود اللي أنا يجب علي إنه الإبلاغ عنها لمكتب العمل، حتى وإنه الشركة بتعطيني، أنا بتقاضى أجري من الشركة نفسها، واجب علي إبلاغ مكتب العمل. يعني هاي اللي كانت نقطة الخلاف لتنفيذ القانون، إنه اليوم أنا بدفع لعامل اللي هو يعني زي ما بقولوها يفسد عني، يعني كذلك إنه أنا بدفع لشخص إنه هو بيجي مش لصالحي، ولكن هي الشغلة بالأول وبالأخير لصالح المقاول، لصالح صاحب العمل. إنه الشغلات اللي يجب تنفيذها في بشكل فوري يجب تنفيذها، رقابة الورشات بشكل أكبر، بيكون إيد خلينا الإيد الثاني للمراقبين في وزارة العمل اللي تراقب ورشات العمل بشكل أكبر.
1: عبد الله، بسؤال أخيرك اليوم، يعني ذكرنا أيضا بتعريفك حضرتك مراقب أمن وأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت، بما يتعلق بهذا الجانب، يعني لو بإيدك أنك تأخذ قرار، شو بيكون أول قرار بتأخده يعني بشكل فوري، وباعتقادك أنه هو بفرق أيضا بوتيرة وقوع هاي الحوادث وبنسبة الوفيات والمصابين؟
0: القرار اللي ممكن اخذه، انا ممكن شو اكون شوي اناني او ما يناسب كثير ناس في دولتنا اسرائيل، ان اعاده العمال الفلسطينيين اللي هن هذا العمل الاساسي اللي هن اعتاشوا مني، اللي هن بيعرفوا قوانينه وبيعرفوا كيف يقوموا بتنفيذ هذا العمل، مش مثل العمال الاجانب اللي بيعملوها. كذلك الامر تحت هذا التعديل اللي راح يدخل على القانون، مع المراقبة مع الإرشاد الدائم ممكن احنا نخفف معهن وتيرة الإصابات والوفيات.
1: ويعني تطبيق وتنفيذ كل هاي الأمور والبنود اللي دائما ما نتحدث عنها ونطرحها. عبد الله، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، على أمل أنه في لقائنا القادم كمان نكون عم نحكي على معطيات أفضل، لأنه ما زالت الصورة قاتمة جدا بما يتعلق بحوادث العمل وبشكل خاص في قطاع البناء وورشات البناء. مراقب أمن وأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت عبد الله عياشي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. طيب، كان من المفترض أن نتحدث أيضا للأستاذ كايد أبو عياش، وهو مقابل بناء وصاحب شركة أيضا في مجال البناء، ولكن ما في رد، على الرغم من أننا نسقنا هذه المقابلة، كان يعني مفترض أن نتناول زاوية أخرى. قبل أن نخرج إلى فاصل، نعرج على العناوين والأخبار التي تصلكم أيضا من خلال تطبيق ناس. إصابتان في تصادم، مركبتين على شارع رقم 77 بالقرب من مفرق ترعان. أسعار النفط تهبط بقوة بعد توقف الهجمات الأمريكية على إيران. بعد شهرين من الجريمة لائحة اتهام في جريمة قتل بتفجير مركبة في العفولي، ورافائيل تعلن أنها تجري اليوم تجارب صباحية في منطقة الكريوت، ومن المتوقع سماع دوي انفجارات في المناطق الصناعية في الكريوت خليج حيفا أيضا. إذن هذا بما يتعلق بإعلان شركة رافائيل. وأيضا عنوان آخر يأتينا هذا الصباح: قتيلان وخمسة جرحى بإطلاق نار خلال مهرجان للطعام في سياتل الأمريكية. إذن من هذه العناوين من خلال تطبيق ناس بإمكانكم دائما متابعة كل جديد لحظة بلحظة. نخرج إلى فاصل أول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، فاصل ونعود لنواصل معكم في ملفاتنا.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت ونسايك ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تكلك او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: عن بلدي احكي لي.
5: احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لاهله.
6: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
7: بلدي.
8: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
7: يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. ستة وعشرون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الأولى. قبل الفاصل كنا قد فتحنا هذا الملف وافتتحنا وإياه ساعتنا في هذا العدد من غرفة الأخبار، وكل ما يتعلق بهذا الارتفاع المقلق في حوادث العمل. تحدثنا عن أنه خلال أسبوع لقي 5 عمال مصرعهم وأصيب 13 آخرون بحوادث معظمها في قطاع البناء. تحدثنا لعبد الله عياشي وهو مراقب أمن وأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت. الآن نجحنا بالاتصال وينضم إلي مقاول البناء وصاحب شركة أبو عياش الأستاذ كايد أبو عياش. صباح الخير أستاذ كايد.
1: طبعا لكل
0: جميع المستمعين. يعني هيك عم نتحدث عن هاي الصورة القاتمة بما يتعلق بحوادث العمل، وأنه معظمها كما دائما نقول من سنوات تقع في ورشات البناء أو بقطاع البناء بشكل عام. كيف بتنظروا لهاي المعطيات أستاذ كايد من موقعكم، ولشو بتنسبوا يعني الأسباب؟ هل تغيرت الأسباب في الفترة الأخيرة؟
1: يعني للأسف أنه على مدار كل الوقت، على يعني سابقا واليوم وفي المستقبل، حوادث العمل هي شغلة قسم من عالم البناء كانت. وللأسف الشديد أنه ما فيش طريقة، فيش وسيلة تمنع الحوادث بشكل تام. لكن
0: بشكل تام أكيد لا، ولكن الأكيد أنه بنقدر نقلل بشكل ملحوظ هاي النسبة.
1: نقلل بشكل ملحوظ، الإمكانيات موجودة إذا إحنا نشتغل على حسب قوانين معينة، على حسب منطق معين. اليوم يعني لما إحنا يعني بالأسف نحكي عن إشي قاسي جدا، لكن موضوع ورشات العمار هي ورشات متغيرة. يعني ليش مثلا كمية الحوادث في مصانع أقل بكتير أو شبه معدومة؟ لأنه العامل اللي بفوت من يوم الأحد ليوم الخميس أو ليوم الجمعة 6 أيام في الأسبوع أو 5 أيام في الأسبوع بفوت على نفس المصنع، الأرضية ثابتة يعني فيش متغيرات. لكن ورشة العمار هي كل يوم بتختلف، كل يوم بترتفع، كل يوم بنفتح شيء.
0: ولما بنحكي على حوادث اللي بتتكرر أستاذ كايد، من اطلاعك وحضرتك مثل ما ذكرنا مقاول وصاحب شركة، شو بتكون يعني وين بتكون الإشكاليات؟ بعدنا بنحكي عن موضوع إسقالات على سبيل المثال،
1: كمان مرة
0: إسقالات، السقوط عن علو أو سقوط جسم ثقيل على العامل، لأنه إحنا من عملنا الصحفي هاي أبرز العناوين اللي بنرصدها لما بنحكي على حوادث في ورش البناء.
1: طبعا موضوع السقائل وموضوع هام جدا، والقانون واضح وبشكل صريح يعني من شيء كم من سنة أجوا وحطوا العيب في البقوم نفسه، فأجوا وقالوا في نوعية بقوم ممنوع استعمالها في المرة. بعدين قبلها أو بعدها أجوا قالوا ممنوع كل واحد يوقف سكالي كاملة بطريقته، لكن بس باني سكايل مرخص مهيأ هو اللي بغي بريبني. لكن بتضل في شغلي انه سكالي اذا هي معمولة انعملت على اصولها ما فيش ولا اي سبب انها تنهار.
0: حتى سألات المستعملة السو المستخدمة، لانه من فترة طويلة من سنوات احفظنا حتى هذا المصطلح ان عم بحكوا على المعايير الاوروبية بما يتعلق بسقالات. يعني انت عم بتقول استاذ كايد انه حتى في سقالات اللي اليوم مستعملة في ورشات البناء اذا تركبت بالشكل الصحيح وكان في كل معايير السلامة
1: ما فيش ولا اي سبب انها لا تنهار، ولا انه حدا يقع عنها. لكن اللي بيصير انه احنا بني ادمين، والانسان اللي بيشتغل هناك هو انسان، بيجي السكاله هاي لما بتنبنى لعدة طبقات بتربط مع البناي نفسه بطريقه معينه، اللي هي عن طريق برغي مربوط في الحيط البطون. اذا الرباط هذا حدا بقصه لأي سبب إن كان، يعني في موضوع بناية الحجر

0: تقدم في موضوع وقتك بيقوم او وقتك عامل ما يسمى الروب الاخيري او الكحل الاخير للحجر بدهنش يرجعوا ويصلحوا. فبيقول لك ما انا بحل خيط واحد يعني شو بده يصير بفكر بقى. يعني في مرات غلطة الانسان 90% من الحالات 95% من الحالات انه انسان بيتخذ قرار بنفسه لا مدير العمل شايفه ولا مدير العمل بوافق له يعمله، لكن هو بلحظة معينة بموضوع السكايل بيجي بفكر باط معين على اساس يريح نفسه عشان ما يرجعش كمان مرة ورباط عرباط عرباط بنهار.
1: احنا يعني بدنا نتمنى انه كل هذا الواقع يتغير. ولكن استاذ كايد بسؤال اخير، انا ايضا طرحت هذا السؤال على ضيفنا السابق، كان مراقب امن وامان في اماكن العمل، ولكن من موقعك كمقاول لو كان بايدك تتخذ قرار معين اللي انت مؤمن انه بيغير من هاي النسب، من نسب وقوع الحوادث اللي هي قاتله او عم بتسبب طبعا اصابات وكتير اصابات عم بتسبب عاهات مستديمه للمصابين، شو القرار اللي باعتقادك يجب اتخاذه بشكل فوري؟
0: اللي يا عزيزتي إذا لما نبعث سائق نعلم السواقة نعطيه 40 درس و 50 درس و 30 درس ونعمل له امتحان أول وامتحان ثاني ومنطلعه على الشارع، لكن عامل العمار يمكن يكون مخلص صف 12 ويمكن يكون بأقل من هيك،
1: تدريب وتأهيل يعني عم بتقول بشكل
0: تدريب وتأهيل وزرع موضوع السلامة وموضوع الأمن والأمان زرعه في العامل نفسه. يعني في بتعرف في اللحظة هاي اللي الإنسان بيقول أنا معي ما بتشرش،
1: أيوة، ولكن مع الأسف الشديد بجزء من الثاني بصير في حادث قاتل.
0: بتصير بتصير بتصير طبعا يعني القوانين لازم تكون صارمة، المدراء والمشاريع ومدراء الأمان لازم يشتغلوا شغلهم على الأصول 100%، لكن بتضل لحظة قرار للعامل بتخدها نفسه بنفسه بدون أي مسؤولية، وللأسف الشديد يمكن توصل لمحلات.
1: يعني هاي بالنهاية المطافي كمان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ كايد أبو عياش على هاي المشاركة، مقاول بناء وصاحب شركة أبو عياش، وإحنا بدنا نتمنى السلامة لكل العمال وما نسمع أكثر عن هاي الحوادث اللي مثل ما ذكرنا المعطيات جدا صعبة، يعني ما بين من يقتل أو يلقى مصرعه في ورشات البناء أو المصانع وكل المصابين أيضا، وكثير إصابات أو نسبة مرتفعة بتكون إصابات صعبة جدا وتسبب إعاقات للمصابين. إلى موضوع آخر، ملف آخر، اعتقلت الشرطة شابا في الثلاثينيات من عمره من مدينة المغار بشبهة التحريض على الإرهاب والعنصرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. جاء الاعتقال على خلفية تعليق نشره الشاب على مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق نار وقعت في بلدة تل غرب نابلس يوم الجمعة الماضي. الأستاذ المحامي عادل ذباح المترافع عن الشاب ينضم إلينا. أستاذ عادل صباح الخير.
2: صباح
1: الخير. احنا تمام بخير، بدنا نسمع منك بداية تفاصيل هاي القضية، هذا الملف. تعودنا في السنوات الأخيرة كتير نسمع عن هاي الشبهة التحريض على الإرهاب والعنصرية من خلال منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، شو مع تفاصيل ما حدث مع الشاب موكلك؟
2: طيب زي ما انت قلت في البداية، أحد سكان كرت المغار اعتقل بشبهة التحريض بعقاب تعليق كتبه على موقع فيديو يوثق عملية إطلاق النار في مزرعة حفاد جلعد. في فرق، في فرق بين تعليق لبين نشر. هو كتب تعليق، كتب شو رأيه في اللي عم بيصير، كتب يجب اصطيادهم كالخنازير ليلعنكم الله ولا يبقى مستوطن خنزير. أنا حسب رأي الاعتقال الاعتقال واعتقال بس لتخويف مجتمعنا العربي من إبداء رأيه بشكل عام. طبعا في فرق، في هناك فرق بين حرية التعبير عن الرأي لبين التحريض، هي شعرة. أنا حسب رأيه هو أبدى رأيه في قضية معينة، هو ما نشر، هو كتب تعليق. أنا عملية الاعتقال هي زي باقي عمليات الاعتقال اللي قامت فيها الدولة بعد 7 أكتوبر. كل بني آدم بيعلق، كل بني آدم بكتب، كل بني آدم بحط لايك كان يكون باعتقال بس عشان يدب الرعب والخوف في المجتمع العربي عشان ما يكون بإبداء رأيه. احنا شايفين هذول المستوطنين شو عم بيساووا، صح ولا لا؟
1: طبعا
2: عم بنشروا، عم بكتبوا، عم بتعدوا على القرى، عم بفوتوا على القرى العربي،

0: نشر التحريض على العنصرية. ما إذا أنت بتأخذ الكلمات نفسها وين التحريض على العنصرية؟ وين؟ إيش بستيارات إنكم كرخنا سير؟ يخوليت إنه يكون لأي واحد، يخوليت يكون أي مشكلة في المجتمع العربي. ليلعنك والله ولا يبقى مستوطن خنزير. هذا إذا هاي المصطلحات هي تحريض على العنصرية.
1: يعني أن لا يبقى أي مستوطن، يعني تفهم كأنه يقتلوا جميعا، يمكن هاي الإشكالية القانونية. أنا عم بحاول قانونيا أفهم من حضرتك.
0: قانونيا لعنك والله ولا يبقى أي مستوطن. وين هنا التحريض بالقتل؟
1: يعني ما يعني نفهم أنه قانونيا ما في إشكال بهذا.
0: يعني أنا إذا أنا بقول الله جعل فلان يموت، يعني هاي عذرة حسب رأيي.
1: طب لا أنا عم بسألك قانونيا، أنا عشان هيك أنا يعني حضرتك معنا اليوم إني أتمنى لشخص الموت. هذا ما بيقول إني عم
0: كم إذا إذا إذا إذا إذا إبداء الرأي ما فيش عنده أي كفناكة زي ما قالوا هو عذرة حسب القانون الإسرائيلي. أفكر إن إحنا وصلنا للهاوية. دفلك سؤال، أكم واحد حسب هذا الاعتقال؟ يمكن نص أمياتنا لازم يكونوا معتقلات. كم مرة أمي ولا أمي
1: نقول
0: الله جعلك تموت؟
1: صحيح صحيح.
0: من يعني لا
1: السؤال هون أنا عم بسألك وبشدد إنه قانونيا يعني بقبعتك كمحامي يترافع عن الكثير من هاي القضايا لحتى نفهم إذا في أي إشكال، أو إذا في نهاية المطاف هاي الشبه مش بمكانة استنادا على هاي الكلمات اللي كتبت.
0: ما مرة أسألك سؤال، نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عملية عمل إرهابي، وين هي ما عندك التعليق؟ وين في وين مكتوب إنه يكون في عمل إرهابي؟
1: صحيح صحيح. طب أستاذ عادل إسا كيف بتتعامل حضرتك مع هذا الموضوع؟ يعني لما في شبهة
0: أنا في هاي المواضيع بكون هادي شوي من زي القضايا الإجرامية، وحكم عقلي لأنه الإشي بيكون رقيش شوي، بيكون حساس،
1: يبقى حساس يعني بما يتعلق بالجانب الأمني.
0: بجانب ما فيش هنا أنا حسب رأيي فيش هنا شبهات أمنية،
1: فيش شبهات، ولكن هي الشبهة اللي ألصقت لإله خلينا نقول هي تحريض على الإرهاب المنصري.
0: يعني بيطلعوا عنا أعضاء كنيسة يهود وبيعملوا تحريضات
1: وزراء حتى يا أستاذ عادل.
0: بفكرش أنا حسب رأيي الاعتقال هو بس تخويف المجتمعنا العربي، وأنا حسب رأيي ما فيش هنا أي عذراء زي ما بقوله. والإشي رحت أنا طبعا أخذت أنا قبلت هذا التيك قبل امبارح يعني. أيوة. وأنا بشرت في إنه هو مصامتان مول الشرطة الإسرائيلية، وأنا متأكد إنه رح يروح يعني. أنا حسب رأيي هو ما فيش في فرق بين نشر لبين
1: طب أستاذ عادل، أنت ذكرت نموذج مهم كتير وهي للمفارقة، وإحنا من سنوات عم نتعامل مع هذا الموضوع.
0: يعني أنت ولا ما ردعت عليكي؟
1: ولا الصراحة مش متذكري، بس بصرف النظر
0: مش الله جعلك تموت تقوله
1: هذا اللي صحيح يعني هذا اللي عملوه. ولكن أنا كان سؤالي كيف يتم التعامل قانونيا، واستوضحنا منك هاي النقطة لأنه هون في شبهة تحريض على الإرهاب.
0: في فرق بين إذا بني آدم كان عنده كفنة ولا ما كانش عنده كفنة. في فرق إذا بني آدم كذب إشي اللي هو تعبير عن الحرية الشخصية، أو كتب إشي تحريض مباشر.
1: طب خليني هون أسألك، في مثل هاي القضايا هل ممكن إنك تستعمل يعني أدلة رقمية على سبيل المثال؟ يعني إحنا ذكرنا شو عم بيصير بالشبكة في تحريض مباشر على قتل العرب والفلسطينيين.
0: واحد كان عندي أول معتقل كان عندي في التحريضات مهنة الطهر. فلما جيت على المحكمة كان أول معتقل، جبت معي أنا دقموت لبوستات وتحريضات من المجتمع اليهودي وتعال كلها فليا، وهذا الإشي اللي هتريها حين يشحرر مهنة الطه وقتها.
1: أيوه.
0: لأن الحكم شد أنه لازم يتم اعتقاله وتمديد دائرتهم ضده. بس لما تتابع مقارنة اليوم إحنا عنا حقها فليا، فإن يعني بجيش يتعامل مع المجتمع العربي إذا بدي يبدي رأيه هاي التحريض، والمجتمع اليهودي طبعا من هذول المستوطنين يعني يبدي رأيهم ها مش تحريض. أنا فكر بالآخر مش تحت تقديم ناحية اتهام، وإذا قدمت ناحية اتهام تكون مصغرة إذا في احتمال، لأنه هنا راح يكون لها حسب القانون الإسرائيلي كشيء لقيح كفنة لبعيتي.
1: يعني صعب مود. جدا اثبات النيه، انت عم بتقول هاي باللغه القانونيه.
0: اليوم انا اعطي لك اكبر مثال، وينك الله يجعلك تموت ان شاء الله. يعني كل ام دعت عيبنا بالموت لازم توقف.
1: لا هي مش كل ام، ولكن هذا إشي مستخدم. انا فاهمه شو بالضبط عم تقصد استاذ عادل. هذا ما بيقول يعني اذا طلعت هاي الكلمه هذا ما بيقول انه في نيه، يعني هاي تستخدم الكلمه مثل مرات
0: اذا انا وقفت في محكمه اتت انا وحاكم بقوله امشي الله جعلك تموت يعني.

0: هذا بكون تحريض القطع؟
1: لا هو مش تحريض، ولكن السؤال كيف يفسر قانونيا، عشان هيك سألناك واستوضحنا انه هون ما في نية. فبالتالي
0: القانون نعم. زي ما قالوا في عنده عدة استفسارات، بس انا بقول لك في هاي الدقمة نفسها الاعتقال هو بس لا تخويف المجتمع العربي. نعم. بس تخويف المجتمع العربي
1: فقط، لا تخويف
0: من رأيه.
1: ونحن سنتابع في مجريات هاي القضية أستاذ عادل في جدول زمني يعني محدد، ما بعرف يمكن لتداول في هاي القضية.
0: طب ركز معي في تمديد الاعتقال الأول. تم تمديد الاعتقال لبكرة. بكرة احنا عندنا الجلسة في المحكمة السلام، في طبعا هي تابعة طبعا، بس هي اليوم هي في الناصرة. وانا بقول لك الشعب بترلم ان شاء الله يعني. نعم. انا متوقع انه هو لازم يروح، لا راح يقدم استئنافات. نعم. ضد الاعتقال نفسه. نعم. ان شاء الله.
1: اذا يوم غد جلسه في محكمه الصلح، ونحن سنتابع معك في تطورات هذه القضيه. المحامي الاستاذ عادل ذباح المترافع عن الشاب، شكرا جزيلا. طيب من هذا الملف نخرج إلى فاصل قصير، من بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
2: صوت المساء مع شيرين يونس.
4: قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك. لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
5: احنا منخاف شو من ولادنا، احنا منخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث طرق. اليوم انا جزء من هاي العوائل الثكلة.
4: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
5: انا كنت اعرف شو فقدان، ولكن صرت افهم اكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق. شو يعني انك انت تبات قدام ابو كبير للصبح مشان انت تفوت تشوف اذا هو ابنك ولا مش ابنك. شو معنى انك انت ما تنامش؟ شو معنى انك تكذب الاخبار؟
4: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
3: مقدم من راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
7: صباح الخير من مدينة حيفا.
8: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
9: صوت غنية بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
10: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
11: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.
9: أحب كربينا وبعزك غنينا.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. خمسة وأربعون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وإلى طبعا هذه التطورات المتعلقة بما حدث يوم أمس في مدينة أم الفحم، حيث اعتقلت الشرطة 4 أشخاص عقب فض وقفة احتجاجية عند الدوار الأول في المدينة نظمت تنديدا بممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية. رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم الأستاذ محمد أبو يسري محميد ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. يعني الوقفة جاءت احتجاجا على تصاعد، بنقدر نقول جرم واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ولكنها انتهت باعتقال 4 من المشاركين وفض هذه الوقفة. شو اللي صار تحديدا لو تحدثنا؟
1: صحيح، أول شيء تعديل، بالأول طلع أنه 4 المعتقلين. اتضح أنه في كان طبيب من تل أبيب الاسم ذكر اسمها مرة

0: بشخصين أو باسمين. فبالآخر اتضح أنه صبية واحدة من تل أبيب وشابين من أم الفحم.
1: يعني هم ثلاثة.
0: ثلاثة أيوة. والثلاثة أخذوا حكم إبعاد عن منطقة وادي عارة 10 أيام.
1: نعم.
0: ورايحين نقدم للمحكمة استئناف أساس إلغاء الحكم، إلغاء قرار الشرطة.
1: نعم، هي هذا التقييد أو الشرط المقيد لما أفرج عنن. طب شو اللي صار يوم أمس أستاذ محمد وكل ما يتعلق بيعني كل هاي الأعداد من رجال الشرطة والجيش وفض الوقف الاحتجاجية، وشفنا كمان بمقاطع مصورة أنه كان في مشادات كلامية مع إن كان نواب في الكنيسة، شخصيات سياسية ومن اللجنة الشعبية أيضا.
0: صحيح. اللي صار كالتالي، الضابط اللي بلش في الموضوع عملها قبل أكمل مرة، بيجي بقول المظاهرة أو الوقفة ألغيت ما تكملوش. ليش؟ بقول أنا قررت، أنا هيك بدي.
1: هاد كان جوابه، أنا قررت بقولكم.
0: أنا قررت، بحكي عن جاهية، بحكي بنمرضي وكأنه هو السلطة العليا وما فيش قانون في البلاد ولا إشي. أنا قررت وخلص. وبالآخر بده يفض بالقوة، بكله أعطينا بس دقيقتين ثلاث. إحنا منطلع الناس عن الدوار وإحنا منفض المظاهرة، بكل ارجع وراء أخرى كلمة زيادة بحبسك. أنت ممنوع تحكي. لأنه اعتقلني مرة وبعدني 15 يوم وبحبس منزلي 5 أيام ورجعت على بيتي عن طريق المحكمة. لأنه اللي عمله هو مش قانوني. فادعائهم إنه هاي دولة إسرائيل ممنوع المظاهرات فيها، بدكم تعملوا مظاهرة روحوا على فلسطين، اعملوا مظاهرة بفلسطين من هون شرق، امشي 10 دقائق بتوصل.
1: هيك كانت الإجابات يعني أستاذ محمد. هو مش غريب بس يعني مش مفاجئ بالمرة، بس إنه يعني مهم جدا إنه نسمع.
0: شوف فوتوا على المواقع بتشوفوا الفيديوهات، بعرب 48 بكثير محلات.
1: نعم.
0: بتشوفوا الفيديو وواحد الضباط حامل السماعة وبحكي.
1: نعم.
0: بقول 10 دقائق بعيدة من هون شرق أم الفحم، بتحد الضفة.
1: أيوة.
0: حد بلدة الطيبة، طيبة جنين، عنين، أم الريحان. فبقول لنا روحوا هناك، روحوا على فلسطين. هاي الدولة اللي بتعتبر حالها دولة متحضرة، دولة مدنية ومتخصصة،
1: اللي ما زالت لليوم بتعرف حالها أنها دولة ديمقراطية.
0: لا، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط ديمقراطية. مش دولة ديمقراطية بس.
1: نعم.
0: فسخرية القدر يعني.
1: نعم. أستاذ محمد، شو صار لحظة يعني إحنا، أنت صححت المعلومة إنه اعتقال شابين وصبية، الصبية كانت من المجتمع اليهودي، شو اللي صار يعني في لحظتها وليش تم اعتقالا؟
0: لما انسحبنا من الدوار رحنا وقفنا في ساحة البلدية، في جنينة البلدية، ورفعنا الشعارات في جنينة البلدية. كم من شاب من اللي كانوا موجودين رفعوا الشعارات. والشعارات اللي رفعناها شعارات قانونية، لأنه احنا نضالنا سياسي مشروع.
1: أيوه.
0: حسب قوانين الدولة. فبدهمش طوالي فاتوا بين الشباب.
1: هني دايما الادعاءات بتكون انه بعض من هذه او حتى كل الشعارات المرفوعة هاي تثير التوتر، بتتجاوز يعني خلينا نقول حدود الاحتجاج المشروع. هذا طبعا ادعاءات الشرطة.
0: كل مرة الادعاء اللي حكيتيه هو اللي بيقولوه، هاي المرة لا. بدكم توقفوا، وقفوا، ممنوع تحكم، ممنوع ترفعوا شعارات بغض النظر شو الشعار.
1: ايوة، يعني وقفة صامتة حتى بدون شعار.
0: حتى لو مش بتبير انه وقفة، ليش؟ لانه احنا فتنا على الجنينة مش بشكل منظم، كيف بتوقفي على الرصيف، على رصيف الدوار او على رصيف الشارع. وقفة بشكل بجنينة، احنا موقفين بزاوية الجنينة، يعني مش جاي بشكل مرتب زي الوقفة المنظمة. فبالنسبة لهم بقدروش يقولوا لنا ممنوع توقفوا، ممنوع تظلوا هون. فاجوا قالوا ممنوع ترفعوا الشعارات.
1: ايوه.
0: وطوالي بلشوا يسحبوا بالشباب، يسحبوا بالشعارات، واخذوا قسم من الشعارات كيف بيعملوا. كل مره بياخذوا الشعارات وبحجوها عندهم، احيانا من ناخذها احيانا لا.
1: وهذا طبعا بالاضافه لتصوير المتظاهرين او المشاركين حتى في هاي الوقفه الاحتجاجيه، وهذا كمان وكأن خطوه هيك للتخويف. استاذ محمد،
0: للتخويف. احنا اخرى مره احنا نضلنا سياسي مشروع تحت سقف القانون.

0: هم اللي خرجوا عن القانون. لما بيجي شرطي بيحكي موقف سياسي ما بيحكي على مخالفة قانونية، معناته هو اللي خالف القانون. هو مش وظيفته يجي يعمل خطاب سياسي ويجي يحكي موقف بن جفير أو موقفه هو السياسي. هو اللي خالف القانون، احنا ما خالفنا القانون. فاللي خالف القانون، اللي قلع شجر، اللي حرق شجر، اللي حرق محاصيل زراعية، اللي سرق
1: حرق مساجد، حرق بيوت صحيح،
0: حرقوا بيوت، حرقوا سيارات، امبارح حرقوا معدات كسارة كاملة اللي تساوي مليون دولار. فاللي فات على المسجد الأقصى ودنت المسجد الأقصى وباحات المسجد الأقصى، هذا اللي خارج عن القانون مش احنا.
1: طب استاذ محمد، على الرغم من انه يعني شفنا كيف تم فض هذه الوقفة الاحتجاجية وبالاضافة لهيك الاعتقال والافراج لاحقا ويعني شرط ابعاد الشابين والصبية، شو الخطوات اللي ممكن انكم كلجنة شعبية تقوموا فيها، خطوات اضافية في الايام القريبة؟ لانه مع الاسف الشديد اعتداءات المستوطنين والتصعيد في الضفة الغربية مستمر.
0: احنا في بلشنا في مسار قانوني ضد الشرطة بأم الفحم وضد بعض الضباط اللي توجهنا لمحكمة العدل العليا، وفي كمان رايحين نتوجه لمحش، وصار عندنا فيديوهات وصار عندنا مادة جاهزة لكل تصرفات الشرطة الهمجية. بما انهم بدعمهم هم دولة قانون، بدنا نروح معهم على القانون. وإنه نوقف وقفات ومظاهرات، مش رايحين نوقف، رايحين لبقات نطلب مظاهرة
1: المحكمة العليا
0: مسيري بأم الفحم. ورايحين نتحداهم كل الطرق القانونية إن شاء الله.
1: إحنا رح نتابع معاك أيضا في كل هذه الخطوات. أستاذ محمد، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. محمد أبو يسري محميد، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، شكرا جزيلا.

0: ومع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة نلقاكم جولة محدثة على آخر الأخبار، المستجدات والعناوين، ومن ثم نواصل معكم في ملفات الساعة الثانية.
1: بالعكس بالعكس بالعكس.

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: صباح الخير جارنا.
2: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
1: صباح الخير ام خليل.
3: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
4: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
7: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
10: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عيف هفشيني وإليكم التفاصيل. أعلنت القائمة العربية الموحدة إجراء انتخاباتها الداخلية في 22 من آب أغسطس المقبل في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ سيعقد المؤتمر العام للحزب بصورة مستقلة عن الهيئات التابعة للحركة الإسلامية الجنوبية. هذا وقال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس في حديث لراديو الناس إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلالية التنظيمية للحزب وتطوير آليات العمل الداخلي استعدادا للمرحلة السياسية المقبلة.
1: آليتين للترشيح في ضمن القائمة العربية الموحدة. الآلية الأولى هي لأعضاء القائمة العربية الموحدة بالترشيح وبالانتخاب. الآلية الثانية قد يتخذ قرار في هيئات القائمة العربية الموحدة بضم شخصيات إلى القائمة في مواقع معينة، هذا متاح حسب القانون، أو تحالف مع أحزاب أخرى. الترشيح مفتوح لكافة المقاعد ابتداء

0: من المقعد الأول رئاسة القائمة في اللحظة التي يتم فيها انتخاب رئيس القائمة. في طبيعة الحال يتم تخصيص مقعدين بعد ذلك للمناطق الإدارية، يعني إذا كان من الجليل فمباشرة المثلث ثم من النقب. المقعد الرابع تتنافس عليه كافة النساء من كل المناطق والبلدان ولكن محصن للنساء، وبعد ذلك كافة المقاعد في منافسة عليها.
1: إلى ذلك أظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية أن الأحزاب العربية تحصل على 10 مقاعد في حال إجراء الانتخابات اليوم، بينما يتقدم معسكر رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت ب 58 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامر بن غفير إن رئيس جهاز الشباك دافيد زيني أشاد بالإجراءات التي اتخذت داخل السجون الإسرائيلية، مدعيا أنه أبلغه بأنه يستحق جائزة إسرائيل تقديرا لما وصفه بالتحولات في إدارة أوضاع الأسرى الأمنيين. وفي مقابلة إذاعية دافع بن غفير عن سياساته داخل مصلحة السجون، معتبرا أنها أنهت ما وصفه بامتياز ذات الأسرى الأمنيين، وزاعما أن مسؤولين أمنيين كبار بينهم رئيس الشباك أشادوا بهذه الإجراءات. يعقد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك دافيد زيني اليوم إحاطة سرية أمام اللجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن مؤشرات على محاولات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية. هذا ومن المقرر أن يعرض زيني معطيات حول رصد تدفقات أموال سرية لأهداف سياسية داخل إسرائيل، فيما يشارك في الجلسة أيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في المدينة مساء أمس تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وشهدت الوقفة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة في المكان، حيث اعتقلت 3 متظاهرين أفرج عنهم لاحقا بشرط إبعادهم عن المدينة لمدة 8 أيام. هذا ونظمت اللجنة الشعبية في عرابي وقفة أخرى مساء أمس في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية. يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، ويبحث الجانبان الملف الإيراني وتطورات الحرب على غزة والأوضاع في لبنان وسوريا، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين، كما ويشارك نتنياهو في مراسم تشييع السيناتور الأمريكي لينزي غراهام. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن اتفاق لبنان وإسرائيل يتضمن ثغرات كبيرة، معربا عن عدم تفاؤله بنجاحه، ومشيرا إلى أن إسرائيل لديها مطامع في دمشق لكن بلاده تحاول تجنب الصدام معها. هذا وأوضح الشرع في مقابلة تلفزيونية أنه إذا التزمت إسرائيل باتفاق أمني فقد يمهد ذلك لاحقا لبحث سلام شامل من دون التنازل عن الجولان، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وفق تعبيره. وإلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل. ختام الموجز لحظات، ونلقاكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة. مش على رماني. هل سمعتم مرة بالمثل الشعبي مش على رماني بس على قلوب مليانة؟ فما هي دلالة الرمان الشعبية واللغوية؟ ثمة توظيفات متعددة للفظة رمان، فيستخدم لاشتقاق اللون فنقول لون رماني أي أحمر قرمزي أو أرجواني. ورمانة الكتف في جسم الإنسان هي رأس الكتف، ورمانة القبان هي شبه كرة من الحديد على شكل ثمرة الرمان يحركها التاجر أو القباني على مسطرة الميزان، وبحصول الاعتدال يتقرر مقدار الوزن. ويقولون رمانة السيف وهي عقدة مدورة في مقبض السيف. وفي الموروث الشعبي نسمع الأمثال ما هي على رماني بس عقلوب ملاني، بمعنى أن الخصام بين الأطراف ليس على شيء عيني، إنما ناتج عن مشاعر الحقد وإضمار الضغينة والبغضاء.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: 9 دقائق بعد 10 من صباح اليوم، نواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اعتقالات في الوقفات الاحتجاجية في المجتمع العربي ضد تصعيد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. حوادث العمل تتصاعد بشكل مقلق منذ بداية العام، والعاملون العرب الأكثر عرضة للإصابة والموت في الورشات. ورغم التحذيرات من الأوضاع الأمنية، حركة نشطة في مطار بن غوريون للرحلات الوافدة والمغادرة. والآن نتحدث عن هذا الموضوع، كل ما يخص أيضا السفر والسياحة وخطوط الطيران، إذ يشهد مطار اللد بن غوريون حركة نشيطة للمسافرين القادمين إلى البلاد والمغادرين منها في ظل بلوغ العطلة الصيفية ذروتها. واستقبل المطار أمس نحو 100,000 مسافر وسط حالة من الترقب لاحتمال تجدد التصعيد مع إيران وانعكاساته على حركة الطيران. بداية عن هذا الموضوع نتحدث لإسراء أمارة، وكيلة سياحة وسفر. إسراء صباح الخير.
2: صباح الخير عساف، شو أخبارك؟
1: إحنا بخير، أنتوا كيفكم؟ طمنونا عنكم، هيك كتير توجهات، كتير أسئلة، كتير تخوفات عند الناس.
2: كتير اسمع، الناس اللي خايفة أكثر من الناس اللي بتسافر. بس كمان وصلنا لوضع أنه الناس اتخدرت
1: فعلا، هيك حاسين. انا اقول لك الصراحه، حتى في ناس من اللي موجودين حاليا في عطل بريد البلاد كل يوم يومين بيبعثوا لنا شو عم بصير، رح نعلق ولا لا، وكانه يعني مش بس التخوف من انه التغت رحلتي او تاخرت رحلتي، وانا طالع على الناس اللي موجوده في رحله كل الوقت هيك عينها على الاخبار والعناوين وبتستفسر.
2: بطلت يعني صار بطل الواحد يعرف ينبسط منيح بالرحله تبعته من كثر الاخبار اللي حرب مش حرب حرب مش حرب.
1: قديش عندكم توجهات اسراء؟ انتم عم توصلكم الناس اللي موجودين خارج البلاد قبل ما نحكي هيك على الاشخاص اللي عم بخططوا؟
2: اللي خارج البلاد لا، خلينا نحكي الناس اللي قبل ما بدها تسافر واللي سفراتها مثلا اسا قريبه. ان صار حرب يعني انا بالاخر قلت لهم ايش بيصير؟ صارت حرب، قالوا اكتبوا بريد البلاد، تلقوا بريد البلاد ولا تعلقوا بالبلاد، فيش حل، شو نعملكم يعني؟ خلص إن صارت حرب ندور على طريق.
1: طلع يعني حقيقة هي صعبة كمان من ناحية مادية وكمان من ناحية التزامات، ولكن اللي بده ياخذ مخاطرة يعني ويسافر بهاي الفترة بده يكون متوقع الأسوأ.
2: اسمع، بطل في إشي أسوأ، الحلول صارت موجودة، يعني صار عنا تخدير من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، هالمرة الخامسة بدها تكون يعني هي مش أول، لا أول صدمة ولا ثاني صدمة، فصار في الناس تعرف شو رح نساوي لقدام يعني. قالك بريت البلاد.

0: البلد في برجع أو عن طريق شرم الشيخ أو عن طريق الأردن. أيوة.
1: طب إسراء الناس عم بتطالب أكثر في هاي الفترة، يعني أنا عم بقولك شو بسمع من دوائري، فمهم نسألك أنت لأنه أنت الأدرى واللي بتتعاملي مع موضوع الحجوزات. الناس عم بتطلب وبتشدد أنه بدي أسافر مع خطوط إسرائيلية، ولا كمان تخدرت بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: من هاي الناحية أصلا إحنا أنا كمكتبة خلينا نحكي أنه بالوقت الحالي بس بتعامل مع الطيران الإسرائيلي، لأنه صار ما صار يعني بظل يطلع
1: على الأقل في يعني عنوان لحالات الطوارئ، أنت بتقولي وفي أولوية
0: إنه يرجع، بظل يطلع ويرجع، يعني ممكن تتأخر الطيارة ثاني يوم كذا إلى آخره، أما إنه مثلا مش تلتغى بالمرة، إحنا مش راجعين شيلي شيلي شيلي زي الطيران الثاني. فهو بظل توجه للطيران الإسرائيلي بظل أكثر. توجه إسا بهاي الفترة زاد كثير كبير على شرم الشيخ، رغم إنه الأجارة $120 بس في طلب، بقول لك بظل المحطة
1: هاي قد تغيرت مؤخرا، يعني كانت أقل، ذكر حكينا عن هذا الموضوع رسوم
0: لما كان في ركود بانه فيش حرب بالفترة الاخيرة، لا حسينا انه الطيران الناس صارت تسافر لبرا طيران اكثر. بس من لما بلشت هيك نقول انه احنا حرب مش حرب، أيوة. رجع انطلب الطلب الاعلى عشرة من الشيخ. يعني الناس بطلت تهتم اذا في 120 او لا، رغم انه في كثير ناس لغت رحلاتها بسبب ال $120 كثير، وإحداهن أنا مش بشتغل بالسياحة.
1: $120 على الفرد عم نحكي إسراء،
0: على الفرد إحنا لا، والترندات اللي بتطلع لك نزلت ما نزلتش للأسف الشديد، هاي الناس بتستغل منصتها عشان تجذب النظر،
1: يعني أنت عم تحكي تقريبا 360 شيكل على الشخص بس عشان تدخلي، هاي على المعبر عم نحكي،
0: غير التاكسي وغير التاكسي اللي بياخذك من البيت يوصلك. يعني أنا بحكي لك أنا عندي 5 أولاد وأنا وجوزي 7، إذا أنزل عشرة من الشيخ قبل ما أصل الأوتيل عندي 4500 شيكل.
1: تخيلي شو المبلغ اللي بدكم تدفعوه، هذا قبل بالضبط قبل أي مصروف
0: هاي
1: آخر،
0: قبل ما لما بالضبط غير المصروف وغير الأوتيل. ففي ناس اللي عندها كمية، يعني عندي عدد أولاد كثير، لا بقول لك أنا بزيد أخرى شوي بأخذهم إشي طيارة، يعني
1: اللي يعيشوا التجربة، يعني خلينا نقول إنه سفر
0: بالضبط اللي صار بده، يعني اللي بروحوا شرم الشيخ إن العدد الأفراد اللي عائلة قليلة، 2+2 يعني هيك، مش يعني عائلة كبيرة لا مش عم تتوجه لشرم الشيخ كثير.
1: طب
0: بسبب $120
1: بسبب طبعا ومنطقي، يعني حكينا اليوم حتى إذا ثنائي بدهن يطلعوا معاهن طفل هذا مبلغ مش بسيط، وإحنا عم نحكي على فترة اللي فيها الناس
0: احنا
1: كمان
0: عن المصروف
1: غلاء معيشي وبسبب التوترات والحروب المتعاقبة، يعني كله اشتغل on off زي ما منقول. إسراء احكي لي عن الناس اللي بتصمم إنه تسافر طيران، شو الوجهات إسا المطلوبة، وين عم بيروحوا، شو الأسعار تذاكر السفر، قديش كمان الشركات الإسرائيلية تذكرها، مش يعني المبالغ كمان مش معقولة.
0: اسمع احنا خلينا نحكي على مجتمع عربي، العرب الداخل خلينا اكثر اشي هنا، احنا اسم توجهنا اكثر هيك قبرص التركية، ترابزون، بتومي، البانيا، اللي هني خلينا نقول غطوا محل تركيا. يعني لانه بالاخر احنا بندور على اكل حلال، على ناس نعرف نتعامل معها
1: واجواء تكون قريبه من اجواءنا الشرقيه،
0: وكمان تكلفه المصاريف هناك برا رخيصه. اوروبا مش كثير، بس مثلا اذا التوجه 70% خلينا نقول بهالفتره للبرامج المنظمه، يعني حتى معلمين المدارس، حتى اللي بيشتغلوا بمؤسسات.
1: بس انا بحس هاي البرامج المنظمه اكثر لفئات عمريه يمكن شوي اكبر، يعني الشباب
0: اكيد بطلت في الشباب، كمان في شباب بتطلب اليوم رحلات منظمه، بقول لك ان صار مصاب في معي مسؤول عني. فصار التوجهات للرحلات المنظمه كثير كبير، صح في يعني المتفرقين اللي بيطلبوا رحله هون رحله هون رحله هون، بس الاكثر الاكبر انا كيف انا بشوف بالفتره الاخيره الناس، يعني حتى احنا بننصح نروحوا على برامج منظمه، لانه اللي بيصير يعني بيكون معك مجموعه، الشركه بتساعدنا نتعاون مع بعض نلاقي حل نروحكم كلكم مع بعض.
1: أيوه.
0: مش زي لما انت بدك تدوري على افراد كل فرد يكون لحاله.
1: اسرائيل الان بسبب الأوضاع في الخليج، خليني أسألك، ومع العلم أنه فترة الصيف مش كتير جذابي، ولكن أنا يعني أنا من موقع أنا حدا كتير بتضايق من درجة الحرارة المتطرفة، كنت أستغرب أنه في ناس مع ذلك بتسافر بالصيف على دبي وأبو ظبي. إسا شو الوضع، واحد بالنسبة للدرجات الحرارة، واثنين طبعا القصف اللي بيصير.
0: مش درجة دبي، وأنا مرة أثر عليها درجات الحرارة، محبين دبي موجودين. أيوة. في كل الحالات يعني مع الحم
1: بدلاً بالمكيفات.
0: بس الوضع الأمن اللي هناك، وبالذات إنه إذا بتلاحظ دبي في تعتيم إعلامي كثير كبير، فالناس بتخاف. رغم إنه الأوتيلات
1: بخدوش مخاطرة خلينا.

0: معقول يعني.
1: بالضبط. لا هناك بعدين وسائل الأمان عندي مش كثير يعني، رغم إنه إحنا عنهم بس إحنا عندنا وسائل أمان أكثر من
0: يعني
1: من
0: ملاجئ وهيك عم تقصدي؟
1: مش فش فش لا
0: ما فيش حدا بده يسافر ويفوت على ملاجئ، الناس هارب من الملاجئ اليوم يعني، مش هذا
1: لا
0: مش
1: دبي رغم إنه أسعارها نزلت 90% من شو كان صيف العام. يعني الأوتيل اللي كان يكلفك العام 5000 على النفر، السنة بكلفك 2000 الصيف هذا 2000 2200، ومش هذاك الطلب.
0: أيوة مع هيك ما فيش طلب كتير بسبب هاي الظروف.
1: طبعا
0: يعني منطقي منطقي.
1: لا طبعا ليه، لأنه في ناس كانت تقول لك بدل ما أروح 10 من الشيخ بالحنبر وعد دبي نفس الشيء. كانت الناس هيك تروح العام يعني. أنا بحكي لك لأنه في أوتيلات فيها بتعطي كل الوجبات، فباسمي رايح بالطيارة والحمل هون حم هناك. صحيح. بس السنة لا
0: لا والله هو أكتر غاد الحم، بس إنه تجربة زي ما قلتي يعني، ممكن إنه إذا الأسعار عم بتكون معقولة وانخفضت بشكل ملحوظ بالنسبة للعائلات إنه هاي تجربة وطلعنا بالطيارة.
1: لا ودبي مش واجهة عم تنطلب بالصيفات بالمرة.
0: طب يعني إسراء إحنا كم من يوم ورح ندخل بشهر 8 والشهر الأخير بالعطلة الصيفية، شهر الأكثر حرارة كمان بالسنة، ولكن بعد هيك من يعني ابتداء من شهر 9 في كل ما يتعلق بالأعياد العبرية والأجازات، والناس بتطلع أجازات رسمية بأماكن عملها ومعظم الناس. هل من إسا صار عم بصير في حجز إقبال وين الناس عم تطلب، ولا بعد بسبب الوضع والتوتر الناس حذري وبتقول بديش أستعجل؟
1: الناس بتسأل كثير بس الطلب بظل لحد ما يقرب تاريخ الإشي بيوم أو بيومين. فصارت إذا بتلاحظ بالفترة الأخيرة الدقيقة 90 غالية، مش زي زمان كنا نستنى الدقيقة 90 عشان نأخذ إشي. أيوة. رخيص
0: كانت بالنسبة للناس هاي فرصة، إنه أسعار فرصة جدا مغرية كبير.
1: اليوم مثلا عندك إذا بتفحص معي خلينا نقول لنص 9 وبنطيك إسا $1000، لما تيجي تحجزي مثلا 13/9 نفس الرحلة بتدفعيها $1500.
0: فأفضل أفضل نحجز مسبقا مع إمكانية
1: كورونا. بالضبط ما بعد كورونا وما بداية الحرب صارت الناس تخلي حالها لآخر لحظة إنه أنا بدي أشوف شو ممكن يصير، ما صارش إيش إشي خلص بدي أسافر. فللأسف صارت الدقيقة 90 كثير غالي كثير. مش شوي
0: بطلت مغرية يعني مثل ما كانت مرة
1: مغرية. كانت زمان الناس يعني، حتى أنا اللي بقول لليوم يعني إمتو احنا بناخذ حجز مع شروط الغاء يعني، ما تخافوش في شو نعمل الا ما تخسرش مصاريك.
0: نعم.
1: فانا بحاول قدر المستطاع بدي اوجه رساله للمجتمع العربي، يا رب كلهم يسمعوا كلمتي، بس ما حدا يحجز لحاله. مكاتب السياحه العربيه كثيره واللي الهن اسماء من سنين كمان كثار. لازم توجهكم يكون للمكتب اول إشي من ناحيه امان للسفريه، من ناحية خدمة، ومن ناحية يقوونا شوي اقتصاديا نضلنا موجودين.
0: وإسراء للي بتسأل عادة هذا أكتر يعني أكتر جملة بنسمعها يمكن هي فكرة مغلوطة، على الأقل أنا دا أقولك من تجربتي، تفكر الناس إنه في فرق كبير بالمبلغ بين إذا أنا بدي أدفع. أنا بقولك من تجربتي فعليا من سنين وبتابع دايما وبفحص، شفت إنه عن جد ما فيش فرق، وإذا في فرق هو عم نحكي على مبلغ كتير كتير صغير.
1: اسمعيني، هذيك مرة أجا عندي زبون حامل معاه سعر بوكينج، أنا أعطيته أقل بحوالي 1000 شيكل.
0: وبكون أضمن إنه في عنوان كمان بالذات بهاي يعني الفترة.
1: مش بس هيك، كمان البوكينج إذا تعبى الأوتيل، إذا كان في زبون لمكتب مثلا خلينا نحكي شرم الشيخ، بفضل زبون المكتب على زبون البوكينج ممكن أنت تصل تلغي لك الحاجة، تقول لك إحنا بنرجع لك فيش ضمانات عندنا، إحنا بنرجع لك مصاريك وخلص.
0: نعم. إسراء خليني أسألك وضحنا هذا الجانب مهم جدا هاي الرسالة. خليني أسألك بس على كل موضوع تأخير الرحلات، إن كانت المغادرة أو اللي عائدة، كل شخص سافر بالأسابيع الأخيرة عانى من هذا الموضوع مع أطفال وبدون أطفال، شو الآن عم بيصير بما يتعلق يعني كانت الأزمة مصفات السيارات وكل هاي الأمور اللوجستية بعد قائمة، قديش عم بيكون في تأخيرات؟
1: لا اسمع، التأخير بطل كثير طويل. أول إشي خلينا نحكي قانونيا، شركة الطيران معها تأخر الطيارة لحد 7 ساعات. في يعني مثلا طيارتك الساعة 12 الظهر مفروض تطير، معها شركة الطيارة تتأخر لحد الساعة 8 بالليل. بعد 8 بالليل بصير مفروض ينتو زبون أو غرفة بالمطار أو وجبة أكل بالمطار أو إلى آخره. بس إنه التغييرات هي حسب الأمن، تنسيش أنت لما بتتأخر طيارة بالآخر إحنا بنحكي على جو عالمي. فالتأخير طبيعي يكون، مش بس عندنا إحنا هون يعني، بكون كمان بالبريد
0: العالمي، هو كمان كل تأخير بسبب سلسلة من التأخيرات لكل الخطوط اللي بعدها أو للطيران اللي بعدها.
1: يعني أنا بتذكر في مرة كنت مروحة من إسطنبول، قعدنا 1 ساعة و10 دقايق الطيارة تستنى جو بدها تطلع بسبب إنه في أو طيارة تأخرت الصبح، فبصير كله وراها يتأخر.
0: صحيح، وراها للعائلات اللي معها أطفال عم بيكون الإشي.

0: مش سهل،
1: مش سهل بالمرة، بس اليوم الناس صار يعني صارت تعرف انه هالإشي مش بإيد حدا. وهذا الأمن الموجود، يعني شركة الطيران بالآخر هي بتأخر الطيار لسلامة المسافرين. هي مش متأخرة لأنها مبسوطة، بالعكس بيكون عندها.
0: وإذا في أزمة مصفات الطيران عن جد، هي كمان أزمة مش سهلة بالمطار. حتى في طيارات اللي عم تهبط وعم بستنوا داخلها يعني الناس
1: قبل الطيارة. مزبوط. ومرات بتصل الطيارة مطار تل أبيب بتضلها نص ساعة بس تلف فوق المطار.
0: صحيح.
1: اللي تلاقي محل تنزل.
0: صحيح.
1: فدائما الاشي بيكون هاي يعني
0: هاي من اثمان الحروب،
1: فيها خيرة بتكون. صحيح. بالضبط يعني.
0: بس نرجع نقول هاي اثمان بسيطة.
1: هي اثمان الحروب دفعناها كثير للأسف الشديد يعني، وكلها تعب وخسائر، بس في اشياء انه احنا نحافظ على سلامة المسافر هي بتكون اهم.
0: طب خليني اسألك اسراء بسؤال اخير، ايش في يعني نصيحة الان بتقدميها للناس اللي مسافرين بعد العطل الصيفية بذروتها مثل ما حكينا، نصيحة او توصية مهمة كمان كل موضوع الاكتظاظ؟ يعني احنا كان المفروض نحكي عن موضوع الاكتظاظ بالمطارات، ولكن يعني مش عم نقدر نتواصل مع الضيف، فمن خبرتك من تعاملك مع المسافرين اسألك عن توصياتك بهذا الموضوع.
1: خلينا نحكي هيك، اول خلينا هن يكونوا ثلاث توصيات مهمات. الاولى انه يكونوا توجههم لمكاتب السياحة. الثاني تأمين سفر كثير مهمة، اللي هو كمان تأمين صحي. بالحروب فيش تأمين بغطي حروب، بس تأمين صحي اللي لك ان صار ما صار معك. والتواجد بالمطار قبل الطيارة بأربع ساعات. حتى لو المطار بده يكون بهذاك النهار فاضي، اصل بكير، لأنه ممكن أنت وأنت موجود بالمطار تتغير الطيارة، يقدموها ساعة يأخروها ساعة. فطول ما أنت موجود بكير أنت بتريح راسك من كثير مشاكل. هذول أهم ثلاث توصيات. الباسبورت يكون فيه توقف 6 أشهر، هاي مهمة جدا. هاي
0: الأمور اللي هي الأساسية.
1: بالضبط.
0: إسراء قديش بدي أشكرك على هذا الحديث وعلى كل التوصيات ويعني كل التفاصيل اللي سمعناها منك بما يتعلق بالسفر والسياحة. شكرا جزيلا إسراء أمارة، وكيلة سياحة وسفر. هذا ما يتعلق بهذا الجانب بهاي الفترة بشكل خاص. كان من المفترض أيضا أن نتحدث عن الاكتظاظ في مطار ألد بن غوريون مع الأستاذ إسماعيل أبو مطير، ولكن ما في رد حتى اللحظة. ربما في نشرات أو برامج مقبلة منحكي عن هذا الجانب. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: أنا كنت حاطط براسي إني راح أروح على ألمانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت حالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
10: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
15: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
16: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
17: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي. 27 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. وقبل أن نتجه إلى الملف الصحي، إلى هذه الأخبار العاجلة التي تصلنا والحديث عن عملية هدم في منطقة وادي عارة، مراسلنا في منطقة المثلث والمركز الزميل ضياء الحاج يحيى ينضم إلي. ضياء صباح الخير، التفاصيل الأولية المعلومة لديك بما يتعلق بعملية الهدم؟
1: نعم، صباح الخير لك عفاف ولكل المستمعين. نتحدث عن معلومات أولية عن هدم ثلاثة مباني في بقرب من قرية عارة في المثلث. بحسب التفاصيل المتوفرة، فإن قوات كبيرة من الشرطة قامت بتطويق المنطقة ومن ثم قامت بحماية جرافات الهدم التي شرعت بهدم ثلاثة مباني قيد الإنشاء. طبعا حتى هذه اللحظات لم تفهم التفاصيل، ولكن بطبيعة الحال حتى هذه الأثناء يعني تقوم الشرطة بحماية الجرافات التي تقوم بعملية الهدم فيما تمنع السكان من الوصول إلى المنطقة.
2: وين المنطقة تحديدا؟ لأنه كان في بلبلة بالمعلومات أو التفاصيل الأولية المتناقلة. ضياء،
1: نعم، بالقرب من قرية عار، على أطراف قرية عار.
2: طيب، ونحن سنتابع يعني بعد أن تتضح تفاصيل إضافية. جزيل الشكر لك الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المركز والمثلث. نتابع طبعا بما يتعلق بهذا الموضوع ومجددا عملية هدم في المجتمع العربي. إلى موضوع آخر، إلى الشأن الصحي، ونتحدث عن باحثين يابانيين توصلوا إلى اكتشاف قد يمهد لتطوير نهج علاجي جديد لمرض البهاق. للي ما بعرف هذا المرض يعني إسا بنستوضح، ولكن هيك تظهر ربما بقع فاتحة على الجلد، كل ما يتعلق بالتصبغات الجلدية. ولكن بالعنوان العريض، هذه الدراسة الحديثة أظهرت أن الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد لا تختفي من المناطق المصابة كما كان يعتقد، بل تدخل في حالة خمول تفقد خلالها القدرة على إنتاج هذه الصبغة. أخصائية الأمراض الجلدية ومديرة عيادات جلد الأطفال في مستشفى رمبم دكتورة هبة زعرورة تنضم إلينا. دكتورة هبة صباح الخير. أهلا فيك. بداية، قبل ما نحكي قديش إحنا قراب من هذا البحث اللي أجروه يعني باحثين يابانيين، خلينا نوضح وإن كان بنبذ قصيري شو هو مرض البهاق وشو أسبابه.
3: أكيد البهاق أول شيء نحكي إنه مرض مش كتير نادر، ومرض اللي شائع يعني موجود في نصف المية من الناس. مرض البهاق هو مرض مناعي ذاتي، يعني الجسم جسم المناعة، أو على القليل هذا اللي احنا كنا بنعرف حديثا، أنه جسم المناعة بهاجم الخلايا اللي تعمل الصبغة في الجلد وبخليها ما تشتغل أو تموت. هيك كان الفكرة في شكل عام. الكتير مهم أوصله كمان إنه البهاق هو مش مرض معدي. اللي كتير ناس بتخاف إنه مرض معدي اللي بنتقل بالمصافحة أو بإنه الواحد يلمس شخص اللي عنده بهاق. البهاق هو مش مرض معدي جدا، وهو مرض ممكن يصيب أي شخص بغض النظر عن عمره، عن لون بشرته أو جنسه. وبنص الحالات الحالة يعني بتبلش من تحت جيل العشرين، وكتير موجودة كمان بمرحلة الطفولة. المرض إحنا مش عم نحكي عن مرض اللي هو فيه إشي بأثر على بهدد حياة الإنسان. هو مرض اللي هو بالأساس مرض اللي بيأثر على الشكل، يعني مع التفاهم إنه ممكن يأثر كتير على الحالة النفسية وعلى الثقة بالذات.
2: وحتى النقطة اللي ذكرتيها دكتورة هبة كتير بتفرق هيك على الجانب النفسي والمعنوي، إنه هو مش مرض معدي، لأنه كتير مرات بالذات لما بنحكي عن أطفال بيكونوا حلوين ولكن قاسين بالتعامل يعني مع بعض، فبصيروا هيك يتجنبوا مصافحة الطفل المصاب. دكتورة هبة، هل اليوم طب الجلد بيعرف شو أسباب هاي الحالة اللي بتصير وبتسبب في نهاية المطاف للبهاق؟
3: ايش السبب ليش الجهاز المناعي بيتغير فيه؟ هاي الشغله ما معروف.

0: معروف في كثير من أمراض اللي هي الجهاز المناعي بيتغير شغله بسبب غير معروف وبصير يهاجم إشي اللي هو موجود في الجسم مثل الألوبيتريا أرياتا لما بيصيدوا الشعر. نفس الفكرة إنه المرض إنه الجسم بيصير يهاجم إشي اللي هو خلايا موجود في الجسم. من ناحية العلاجات للبهاق لحد إسا العلاجات كانت هي قليلة حسب قديش الإشي المرض منتشر في الجسم. إذا محلات اللي هي صغيرة ممكن نعطي علاجات موضعية استيرويدز اللي هي موضعية أو أمراض أو كريمات اللي هي ضد الالتهاب إحنا بنسميها كالسينورين إنهيبيتور اللي هي بدون الاستيرويدز. وإذا إشي الناس اللي عندها يعني بمساحة اللي هي أكبر اللي ممكن نوجههم لعلاج بالضوء.
1: نعم.
0: زي نوع يعني تعرض للشمس بس اللي احنا بنتحكم فيه اللي هو علاجات اللي هي مش مريحة هتنقول بيجوا 3 مرات في الأسبوع لميت علاج. وفي العلاجات الجديدة اللي عم بتفوت برا اللي بعدها يعني احنا هون عم نفوتها عن طريق التجارب العلمية اللي هي الجاك انهيبيتورز مثبطات الجاك.
1: نعم. طب دكتورة هبة الآن بما أنه تحدثنا عن هذا البحث أو مجموعة من الباحثين اليابانيين اكتشفوا هذا الموضوع, أول شيء هل بيجدد لكم يعني هل فعليا هذا يعتبر هيك اكتشاف ما بعرف
0: هو اكتشاف جديد اللي نشر بالناتشر كوميونيكيشن اللي بفرجي أنه صح احنا بنحكي أنه المرأة أنه الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا بس هون لا وشغلي أنه الخلايا هاي مش بتموت. الخلايا هاي بسبب اختلاف أو إشي اللي بتغير في خلايا جسمنا الخلايا اللي بتنتج صبغة الميلانين بتبطل تنتجب كثير كأنها خلايا غير ناضجة وغير قادرة على إنتاج الميلانين مش إنها بتموت بتضلها موجودة بس كأنها بترجع لا خلايا اللي هي مش بقدرتها هذا الإشي. هذا الإشي بيساعدنا إنه ممكن ندور على علاجات اللي هي تشتغل على إنه إحنا نرجع القدرة تعيد هاي الخلايا على إمكانية إنه ينتجوا الميلانين من جديد. فهذا إشي جديد للعلم الطب اللي ممكن يساعد في إنتاج أدوية اللي ممكن تكون مفيدة أكثر. كمان الجاك إنهيبيتورز اللي حكينا عنها اكتشفوا إنه مش بس بتشتغل على قصة المناعة وعلى إنه يشتغل على ضد المناعة كمان هي بتساعد إنه هاي الخلايا ترجع تنتج الميلانين. هذا الشيء بيساعدنا بفهمنا أكثر على المرض وممكن يساعدنا كمان نلاقي أدوية اللي هي تكون فعالة أكثر. والعلاجات في البهاق عم بتزيد وعم بتصير عنا إمكانيات أكثر يمكن بعدها مش كلها واصلة في البلاد ومش كلها اللي موجودة في يعني مصادق عليها بس الإشي كتير رح يكون قريب في الأشهر والسنين الجاي ويصير عنا إمكانيات اللي نقدر نعطيها للمرضى تاعتنا.
1: يعني هذا الاكتشاف ممكن يكون هيك ثوري بما يتعلق بالتعامل مع البهاق دكتورة.
0: بإمكانية يعني نلاقي علاجات اللي هي أكثر مخصصة مش بشكل عام مخصصة بخصوصي على قصة إنه هاي الخلايا ترجع تعمل تنتج لنا الميلانين ونرجع اللون الأبيض هذا اللي هو لأنه فيش ميلانين يصير نقدر نعمل نرجع اللون كيف كان.
1: دكتورة هيك بدي أسألك بسؤال أخير وأن كنا شوية بنرجع لبداية الحوار يعني لما منقول الأطفال أو أنت ذكرتي أنه تحت جيل 20 عادة بتبدأ تظهر يعني فجأة ما في أي مؤشرات قبل
0: شو ببلش
1: فجأة بتظهر بقع
0: اللي ببلش تنشر أو تكبر
1: تتوسع رقعتها يعني على
0: تتوسع سهني كل الأمراض اللي هي مرض مناعي إحنا ما بنعرف كيف ممكن يتقدم ممكن يضل مثل ما هو بعد ما شفناه وممكن يتحسن كمان ممكن الجهاز المناعي يرجع يشتغل كيف ما لازم وتتحسن اللي إحنا ما بنعرف كيف راح يصير حسب المريض لما بيصل عنا قديش انتشار مساحة جلده ساعتها بنعطي العلاج. فأنا بنصح إنه لما في هيك إشي في نقط بيضة إنه يتوجهوا للطبيب لأنه مرات إذا الإشي موضعي ممكن نعطي علاجات موضعية اللي ممكن تساعد
1: هو كأنه بتحد من الانتشار إذا بيكون التشخيص مبكر أو تدخل مبكر
0: ساعتها بنعالج النقط اللي موجودة ما بنقدر نمنع شو يصير طبعاً. بعدين طبعاً. بس إحنا بنعالج النقط الموجودة طبعا.
1: دكتورة هبة بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة شكرا جزيلا بما يتعلق طبعا بمرض البهاق وبهذا الاكتشاف. دكتورة هبة زعرورة أخصائية أمراض جلدية ومديرة عيادات جلد الأطفال في مستشفى رمبم. يلا من أشياءنا الصحية إلى موضوع آخر تتواصل الفعاليات الصيفية لأطفال مخيم مدرسة عبد الرحمن الحاج في حي الحليصة بمدينة حيفا ضمن برنامج يضم نشاطات ثقافية تربوية وترفيهية يشمل البرنامج أيضا سوقا خيريا يهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل والانتماء في

0: الرائعين والطاقات الإيجابية، وحي الحليط العريق إنه فعلا نبرز في الصفات الرائعة والطيبة وقيم الانتماء والعطاء والمحبة والسوق الخيري واهتمام لكبار السن والأطفال. فمشاريع جدا جدا تسلل الشضر يعني، وندعو الأهالي دائما للمشاركة في هذا الحي في كل ما يمكن، حتى في المثيرات وكل فعاليات ثقافية رياضية بتكون بالحي. مهم جدا تشبيك العلاقات بين الأحياء العربية. بنهاية المطاف كلنا في بلد واحدة، كلنا شعب واحد، مجتمع واحد. مهم تعزيز أواصر المحبة بين جميع الأهالي والسكان، وهذا أهم شيء وأهم مطلب اللي إحنا اليوم بنحاول نعمله.
1: طبعا فخر، شو اللي بيميز الآن هذا المخيم وكمان السوق الخيري؟ كيف عم بيكون التعامل معه والإقبال، وشو أنتوا هيك أنت من موقعك شايف أهمية إقامته بالذات لما بنحكي على حي الحليصة؟
0: اولا اليوم مهم جدا انه كل طالب وكل طفل في الحليصة ياخذ زمام الامور، ياخذ المسؤوليه ويعرف انه الطفل عنده مسؤوليه. ولما بنشوف اولاد مدارس اللي في يوم العطله يوم احد على امتداد 4 أشهر بيجوا الطلاب على حساب العطله اليوميه الاسبوعيه وبرتبوا الخضار، يعني بيحكي عن اطنان من الخضار برتبوها، وبتيجي عائلات وناشطين لعائلات المستوره اللي بحاجه للدعم والرعايه. بنشوف انه في تجند كتير كبير، بنشوف انه في تكافل، بنشوف انه في ناشطين ناشطات اللي بسيارات بيوزعوا الاشياء بشكل واضح. هاي رساله قويه جدا اولا لاولادنا انه فعلا كل واحد منا في له دور، للاهل انه لكل واحد منا في له دور. هذا بنحكي دائما، فيش اي انسان ببدل اي حدا، كل انسان له وظيفته، مدير مركز جماهيري له وظيفته، مدير مدرسه له وظيفته، عضو البلديه له وظيفته، وحتى الاهل في البيت كل واحد عنده مسؤوليه شخصيه وفرديه. ممكن مع بعض نتكافى، يعني العمل امبارح كان زي خليط نحل، وهذا الشيء اللي بدنا اياه. والشيء الافضل اللي حكيناه كمان انه حي الحليصه حي العريق مهم جدا يكون نموذج رائع، حي وجه مشرق لمدينه حيفا، فعاليات ثقافيه رياضيه وعمل جدا رائع. وهذا الشيء اللي كان رؤيه واضحه انه كمان احنا في عملنا في بيت الكرمه كان لازم انه هذا البيت يكون لاهل كل حيفا. يعني بيت الكرمه مزبوط مركز ثقافي عربي يهودي، ولكن كان يعني شعور انه هو نوعا ما تغيب عن الساحة في الاحياء العربية وما كان موجود وما كان مساحة مفتوحة لكل الناس، وما وصل نشاطاته لجميع الاحياء العربية المختلطة. اليوم نشوف انه في حراك جدا كبير، في عروض مسرح للاطفال الكبار، في ايضا عروض افلام المدبلجة كمان في داخل بيت الكرمة للأهل والسكان للمجتمع العربي مع أجواء اللي بتكون العائلات في المكتبة. أيضا في ساعة قصة لتعزيز اللغة العربية، دورات ونشاطات فعالية. في عندنا كمان الأسبوع القادم مثلا في ساحة بيت الكرمة عرس تراثي عربي بالتعاون مع المركز الجماهيري في ساحة الأخوة، وأيضا راح يكون عندنا عرض مميز مع جوكة النور لذوي الهمم أيضا في ساحة بيت الكرمة. الهدف يكون أسمى دعم ذوي الهمم إنهم أولادنا وهمنا دعم وعرض. ففي كثير عروض موسيقية وفنية، ومهم جدا عزيزة عفاف من برنامجكم ندعو الأهل، يعني مهم جدا إنه الأهل يكونوا يشاركوا ويكون جزء من هذا الحراك الجميل، لأنه الثقافة مسؤولية وبتستحق الدعم. وبدون الأهل يعني الفنان بيكون يتيم، بدون السكان إذا بيشاركوش فعلا المسرح بيكون مظلم.
1: بس بشكل عام فاخر، كيف عم بتشوفوا المشاركة والالتفافك حول هاي الفعاليات والنشاطات بالفترة الأخيرة يعني من أبناء طبعا المجتمع العربي في مدينة حيفا؟
0: المشاركة ممتازة نوعا ما، ولكن بنحب نشوف أكثر شباب. يعني أغلب الأمسيات اللي احنا بنشوفها بنشوف إنه الطفل فعلا بيجيب الأهل، ولكن العنصر اللي ناقصنا شوي في حيفا هو العنصر الشبابي صراحة. حتى شريحة الأمسيات عندنا نادي حيفا الثقافي مثلا، محاضرات، إطلاق كتب، أمسيات دجل وأدب، بنشوف كتير إنه الشرائح العمرية الكبيرة في السن بتشارك بشكل منتظم بشكل ثابت. ولكن ندعو الشباب جدا مهم إنه نشوف جزء من المشهد الثقافي مدينة حيفا، لأنه الشاب لما بيكون عنده ثقافة بيكون عنده وعي بيكون عنده إدراك. طبعا هذا الشيء بيكون عنده أولاده، يعني إحنا نهاية المطاف مرآة لأولادنا ولكل ما يكون حوالينا. فمهم جدا إنه هذا العنصر الشبابي يكون أيضا في الفعاليات التطوعية والثقافية والرياضية. هذا الشيء اللي بنحاول نركز عليه أكثر، إن يكون عندنا عنصر شبابي. ولكن إجمالا إذا بنحكي فعلا يعني بنشوف إنه قاعات مليئة، سواء في مسرح ترد، سواء في بيت الكرمة أو في كل بيت اللي هو دافئ للثقافة العربية، نشوف إنه النشاط الثقافي في مدينة حيفا فعلا بارتفاع مستمر. نشوف إنه أكثر من عرض بيكون مليان. عندنا كمان نشاط
1: اللي يعني نفسد حتى لما نشوف من خارج مدينة حيفا عم بيشاركوا فيه يعني ذكرت مسرح سرد على سبيل المثال، أنا آخر مرة تواجدت يعني أحد العروض كان في كم كبير من المشاركين اللي هن من بريت مدينة حيفا، وهذا جميل. وكأنه هيك نرجع نحكي عن إنه حيفا كمان مركز ثقافي مش بس لأهالي المدينة.
0: صحيح جدا، وكمان عملنا بهدف تعزيز الشراكة والعلاقات أيضا بين المجتمع العربي واليهودي. عملنا من خلال بيت الكرمة ودية المساواة فعالية اسمها سباحة ليلية، بتكون كل يوم ثلاثاء بشهر 8، يشمل غدا سباحة ليلية مع موسيقى عربية وعالمية. الهدف منها أنه نعمل على إتاحة الموسيقى العربية أيضا في الحيز العام. راح يكون فعاليات رياضية وعائلية، لأنه إحنا مؤمنين

0: الثقافي والرياضة أيضا بتكرم من الناس طبعا. وحق طبعا. أساس إن نعمل على إتاحة اللغة العربية في الحيز العام والجميع يسمعها بشكل واضح. وأيضا موضوع المخيمات اللي ذكرتيه، يعني كان عندنا مخيمات رائعة جدا تشمل الحليصة، مدرسة رسانتا الكرميليت، مدرسة أيضا راهبات الناصري، وهذا الأسبوع راح يكون عندنا تعاون مع مخيم في حي طبعا وادي النسناس، والأسبوع القادم في الكبابير. وهي النشاطات باعتقادي أنه بتعطي الطلاب شعور أنه في من يهتم فيهن احتياجاتهن، بعزز الثقافة الكيان الوجود. وكل نشاط باعتقادي، كل أمسية تقام هي انتصار للوجود، انتصار للغة. وفعلا ندعو الأهالي أنه يعني على الأقل يدعمونا بوجودهن، يدعمونا، لأنه حضور الأهالي بالنسبة لنا أخت عفاف هو مولد طاقة وأكبر محفز. لأنه أكثر جملة كانت تزعجنا أنه المجتمع العربي ما بحب يروح على العروضات، المجتمع العربي ما بحب يروح على الجاليري، والمجتمع العربي ما بحب الثقافة. لا، مجتمعنا هو صدر حضارات، وإحنا لازم نكون رمز لهذا الشيء. ياريت الأهل فعلا يدعمونا ويكون مشاركات خاصة للطاقات الشبابية.
1: يعطيكم ألف عافية فاخر، إحنا دائما رح نتابع معكم أيضا في هاي النشاطات غايف الأهمية. شكرا جزيلا المحامي فاخر بياتي، نائب رئيس بلدية حيفا وعضو الهيئة الإدارية في بيت الكرمة. هذا بما يتعلق ب يعني هاي النشاطات مثل ما ذكرنا، تربوية ترفيهية وثقافية في مدينة حيفا، وبشكل خاص تحدثنا أيضا عن السوق الخيري وكل ما يتعلق بهذه المبادرات وتنظيم هذه الفعاليات الصيفية للأطفال. إذن من هذا الموضوع هيك نواصل ربما بما يتعلق بالفعاليات على مختلف أنواعها ومن مختلف المجالات. والآن إلى الرياضة، أرسلت مديرية الدوري في الاتحاد العام لكرة القدم تعليمات جديدة إلى جميع فرق الدوري المحترفة، طلبت فيها إدارات الأندية بضمان جاهزية ملاعبها للتعامل مع أي تغييرات في الوضع الأمني، كما ودعت التعليمات إلى الاستعداد لأي قيود محتملة على التجمعات خلال الموسم المقبل. إذن عن هذا الموضوع نتحدث للأستاذ حاتم كريم، مدرب فريق اتحاد مجد الكروم. أستاذ حاتم صباح الخير. أهلا فيك معنا. أسألك بداية، كيف تلقيتوا يعني هاي التعليمات، كيف عم تتعاملوا معها في هاي الفترة في هاي المرحلة؟ أستاذ حاتم، طيب سنعاود الاتصال مجددا على ما يبدو مش عم بسمعنا بشكل واضح. أستاذ حاتم كريم مدرب فريق اتحاد مجد الكروم، إلى أن نتواصل مجددا نمر أو نعرج على خبر أيضا يصلنا في هذه الأثناء، الحديث عن تسرب غاز الأمونيا إثر حريق في سديروت وإخلاء كامل للمنطقة الصناعية هناك. سنتابع أيضا في هذا الشأن. على ما يبدو الآن ينضم إلينا الأستاذ حاتم كريم، يسمعنا بشكل أوضح مدرب فريق اتحاد مجد الكروم. صباح الخير. انقطع الاتصال. طيب ربما خلال نشرات مقبلة سنعود ونتواصل للحديث عن هذا الموضوع. إذن كنا نتحدث عن تسرب غاز الأمونيا، وبما يتعلق بهذا الخبر سلطة الإطفاء والإنقاذ أيضا تحدث في هذه المعلومات، وخلال عملية أو عمليات الإطفاء وبعد الفحوصات التي أجريت في المكان تم رصد تسرب لغاز الأمونيا من أحد المصانع. هذا بيان صادر عن سلطة الإطفاء للإعلام العربي، وصدرت تعليمات إخلاء لجميع المتواجدين في المنطقة الصناعية. تضيف أيضا أو يضيف هذا البيان أنه 13 طاقم أو فرقة تعمل على الإطفاء والإنقاذ وكل هذه الجهود لمعالجة تسرب الأمونيا والسيطرة على بؤر الحريق.

يلا الآن ننتقل وإياكم لكل ما يتعلق بأخبار الرياضة والملاعب ولحظات سنكون مع الزميل فادي مصطفى للحديث عن هذه المستجدات. صباح الخير الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك. شو القصة يا ماجي؟ طيب انقطع الاتصال أيضا مع الزميل فادي مصطفى، رح نحاول أن نجدد هذا الاتصال أيضا لعناوين الرياضة وكل ما يتعلق بعالم الرياضة والملاعب.

0: فادي مصطفى صباح الخير.
1: يسعد صباحك عفاف.
0: هلا اطناك على الواتساب على بالاخر.
1: يلا تمام جاهزين.
0: يلا احنا معك اخر عناوين الرياضه يا فادي تفضل.
1: طبعا نبدا مع ارسنال اللي بتقدم اعلى عرض لفينيسيوس لاعب ريال مدريد. فريق ارتيتا على فوز في ريد فينيسيوس, وفينيسيوس هو اللاعب طبعا الأغلى اللي ممكن يدفعوا له الأموال البيضاء. بورينيو يقول لا أستغني عن فينيسيوس, ولكن طبعا هو في سنة عرض, يجب إما على ريال مدريد أن تجدد العرض أو تخرج هذا اللاعب, وباعتقادي وقد إلى أرسنال مدى خيالي 25 مليون يورو, يعني مدنا هالمبالغ على سيقترب فينيسيوس إلى أرسنال. وبسيبها اللي أرسلها اتحاد كرة القدم
0: فادي مش عم نسمعك بشكل واضح, الخط جدا متقطع, خلينا نحاول كمان مرة التواصل مجددا مع الزميل فادي مصطفى لسماع آخر عناوين الرياضة والملاعب.

طيب إذن نؤجل هذه الفقرة ربما لنشرة المنتصف ونقف على آخر العناوين عناوين الرياضة في هذا الصباح. صعب شوي التواصل مع الزميل فادي مصطفى. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على متابعتنا ومرافقتنا. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية رافقني الزميل محمد علي أبو ليل. في الإنتاج ماجي علوتي. في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار. وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة نلقاكم وموجز على آخر الأخبار.

0: زهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كتير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرهن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
3: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
4: عليكم السلام،
3: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس، عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد.

0: المقدم، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى سكنيا مؤلفا من 3 طوابق في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة عارة بذريعة البناء من دون ترخيص، ورافقت عملية الهدم قوات كبيرة من الشرطة وآليات ثقيلة وسط حالة من الغضب والاحتجاج بين الأهالي الذين استنكروا استمرار سياسة هدم المنازل في البلدات العربية. اندلع حريق كبير في مصنعين بالمنطقة الصناعية في سديروت، فيما تواصل طواقم الإطفاء جهودها لمنع امتداد النيران إلى مواقع مجاورة. وخلال عمليات الإخماد أعلنت سلطة الإطفاء رصد تسرب لغاز الأمونيا من أحد المصنعين، ما استدعى إصدار تعليمات بإخلاء المنطقة الصناعية بالكامل. هذا ويشارك في عمليات الإطفاء 13 طاقما بدعم من قوات إضافية وصلت من مناطق أخرى، فيما لم تسجل حتى الآن أي إصابات. ضبطت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع سلطة الضرائب 17 مركبة في مدينة باقة الغربية ضمن حملة مشتركة استهدفت متهربين من دفع الضرائب ومشتبهين بارتكاب مخالفات اقتصادية. وقالت الشرطة إن قيمة الديون المترتبة على المركبات المضبوطة تقدر بنحو 16 مليون شيكل، مشيرة إلى أنه جرى تحويلها لاستكمال الإجراءات القانونية لدى سلطة الضرائب. أعلنت القائمة العربية الموحدة إجراء انتخاباتها داخلية في 22 من آب أغسطس

0: المقبل في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ سيعقد المؤتمر العام للحزب بصورة مستقلة عن الهيئات التابعة للحركة الإسلامية الجنوبية. هذا وقال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس في حديث لراديو الناس إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلالية التنظيمية للحزب وتطوير آليات العمل الداخلي استعدادا للمرحلة السياسية المقبلة.
1: آليتين للترشيح في ضمن القائمة العربية الموحدة. الآلية الأولى هي لأعضاء القائمة العربية الموحدة بالترشيح وبالانتخاب. الآلية الثانية قد يتخذ قرار في هيئات القائمة العربية الموحدة بضم شخصيات إلى القائمة في مواقع معينة، هذا متاح حسب القانون، أو تحالف مع أحزاب أخرى. الترشيح مفتوح لكافة المقاعد ابتداء من المقعد الأول رئاسة القائمة في اللحظة التي يتم فيها انتخاب رئيس القائمة. في طبيعة الحال يتم تخصيص مقعد بعد ذلك للمناطق الإدارية، يعني إذا كان من الجليل فمباشرة المثلث ثم من النقب المقعد.
0: أظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية أن الأحزاب العربية تحصل على 10 مقاعد في حال إجراء الانتخابات اليوم، بينما يتقدم معسكر رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت ب 58 مقعدا مقابل 52 لمعسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن رئيس جهاز الشباك دافيد زيني أشاد بالإجراءات التي اتخذت داخل سجون الإسرائيلية، مدعيا أنه أبلغه بأنه يستحق جائزة إسرائيل تقديرا لما وصفه بالتحولات في إدارة أوضاع الأسرى الأمنيين. وفي مقابلة إذاعية دافع بن غفير عن سياساته داخل مصلحة السجون، معتبرا أنها أنهت ما وصفه بامتيازات الأسرى الأمنيين، وزعما أن مسؤولين أمنيين كبار أشادوا بهذه الإجراءات. يعقد رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني اليوم إحاطة سرية أمام اللجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن مؤشرات على محاولات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية. ومن المقرر أن يعرض زيني معطيات حول رصد تدفقات أموال سرية لأهداف سياسية داخل إسرائيل، فيما يشارك في الجلسة أيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ. يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء. ويبحث الجانبان الملف الإيراني وتطورات الحرب على غزة والأوضاع في لبنان وسوريا، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين، كما ويشارك نتنياهو في مراسم تشييع السناتور الأمريكي ليندسي غراهام. وإلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
4: صباح الخير من مدينة حيفا.
5: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
6: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
7: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
8: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.
9: أحبك قربينا وبعزك غنينا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة.
11: المرأة،
10: المرأة في اللغة. من المعلوم أن لفظ مرأة مفرد لا جمع له من لفظه، والجمع نسوة أو نساء. تعالوا نكشف بعض المعاني اللغوية للفظة مرأة. مرة وامرأة مؤنث امرئ ومرئ، والمرء الإنسان أو الرجل. ومرؤ مروءة فهو مريء، أي ذو مروءة ونبل وإنسانية. أما الطعام إذا مرؤ يعني أنه كان هنيئا، ومرؤة الأرض حسن هواؤها. وفي حديث للخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين تزوج

0: من فاطمة الزهراء أنه مر عليه رجل فقال له: لقد تزوجت امرأة، وقصد تزوجت امرأة كاملة الأوصاف، كما يقال فلان رجل أي كامل الرجولة. وقالوا: أمير الشيء كثرة، وامرأة أميرة أي مباركة على زوجها. وما نستنتجه من هذه الأصول اللغوية للفظة امرأة أن هذا مصطلح يشير إلى معاني الإنسانية، كمال الأوصاف، الرفعة والبركة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لعبكم شاي بكم شاي عساي عساك تعود وتتوفق بكم شي من تراب المش عليها الحبابة يا

من حجر لبنان يا ما عليك تفرعوا الغزلان عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبع.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر

0: اهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
8: كنت بحالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى سكنيا مؤلفا من 3 طوابق في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة عارة بذريعة البناء من دون ترخيص، ورافقت عملية الهدم قوات كبيرة من الشرطة وآليات ثقيلة وسط حالة من الغضب والاحتجاج بين الأهالي الذين استنكروا استمرار سياسة هدم المنازل في البلدات العربية. اندلع حريق كبير في مصنعين بالمنطقة الصناعية في زديروت، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها لمنع امتداد النيران إلى مواقع مجاورة. ونفت وزارة حماية البيئة وقوع تسرب لمواد خطرة في المصنعين، ويشارك في عمليات الإطفاء 13 فريقا بدعم من قوات إضافية وصلت من مناطق أخرى، فيما لم تسجل حتى الآن أي إصابات. ضبطت الشرطة الإسرائيلية بتعاون مع سلطة الضرائب 17 مركبة في مدينة باقة الغربية ضمن حملة مشتركة استهدفت متهربين من دفع الضرائب ومشتبهين بارتكاب مخالفات اقتصادية. وقالت الشرطة إن قيمة الديون المترتبة على المركبات المضبوطة تقدر بنحو 16 مليون شيكل، مشيرة إلى أنه جرى تحويلها لاستكمال الإجراءات القانونية لدى سلطة الضرائب. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن رئيس جهاز الشباك دافيد زيني أشاد بالإجراءات التي اتخذت في السجون الإسرائيلية، مدعيا أنه أبلغه بأنه يستحق جائزة إسرائيل تقديرا لما وصفه بالتحولات في إدارة أوضاع الأسرى الأمنيين. وفي مقابلة إذاعية دافع بن غفير عن سياسته في مصلحة السجون معتبرا أنها أنهت ما وصفه بامتيازات الأسرى، وزاعما أن مسؤولين أمنيين كبارا بينهم رئيس الشباك أشادوا بهذه الإجراءات. في المقابل يعقد رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني اليوم إحاطة سرية أمام اللجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن مؤشرات على محاولات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية. ومن المقرر أن يعقد

0: رضا زيني معطيات حول رصد تدفقات أموال سرية لأهداف سياسية داخل إسرائيل، فيما يشارك في الجلسة أيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ. توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا، ويبحث الجانبان الملف الإيراني وتطورات الحرب على غزة والأوضاع في لبنان وسوريا إلى جانب التنسيق الأمني بين البلدين، كما يشارك نتنياهو في مراسم تشييع السيناتور الأمريكي لينزي غراهام. إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
4: صوت المساء مع شيرين يونس.

اهلا اهلا اهلا المستمعون والمستمعات الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الذي نتناول من خلاله كل التطورات الدوليه خارج الحدود. الكثير من البرامج عندنا تتعاطى مع ما يحدث هنا، نحن نتعاطى مع ما يحدث هناك. إذن الموضوعات الدولية، وفي هذا الأسبوع نركز على عدد من القضايا، عدد من العناوين. إذن يعني نبدأ جولتنا هذا الأسبوع من شهر تموز، الشهر الذي يحمل في الذاكرة العربية أحداثا تركت بصمات سياسية تاريخية وعسكرية وثقافية لا تنسى، من ثورة يوليو إلى معركة ميسلون، كل هذه الأمور سنستعرضها. ماذا يعني تموز للعرب؟ هل بدأ زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك يترجم الوعود التي أوصلته إلى صدارة المشهد السياسي؟ هذا الرجل الذي اخترق المشهد السياسي الأمريكي وكان شكل لنا حالة دولية، حالة عالمية. طب اليوم أكثر من 100 يوم من تسلمه رئاسة بلدية نيويورك بشكل رسمي، هل نجح ممداني فعلا بأن يحدث تغييرا في نيويورك؟ أيضا نعود إلى العام 1981، يعني قضية المفاعل النووي هي ليس

0: لم تبدأ مع إيران. عام 81 إسرائيل قصفت مفاعل تموز في تموز في العراق، وأيضا كان هنالك أيضا قصف لدير الزور في سوريا. الآن نتحدث عن النووي السعودي، كيف ستتعاطى إسرائيل هذا موضوع النووي الإسرائيلي في العالم العربي، سيكون لنا تقرير في هذه القضية. واحتجاجات في الهند، احتجاجات في الهند الطلاب والشباب، هنالك ما يعرف بحراك الصراصير. ما هو هذا الحراك الذي ينبغي نحن هنا أن نتعلم منه أيضا؟ وفي بيروت نستذكر عاما على رحيل الفنان والمفكر، نستطيع القول زياد الرحباني.
1: بس معقول تقلي كيفك وقلك مش منيح؟ بدك موضوع من غيمي انت. اذا سمعت اني مش منيح بدك تسألني ليه، وخد بقى اذا خبرتك ليه. مبعود بس مش منيح بتصير حالتي تدهور.
0: إذن يعني زياد الرحباني، مين مصدق أصلا أنه سنة تقريبا في 26 تموز العام الماضي توفي زياد الرحباني، هذا الرجل الذي تجاوز الموسيقى والمسرح، وأيضا نعتبره مفكرا أيضا في السياسة والثقافة والحياة العامة. أيضا زياد ينقص، خلينا نقول المشهد ينقص زياد بشكل كبير، لو على الأقل لو كان موجود، مش مهم شو عم بنتج، ولكن ما أنتجه على مدار السنوات الماضية كان كافيا، وربما يعني دائما حتى يعني نتأمل كمان الناس أن تسترجع تراث زياد بشكل أو بآخر. طيب لنبدأ يعني نبدأ مشوارنا هذا. إذن يعني الذاكرة العربية أحداثا تركت بصمات سياسية وعسكرية لا تنسى في تموز، من حروب ومواجهات إلى محطات لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة حتى اليوم. بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، مرحبا بك بروفيسور.
2: أهلا بك.
0: تموز يا تموز، ماذا يعني تموز في الذاكرة العربية؟
2: هو تموز الأحداث الفارقة والثورات التي غيرت التاريخ في الشرق الأوسط وفي العالم. يعني نبدأ من يوم الباستيل في باريس 14 تموز و 23 تموز، صحيح بأنه يعني يوم الثورة المصرية، ولكن أيضا يوم الثورة التي أطاحت فيها حركة تركيا الفتاة بالسلطان عبد الحميد عام 1908. ولكن نبدأ بالحدث البارز الأساسي الذي غير كثيرا في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، وهو وقعة ميسلون. ووقعة ميسلون، وعلى ذكر ذلك يعني كيف نعرف بأن هذه الحدث يعني ما زال موجودا في الذاكرة الجماعية، أن مئات الفتيات من العربيات يعني يطلق عليه
0: ميسلون، صحيح
2: سنة اسم ميسلون والكثير لا يعرف لماذا. فهذا اسم مرج موجود في منطقة دمشق، ويقابله مضيق يسمى مضيق ميسلون أيضا. وهناك حصلت الموقعة في 24 من تموز عام 1920، عندما استطاعت قوات غورو الفرنسي هزيمة قوات يوسف العظمي السوري، الذي قاد قوات الدولة القومية العربية الأولى في التاريخ في العصر الحديث، وهي الدولة التي أنشأها فيصل بن الحسين في دمشق، وتابت سنة ونصف. ولكن هذه الدولة لها الكثير من الأمور العالقات في الذاكرة الجماعية العربية. يعني مثلا نشيدها الوطني بلاد العرب أوطاني ينشد حتى اليوم،
0: صحيح،
2: وعلمها أربع ألوان هو علم العروبة حتى اليوم. في أكثر من 22 دولة عربية نجد هذه الألوان، إما أربعة الألوان كما هو في علم الأردن وفلسطين والأمارات والكويت والسودان، أو ثلاثة ألوان كما هو في مصر وسوريا والعراق وموريتانيا والمغرب والجزائر، أو نجد لونين منهما أيضا. ولكن هذه الألوان نجدها كثيرا، وعلى فكرة يعني هناك أسطورة رائجة بأن هذه الألوان مشتقة من بيت لصفي الدين الحلي الشاعر، ولكن في بروتوكولات حكومة دمشق كتب ساطع الحسري اللي هو يعني أهم مفكر قومي عربي في العصر الحديث، تبريرا لهذه الألوان.

0: وهي ألوان أربع فترات ماجدة في التاريخ العربي الإسلامي. الراية الخضراء هي راية الرسول، والراية البيضاء هي راية الأمويين، والراية الحمراء راية الأيوبيين والفاطميين والعثمانيين، والراية السوداء راية العباسيين. وعليه يعني هناك يكتب تبريرا لماذا تم اختيار علم العروبة بهذه.
1: ليش علم قطر طيب عن النبي؟
0: يعني هذه قطر هي شيء خاص من نوعه يختلف عن باقي أعلام.
1: فيختلف طبعا.
0: ولكنه يعني هو عمليا لو من ألوان الأحمر يعني.
1: قرميدي أو نبيذي بسموه بتاعه أو عنابي.
0: قرميدي أو قرمزي كما شئت. ولكن عنابي أيضا يسمونه.
1: ده أرجع شوي بروفيسور لو واقعة ميسلون. يعني إذا أنت عم بتقول إنه ما المميز في تلك الواقعة وليش الناس بسموا أولاد البنات؟
0: كانت هناك أحلام عظيمة للأمة العربية بأن تنشئ قومة قومية. يعني فيصل أنشأ منظومة تربية وتعليم حديثة أنشأها سطع العصري، ومنظومة صحة، وبنى جيش بناه يوسف العظمي، ويوسف العظمي هو بن عائلة العظمي المعروفة في سوريا.
1: في سوريا طبعا ياسر العظمي يعني الممثل المشهور.
0: نعم سقط وكان من في 37 من عمره في يوم ميسلون، وكان قائد للجيش، وكان يعرف بأنه القوات غير متكافئة. يعني القوات الفرنسية كانت تعد 9000 جندي تدعمها طائرات حربية في حينه من نوع رينو، أول طائرة حربية فرنسية. ونعم وكان هناك قاذفات ومدافع جبلية، ولكن الجيش كانت يعني سلاح الجيش العربي الذي عد 3000 جندي من المشاة بالأساس، يعني كانت بقايا سلاح عثماني قديم على الأغلب. فالقوة كانت غير متكافئة، كان هناك دبابات حديثة فرنسية أيضا خارق. اخترقت المضيق ميسلون إلى مرج ميسلون الواسع، ومن هناك طبعا الطريق يعني كانت مفتوحة إلى دمشق. المعركة دامت بضع ساعات. في البداية قاوم المقاومون، ولكن طبعا الطائرات يعني حسمت
1: طبعاً
0: المعركة بعد ساعات، واستشهد يوسف العظمي. وفيصل الملك الذي كان يجلس في دمشق خضع للشروط، وكان أهمها أن يغادر على في خط حد يعني حديد حيفا دمشق في 5 صباحا مع حقيمة ملابس فقط. غادر إلى حيفا، وهناك وصل إلى حيفا واستقبل في حيفا.
1: هزيمة هزيمة بكل المعنى يعني بشكل.
0: نعم. وبعدها تم تدبير بريطاني له عرش العراق. هذا هو بالنسبة لميسلون، حدث فارق في تاريخ.
1: حدث في تموز طبعا.
0: نعم. ننتقل إلى الحدث الثاني، وهو ثورة 23 من تموز يوليو في مصر، التي نقلت مصر من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية، وأطاحت بنظام أسرة محمد علي التي استمرت من عام 1803 حتى 1952. تعاقب عليها بعض الملوك والسلاطين، و يعني محمد علي بدأ بلقب باشا، ثم سلطان عباس حلمي، وسلطان فؤاد الذي تحول إلى ملك، وابنه طبعا فاروق. فهذا الحدث يعني ليس فقط غير النظام من ملكي إلى جمهوري، وإنما كان حدثا ملهما في كل أنحاء الوطن العربي في كل ما يتعلق بالفكرة القومية العربية. أيضا كان حدثا مهما جدا في قوانين الإصلاح الزراعي والعدل الاجتماعي وإنارة مصر بالكهرباء والسد العالي. مقابل ذلك كانت هناك إخفاقات كبيرة لثورة 23 تموز، يعني إخفاقات سياسية، الوحدة العربية لم تكتمل، هزيمة حزيران 67
1: طبعا،
0: اليمن وتورط في اليمن، وعشرات آلاف الجنود المصريين ذهبوا ضحية هذا التورط. ولكن طبعا عبد الناصر قائد هذه الثورة له ما له وعليه ما عليه، ولكن هذه الثورة تبقى حدثا يعني مؤسسا في الذاكرة الجماعية العربية. ويعني حولت جمال عبد الناصر إلى أهم قادة العالم في القرن العشرين.
1: جمال عبد الناصر هو من يبرز من ثورة

0: يوليو، ولكن يعني رئاسة مصر لم تبدأ مع جمال عبد الناصر بروفيسور صحيح، ويعني كان هنالك شخصيات أخرى التي قادت هذه المعركة.
1: هذا تقليد كان يعني يتبناه القادة الحقيقيون للثورة، يضعون فيما لو فشلت الثورة يضعون قائد واجهة. هكذا حصل في عدة أماكن في أوروبا، وبعدها يقوم القائد الحقيقي بالاستيلاء على الحكم بعد سنة سنتين ثلاث، وهكذا يعني يشد الخيوط من وراء تلك الشخصية ومن ثم يسيطر على الحكم. هذا حصل مع محمد نجيب. الضباط الأحرار محمد نجيب ما كان بينهم، والضباط الأحرار هم الذين خططوا للثورة وقاموا فيها. صحيح. فكانوا بحاجة إلى رتبة عسكرية عالية. محمد نجيب كان حاكم قطاع غزة في ذلك الوقت ورئيس حرس الحدود المصري، وكان برتبة لواء. فهو أول حاكم عسكري مصري لقطاع غزة، يجب أن نؤكد ذلك. وكان برتبة لواء، فوضعوا واجهة في 54، قاموا بالتخلص منه من خلال إقامة جبرية استمرت حتى عام 1982. يعني مبارك هو الذي ألغى هذه الإقامة الجبرية عن محمد نجيب، الرئيس الأول الرسمي لمصر بعد عهد الملكية.
0: طيب ممتاز، وماذا أخرى هيك في بتموز؟ يعني إذا هيك
1: نستذكر 14 تموز 58، قام الجنرال عبد الكريم قاسم الذي يرتبط أيضا بالذاكرة الجماعية الفلسطينية، يعني كان قائد الجيش العراقي في حرب فلسطين وقام في كفر قاسم، وفي فترة 8 أشهر أشغل وكأنه كان رئيس بلدية كفر قاسم، شق الشوارع وأقام متنزها، ولحد اليوم المتنزه الذي يعني نبدأ به مدخل كفر قاسم اسمه متنزه عبد الكريم قاسم حتى اليوم. عبد الكريم قاسم أطاح بالنظام الهاشمي، الملك الهاشمي. نعود إلى فيصل الأول. فيصل الأول يعني خلفه ابنه غازي، حكم من 33 حتى 39. 39 غازي قتل في حادث يعني غريب داخل قصر، وهو نفسه قام بحادث ذاتي، وخلفه ابنه كان رضيع اسمه فيصل الثاني، وكان كان عليه يعني مجلس وصاي برئاسة خاله عبد الإله. هذا الحدث يعني تم اختيار 14 تموز كتاريخ رمزي، لأنه أيضا يرمز إلى ثورة الباستيل في فرنسا. نعم. وعبد الكريم قاسم حكم العراق تقريبا 5 سنوات، كان حاكما محبوبا، وعلى فكرة يعني كان أعزب، يعني تولى حتى وكان في فلسطين، وبعد ذلك ذهب إلى، وكان متقشفا جدا، يعني كان إنسان يميل إلى التقشف والزهد. ولكن اختلف مع جماعة البعث وبعض الجماعات الأخرى، وكان أول رئيس يتم اغتياله في بث مباشر، كان في خطاب في الإذاعة العراقية.
0: نعم. اغتيل يعني طبعا عرفت في وقتها العراق بأنه يعني كثيرة الانقلابات مثل سوريا على ما أذكر.
1: طبعا يعني أول محاولة اغتيال تعرض لها عبد الكريم قاسم كانت 59، وأنت لا تصدق من قام بهم المحاولة، يعني تستطيع أن تتكهن. صدام حسين التكريتي. صدام حسين التكريتي حاول أن يغتال عبد الكريم قاسم عام 59، فشلت المحاولة وهرب إلى مصر وتعلم هناك المحاماة، وعاد، والتاريخ بقية التاريخ
0: معروف. طبعا يعني دائما مثير هذه المعلومات. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك على هذه المعلومات الهامة. تموز يا تموز. شكرا. إذن هذا الوضع في تموز، معركة ميسلون، عبد الكريم قاسم أيضا، وثورة يوليو، وطبعا بالإضافة إلى أحداث عالمية. على فكرة في هنالك أحداث أخرى في العالم، يعني عادة في سنوات التي تحسب بأنها غيرت العالم، مثلا عام 1989 يعتبر من السنوات الأعوام التي غيرت العالم، التي شهدت أحداثا شرقا وغربا في الكثير من الأمور. إذا نأخذها في الوضع في الشرق الأوسط، يعني كان هناك اشتعال أيضا للانتفاضة الأولى في ذلك الوقت، ولكن ليس هذا الهام. سقوط جدار برلين أو العمل على إسقاط جدار برلين عام 1989، كان هناك ثورة الطلاب في الصين التي تعتبر إحدى العلامات الفارقة التي كانت هناك. فبالتالي يعني كان في تغييرات في الصين، كان في تغييرات في أوروبا، وتراجع الشيوعية لصالح عمليا المعسكر

0: رأس مالي بقيادة الولايات المتحدة. سقوط جدار برلين لا يعني فقط سقوط الجدار بما معناه بأنه يعني كان في إشي إسمنتي وراح، هو عبارة عن انفتاح الغرب، انفتاح الشرق إلى الغرب. ما كانت تسيطر على الاتحاد السوفيتي أيضا فتح، واليوم اللي بروح على برلين بين الشرقية وبين الغربية في هنالك معالم جدا واضحة للبلدين بين الدولة الشيوعية والدولة الرأسمالية، فبالتالي هذا كان التغيير ربما الأبرز في القرن العشرين في ذلك الوقت. تموز يمثل الكثير أيضا من الأحداث الهامة، ما بعرف ليش بتموز، ولكن عادة الحروب والتغييرات وما إلى ذلك إحنا يعني على الأقل هون دائما يعني إذا بنأخذ فيه الكثير من الحروب اندلعت أيضا في أشهر الصيف، لأن القاضي يعتبرون بأن المدارس عند عشان ما تعطلش مدارس فأنت تخرج إلى حروب عندما تكون في في يعني أشهر الصيف. شفنا في حزيران 67، شفنا حرب عام 2006 صارت في 12/7، وأيضا هي تعتبر يعني من حروب تموز خلينا نقول. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل خليكم معنا.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
0: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم برنامج بتوقيت العالم حول ما يحدث أيضا أحداث في العالم، محاور ثابتة ومتحركة أيضا في هذا الصدد. إذن كنا قد تحدثنا عن تموز لدى العرب في الذاكرة العربية من ثورة يوليو وصولا إلى عمليا معركة ميسلون عام 1920، بالتالي نحن نتحدث عن يعني أمور التي كانت بشكل أو بآخر أثرت بشكل كبير على الذاكرة العربية وبرمجت ما نعيشه نحن اليوم. الآن نذهب إلى نيويورك، من الشرق الأوسط إلى نيويورك، حيث نسأل هل بدأ زهران ممداني هو رئيس بلدية نيويورك يترجم الوعود التي أوصلته إلى صدارة المشهد السياسي، أم أن طريق التنفيذ أصعب من شعارات الحملات الانتخابية؟ محمد القاسم، محرر شؤون الدولية والمختص أيضا بشأن الأمريكي والدولي، يعطيك العافية.

0: يعطيك
1: راس ويسعدك مساء المستمعين. الله يسعدك محمد. يعني عادة احنا متعودين الناس اللي بيكون عندنا كثير كثير تأييد في الشارع وانتخاب بثير ضجة، عادة بسبب الضجيج هذا قد ما يعملوا إلا ما يخيبوا الأمال، وهنالك من يقول بأن الإشي هذا لا يسري على زهران ممداني الذي يبلي بلاء حسنا على الأقل كما تقول لنا أنت يعني في نيويورك. إذن زهران ممداني هذا المرشح ابن 35 سنة الذي دخل هذا المعترك وأحدث حراكا يعني دوليا ليس فقط أمريكيا، مزبط بوضعه بنيويورك
0: بالتأكيد. وخليني أحكي لك أنه أنا عشت في مدينة نيويورك فترة طويلة خلال يعني لما كنت في الجامعة وبعدين بعد التخرج والعمل هناك، وتعتبر يعني ذهبي بمعنى الكلمة ومن أصعب المدن في الولايات المتحدة إنه
1: في العالم
0: تسعد أو في العالم طبعاً. لكن تسعد مواطنيها وتقنعهم بأنه أنت يعني تفعل ما هو في صالحهم شبه مستحيل. يعني حتى الفرق الرياضية في نيويورك تواجه مشاكل كبيرة من الإعلام ومن السكان لأنه إسعادهم صعب جدا. ولكن حتى اللحظة وبعد عدة شهور من فوز يعني كان مستحق وفوز مقنع وأيضا مفاجئ، لازال ممداني يبلى بلاء حسنا. يعني في بعض الانتقادات ومعروف من أي جهة ومعروف من أي تيار، ولكن بشكل عام ممداني لازال أرقامه يعني شعبيته لازالت عالية. هناك ستوفار لحد اللحظة قناعة لا بأس فيها لدى سكان البلد في مدينة نيويورك بأنه يفعل أو يعني deliver what he talked about، أنه ماشي على الأجندة اللي كان يتكلم عنها. طبعا أكثر موضوع أثار حساسية وأثار جدل في الفترة الأخيرة في رأس وإنت أدرى فيه هو موضوع اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو في حال انه ذهب الى نيويورك. الجميل او الشيء الجيد في ممداني اللي يفتقر اليه الكثير من السياسيين الامريكيين وحتى السياسيين حول العالم هو انه يعترف بانه لا يستطيع ان يفعل شيء. هو تحدث بشكل كبير خلال حملته الانتخابيه على انه اذا نتنياهو اجى على مدينه نيويورك وزارها سوف يتم اعتقاله، ولكن اعترف قبل عده ايام في لقاء صحفي بأنه ليس لديه أي صلاحية قانونية اللي بتساعده أو بتخليه ينفذ مذكرة توقيف الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية على نتنياهو. ولكن دعنا يعني هو اعترف بأنه يفتقر إلى هذه الصفة القانونية، ولكن دعنا ننظر إلى بعض الأمور بشكل سريع اللي تحدث عنها والمدينة بحاجة إلها. يعني احنا عانينا مثلا من ارتفاع الأجرات في مدينة نيويورك، يعني بتسكن في علبة سردين وبتدفع 2500-3000 دولار في الشهر على سبيل المثال. الإسكان والضرائب هو ماشي في تطبيق الإجراءات اللازمة لزيادة الضرائب على الأغنياء بشكل يعني فاحش وتم تطبيق هذا الموضوع ويعني بيحاول أنه يساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمصالح الصغيرة لأنه هدول عصب الحياة الاقتصادية في نيويورك. وأيضا يعني في مبادرة بقيمة 10 مليون دولار بدأها للحد من تلوث مرافق رعاية الأطفال وما شابه. وموضوع رعاية الأطفال مهم جدا، هو تحدث على أنه يريد أن تكون هناك رعاية أطفال شاملة وخطة شاملة والتخطيط المالي لها. نجح حتى اللحظة، يعني إماز وتخيل أنه نجح في سد عجز في ميزانية المدينة اللي بقى حوالي 5.4 مليار، 5 مليارات ونص تقريبا
1: هذا العجز في نيويورك
0: العجز، واستطاع تأمين مخصصات لتمويل على المستوى الولاية. وهناك يعني مفاجأة الجميع بأنه علاقته جيدة ليس فقط في المدينة ولكن مع العاصمة
1: مع
0: العاصمة واشنطن على المستوى الفيدرالي حتى اللحظة. يعني احنا لم نشاهد هجوم عليه بشكل مباشر من ترامب حتى اللحظة لأنه شعبيته عالية وهذا راح يأثر على شعبية ترامب، ولكن احنا بنتحدث على ألبني اللي هي عاصمة ولاية نيويورك علاقته جيدة هناك. أيضا موضوع المواصلات العامة، تذكر انه تحدث على انه مواصلات عامة لازم تكون فري مجانية صحيح. للجميع ماشي في هذا الموضوع. طبعا هاي الأمور راح تاخذ وقت ولكن انه هو ماشي فيها واحنا عم نشوف خطوات على ارض الواقع بانه ماشي فيها. وموضوع في الهجرة والحقوق المدنية ايضا عم بيمنع آيس اللي هي شرطة الهجرة الفيدرالية بانها تكون داخل المدينة وتمارس يعني نشاطاتها اللي يتم انتقادها بشكل كبير حول أمريكا، وأيضا إنشاء مكتب بشكل رسمي في المدينة. هناك مرة أخرى لازالت الضغوط المالية موجودة، لازال موضوع المعارضة لرفع الضرائب على أصحاب العقارات والأغنياء بشكل فاحش، احنا بنحكيها يعني بشكل
1: معارضة
0: فاحش
1: كبيرة طبعا،
0: معارضة لازالت موجودة ليست كبيرة، ولكن كل اللي هددوا بأنه يتركوا المدينة في حال أنه
1: صحيح.
0: فرض ضرائب جديدة على المدينة عليهم يعني لم يتركوا، اللي بيستطيع أنه يشتري شقة ب 250 مليون دولار ربع مليار يعني ربع بليون يستطيع أنه يدفع
1: بزيادة
0: مليون دولار أو إيش زي في السنة. الموضوع الكبير الآن اللي بيصير جدل سياسي انه هو بتحدث بشكل جريء وله مواقف تقدمية على السياسة الخارجية الامريكية، هذا بسبب انتقادات حادة من قبل الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين وبين هلالين المعتدلين اللي ما بحبوا هذا الجيل الجديد والتيار الجديد اللي بدأ يأثر عليهم
1: صحيح.
0: وهناك من يتهم بدأ ترامب يتهمهم بأنهم شيوعيين كوميونست بدون ذكر أسمائهم.
1: أها يعني عمليا الشيوعية هذه العقد اللي للحرب الباردة قديش بعدها بتشتغل في الولايات المتحدة؟ قديش يعني ناعت واحد شيوعي هذا أمر يعني بيشتغل؟
0: ما عاد زي أول انتهت الحرب طبعا. الباردة وإحنا ما سمعناش شيوعي. أقول لك يا بصراحة يعني الناس اللي بنيويورك بتمشي ببلايز حمراء والمنجل والمبارف شو عليها
1: انه يعني
0: وصار انا اخوي عنده مثلا طي هو ما له علاقه بالشيوعيه ولا شيء اصغر مني، ولكن على سبيل انها طالعه طائيه جديده وبتجذب الانظار وطائيه جيفارا
1: وما حدا بيعرف شو عن جد عمل جيفارا.
0: اصبحت الموضه، اصبح الجميع يعني بيلبس هاي الشغلات وبيتحدث عن الشيوعيه. الشيوعيه كما كان يتم الحديث عنها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي انتهت مع انهيار الاتحاد السوفيتي واصبح مضحكه يعني اللي بيحكي عن الشيوعيه الان بتندروا عليه بشكل يومي في الولايات المتحده على ترامب وعلى من بيتبع ترامب في الحديث عن انه في شيوعيين هم اللي ما بدهم اياه السوشيال ديمقراط الديمقراطي الاجتماعي اللي بيتحدث عن انه يجب ان نساعد اللي القصد مش معهم
1: صحيح.
0: اللي بحاجه الى اللي يعني بحاجه لمساعده من الاطفال من العيال من اصحاب يعني اللي الزمن واحد ضدهم. هذول الناس ما بدهم لانه عايشين هم في مستوى يختلف اختلاف كبير عن المستويات الاخرى.
1: محمد يعني وكمان يعني انا افهم ايضا انه ممداني بدا هنالك له تاثير على الحزب الديمقراطي بشكل كبير، حزب عمليا الحزب اللي هو الأب اللي أخرج ممداني، ولكن بنفس الوقت يعني هنالك تيارات معارضة لممداني داخل الحزب، ولكن هو بدأ يشكل حالة معينة يسارية تقلق العالم التقليدي الغربي والأمريكي على حد سواء كان جمهوريين ولا ديمقراطيين.
0: صحيح صحيح. يعني تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في أعتقد مجلس الشيوخ عن نيويورك أكبر المنتقدين لشخص ممداني. هناك الكثير من الديمقراطيين اللي بيحسوا دينا صراخ خصوصا يعني أو اللي بدهم يمشوا مع المينستريم مع السياسة العامة اللي أصلا الأيديولوجية أو سياساتهم لا تسمن ولا تغني من جوع. هم بيكونوا في الكونغرس 10-20-30 سنة في شيء شو بتغير بس شاطرين في الخطابات، لكن لما بيجي واحد زي ممداني وبتيجي سيدة زي اللي برضو من نيويورك أوكتازيا اللي هي الكونغرس وومن من نيويورك وبتيجي رشيدة طليب وبيجوا الجيل الجديد هذا واللي هلا عم برشح حاله سيد من ولاية ميشيغان لمجلس الشيوخ عم بيخافوا منهم. ليش؟ لأنه هذول الناس جايين شبعانين وجايين متجذر فيهم الأيديولوجي يعني فعلا عندهم قيم وعندهم مبادئ ماشيين عليها وما تغيروا مع الوقت وأصبحوا يهددوا الوضع القائم إن كان الدعم المالي من إيباك اللي هو اللوبي الأمريكي الإسرائيلي في الولايات المتحدة اللي بيدعم إسرائيل بشكل أعمى وبدون شروط ماديا، وبيحاول إنه يغير من يعني ممكن يرفعك وممكن ينزلك كمرشح، وأصبح الحديث بشكل علني عنه، وهناك هجوم

0: الفوز في الانتخابات النصفية جيدة حتى اللحظة. ولذلك احنا بنشوف انه تأثير طيار ممداني اللي هو التأثير التقدمي السوشيال يسموه السوشيال ديمقراط
1: صحيح الاجتماع الديمقراطي بالفعل
0: الاشتراكية نوعا ما اشتراكي ليس بالمعنى ولكن هاي بطلت تكون لها الكونوتيشن السلبية اللي كانت من صحيح. زمان
1: اشتراكية تقليدية عمليا طبعا
0: بني ساندرز أكبر مثال بني ساندرز هو بيعترف أنه هو مستقل وأنه هو اشتراكي وأنه هو مش مثل حتى مش زي الحزب الديمقراطي اللي كان نوعا ما يصوت معاه ولكن اختلفت الأمور في الولايات المتحدة
1: بتحملوا بيتحملوا بيني ساندرز لأنه أيضا كبير في السن وله احترام في الحزب الديمقراطي وبيقدروا هذا الهامش ولكن ممداني اللي بعد قدامه شيء 40 سنة يشتغل سياسي إشكالية كبيرة بالنسبة لهم بهذا الموضوع
0: طالما إنه بيمشي على الأجندة اللي هو يعني ماشي عليها في الحملة الانتخابية أعتقد أنه حظوظه عالية ونيويورك غير عن بقية المدن في الولايات المتحدة وولاية نيويورك كما هي ولاية كاليفورنيا غير عن بقية الولايات المتحدة وممكن أنت تصبح نجم ساطع خارج من هذول الولايتين
1: صحيح.
0: وممكن يكون أفولك كنجم برضو نتيجة عدم قدرتك على تحقيق أي إنجازات أنا أعتقد حتى اللحظة ممداني حتى اللحظة يا رجل ما بينام طول الوقت داير في بالشوارع من مكان لمكان لمكان وأعتقد أنه هذا الإشي أرهق منتقدين
1: بالفعل طبعا يعني التواجد في الميدان دائما يرهق المنتقدين أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم
0: شكرا شكرا
1: الدولي يعطيك ألف عافية شكرا لك
0: إلى اللقاء
1: في الشأن الأمريكي طيب من ممداني بدنا نرجع هيك شوي على الشرق الأوسط احنا شفنا الضجة الدولية التي كانت بسبب منح السعودية تأشيرة أو تصريح من قبل الولايات المتحدة لبناء مفاعل نووي مدني رح نحكي بحلقات مستقبلية ماذا يعني العسكري وماذا يعني المدني ولكن مجرد أن يكون هنالك تقنيات وآليات لمفاعل نووي معين يقلق إسرائيل في المنطقة بشكل كبير هذا الأمر ليس جديدا هذا بدأ في العام في ثمانيات القرن الماضي عندما أقدمت إسرائيل على قصف مفاعل نووي العراقي في ذلك الوقت وأيضا يعني الحبل على الجرار الزميلة شيرين يونس تستعرض عمليا العلاقة الإسرائيلية مع النووي العربي خلينا نقول أو محاولات النووي العربي في هذا الصدد
2: لطالما اعتبرت إسرائيل أن أي تطور نووي في الشرق الأوسط يشكل تهديدا وجوديا لأمنها لذا فقد اعتمدت على مدى عقود سياسة تقوم على منع خصومها من امتلاك قدرات نووية حتى وإن كانت معلنة لأغراض مدنية البداية كانت عام 1981 عندما نفذت هجوماً وقصفت المفاعل النووي العراقي تموز قرب بغداد معتبرة أن المشروع قد يتحول مستقبلاً إلى برنامج لإنتاج سلاح نووي وبعدما يزيد على ربع قرن في عام 2007 كررت إسرائيل النهج نفسه في عهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت عندما قصفت منشأة في دير الزور السورية قالت إنها مفاعل نووي كان يبنى بمساعدة كوريا شمالية واليوم يعود الملف النووي إلى الواجهة لكن هذه المرة من بوابة المملكة العربية السعودية ففي إطار التفاهمات التي سعت إليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرياض طرح السماح للمملكة بتطوير برنامج نووي مدني يشمل بناء مفاعلات لإنتاج الطاقة غير أن هذه الخطوة أثارت نقاشاً واسعاً في إسرائيل التي تخشى أن يشكل أي برنامج نووي في المنطقة حتى وإن كان مدنياً قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً لاحقاً تراجعت إدارة ترامب عن بعض تفاصيل هذا الطرح وباتت تتحدث عن ضرورة فرض رقابة وضمانات صارمة على أي مشروع نووي سعودي وبين حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية والهواجس الأمنية الإسرائيلية يبقى الملف النووي أحد أكثر ملفات الشرق الأوسط حساسية
1: طبعا يعني الموضوع السعودي عالق في هذا الصدد بشكل أو بآخر ولكن يعني الأمور تتطور في أعقاب ما يحدث الحرب التي نعيشها اليوم هي بسبب

0: بكل ما يعرف بالملف النووي الإيراني. وحتى هذه اللحظة بحسب شهادات يعني لا تزال إسرائيل تعاني حتى هذه اللحظة من هذا الموضوع. بالنسبة لها عمليا موضوع النووي في إيران لم يحسم، والحربان اللي كانوا بهاي السنة لم تحسم هذا الموضوع. في 400 كيلو يورانيوم مخصب موجودين في قلب إيران، لا أحد يعرف أين هم، وحتى هذه اللحظة لم تستطع الولايات المتحدة بإخراجهم بالقوة، وهنالك مساعي من أجل إخراجهم عن طريق اتفاق، هذا الاتفاق الذي يتعقد من يوم بعد يوم. إذن العقيدة الإسرائيلية التي نجحت في العراق بقصف المفاعل النووي، ونجحت أيضا في سوريا، وربما قد تنجح في موضوع السعودية في إحباط التأشيرة الأمريكية لذلك، حتى هذه اللحظة لم تنجح بشكل كامل في إيران. طيب، قبل ما نذهب إلى ملفنا الثقافي، ويعني عام على رحيل زياد الرحباني، اخترنا لكم ملف خاص يأتينا من الهند هذه المرة. يمكن اختياري لهذا الملف يأتي في ظل ما نعيشه نحن، قديش بسمعوا عن الطب وامتحانات الطب وامتحانات بعرفش ايش ودخول وتئوريا ومش تئوريا بكل هذا الموضوع. هنالك من يتحمل المسؤولية عن الكثير من القضايا التربوية. تراجع التعليم هنا في كل المستويات بشكل كبير، بشكل يعني مواضيع الطب تلقى الكثير، المواضيع الطبية تلقى الكثير من التحديات من أي جامعة ومش من أي جامعة، وإلغاء وامتحانات وفي امتحانات وفيش امتحانات وما إلى ذلك، واسطات ومش واسطات بقضايا التخصصات وما إلى ذلك. ولكن في الهند بدأت هذه الأمور، في هنالك ما هو مشابه بكل ما يعرف بالامتحانات لقبول الطب العام في الهند. هذا الموضوع أثار إحدى الثورات، نستطيع أن نسميها الثورات الطلابية، التي هزت عرش رئيس الوزراء في الهند أيضا، وأدت إلى استقالة وزير التربية والتعليم في الهند. نتحدث عن دولة اللي يسكن أكثر من مليار إنسان، فبالتالي ممكن مرات الإنسان هذه القضايا التعليمية لا تزال تثير شعوب يعني تقوم من أجل التغيير. لنستمع إلى هذا التقرير الذي يأتينا من الزميل علي النصار.
1: في تطور سياسي لافت في الهند، أعلن وزير التعليم دارميند برادان استقالته بعد أسابيع من احتجاجات طلابية واسعة هزت البلاد وشكلت أحد أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء. الاحتجاجات التي عرفت باسم حركة الصراصير اندلعت عقب تسريب أسئلة امتحان القبول الوطني لدراسة الطب، ما أجبر السلطات على إلغاء الامتحان وإعادته لملايين الطلاب. المحتجون حملوا الوزير المسؤولية، معتبرين أن تسريب الامتحانات تكرر أكثر من مرة خلال ولايته. كما أثارت القضية صدمة كبيرة بعد انتحار ما لا يقل عن 21 طالباً في أعقاب إلغاء الامتحان. مؤسس الحركة أسس حزباً ساخراً باسم حزب الصراصير رداً على تصريح سابق شبه فيه رئيس المحكمة العليا الشباب بالصراصير، وسرعان ما تحولت المبادرة إلى حركة شبابية واسعة تطالب بإصلاح نظام التعليم وتحسين فرص العمل ومحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين. عقب إعلان الاستقالة عمت أجواء الاحتفال ساحة الاعتصام في نيودلهي، لكن قادة الاحتجاج أكدوا أن استقالة الوزير ليست نهاية المطاف، وأن لديهم مطالب إضافية تشمل إصلاحات أوسع في السياسات الحكومية. يرى كثيرون أن استقالة برادان تمثل انتصاراً مهماً للحركة الطلابية، لكنها في الوقت نفسه تضع رئيس الوزراء أمام تحدي سياسي جديد في ظل تنامي غضب الشباب الذين يشكلون نحو 40% من سكان الهند، وسط معدلات بطالة مرتفعة بين الخريجين وتصاعد القلق بشأن مستقبل التعليم.
0: طيب، إذا هذا كان تقرير الزميل عرين نصار حول الاحتجاجات في الهند. المثير في هذا الموضوع أنه يعني إحنا بنحكي عن 21 طالب وضعوا حدا لحياتهم بسبب تأجيل هذا الامتحان، وأحيانا هذه القرارات الحكومية التي تأتي بسبب تسريب، يعني جاءت هذه الثورة وقالت أنه يعني هذا مش مفهوم ضمنا، هذا مش قدر أنه الامتحانات بتتسرب وبتلغوا للناس بتغيروا حياتها، هذا هنالك من هو مسؤول وينبغي أن يستقيل بسبب هذا الممارسات. أمور لا نراها كثيرا في الشرق الأوسط، تحديدا في بلادنا. نحن نشوف تراجع في التعليم، نشوف تراجع في المواصلات، نشوف يعني الزيادة

0: عنفه الجريمي، يعني المواصلات فقط، عدد الضحايا الذي وقع منذ بداية العام حتى اليوم، في أي دولة تحترم نفسها على الوزير أن يسكر حط المفتاح ويروح بسبب الجرائم ضد العنف الجريمي؟ الوزير يجب أن يضع المفاتيح ويغيب يعني. فبالتالي نرى بأنه شعوب، على فكرة في شعوب ثانية لا بتقول لك لا لا لا، الإشي مش قدر، الإشي ينبغي تغييره، هنالك مسؤولية ينبغي على من يقف في رأس الهرم أن يتحملها. طيب الآن إلى موضوع آخر. زياد الرحباني:
1: أنا مش منيح، بس معقول تقلي كيفك وقلك مش منيح؟ بدك موضوع من غيمي أنت، إذا سمعت إني مش منيح بدك تسألني ليه، وخد بقى إذا خبرتك ليه. ما بعود بس مش منيح، بتصير حالتي تدهور أنا وعم برويلك، تركني خي.
0: الموسيقار حبيبي شحادي، يعطيك العافية.
2: مرحبا مرحبا.
0: يعني عام على رحيل زياد الرحباني. في مثل هذا الأسبوع في تموز العام الماضي توفي زياد الرحباني بعد صراع مع مرض، كان على الرغم من هذا كان هنالك يعني مفاجأة دوت، ولكن هناك من يسأل يعني ليش احنا عم نذكر زياد الرحباني؟ كان في ثانويته، وان كان هو عايش، وان كان هو ميت، وان كان هو، ما الذي أدخل هذا الرجل الذي فعله ليدخل الى قلوبنا بهذه الطريقة وان يكون علامة فارقة؟ شو اللي عمله زياد عن غيره؟
2: إيه الله يرحمه. أولا يعني هو مزبوط، يعني مش بحاجة لذكرى لزياد، لأنه زياد يعاش في حياة كل موسيقي مهني بهالبلد، إن كان بلبنان أو فلسطين أو بأي محل تاني، لأنه التجديد اللي جابه واللغة اللي أثر فيها علينا بشكل رهيب، وهي اللغة يعني وكأنها بتبين من بعيد أنها بسيطة، ولغة وكأنها مش مفهومة، أو مش مفهوم كيف وصلها، أو أنه هي مبنية على أسس وعلى فكر عميق جدا جدا من علم الموسيقى من ناحية، ومن ناحية بيجمع في إنسان واحد القدرة هاي الهائلة على التعبير كلاميا لحنيا وأوركستراليا وكعازف. يعني إنسان جامع أربع مهن بأعلى مستويات ممكن يصلها الإنسان بنفس الشخص بنفس العمل بنفس النتيجة. يعني كتاب النص لا لغة، كتابة لحن، يعني الكلام اللي جابه زياد هو مختلف تماما عن كل شيء سبق وعن كل شيء الموجود كان حواليه، مختلف تماما من أول كلمتين تعرف إنه هذا زياد الرحباني.
0: وأخذ فيروز يعني على هذا المحل اللي هي كانت كثير رسمية، كثير منمقة، خلينا نقول في مصطلحاتها وأمورها اللي هي كانت كثير هيك بتعرف ذات معنى واضح، أخذها على هذا المحل أيضا الكلام طبعًا. اللي يعني
2: وهذا مش بسيط.
0: طبعا
2: مش بسيط. مش بسيط ليه؟ لأنه فيروز تنساش أنه في مرحلة بداية الأخوين رحباني ومع فيروز كانت هي المدرسة المضادة، يعني نقول أو النقيض لإيش عم بيصير بعملقة الموسيقى المصرية كلثوم ومدرستها ومشروعها. ففي طلع بالها فيروز، يعني فيروز مبين الأشياء البسيطة، الجملة اللحنية اللي أنت بتسمعها على طول بتتذكرها، بس روح اعمل زيها بتلاقي أنه لا هذا الشيء كتير صعب بيصير، وروح أقلدها بالغناء. فهي مدرسة، وهي المدرسة وقفت جابت حداثي ما بعد، أنا حسب رأيي تقدر أن هاي الحداثة الرحبانية بسيد درويش وبناته في أم كلثوم المدرسة الرحبانية وعبد الوهاب ما إلى ذلك. فإجا لما بيجي واحد زي زياد الرحباني بأخذ هذا الفكر، هذا القطب من أخطاب الإبداع بتاريخ الموسيقى العربية، وبتعال نقول له تعال نخد كمان خطوة لقدام عشان التعبير ما يكون رتيب أو متكرر، وتعال لعندي المدرسة اللي أنا عم بفكر فيها. فهو هذا الإنسان اللي بيجيب هاي الكلمة العبقرية أنا بدي أسميها، ومختلفة عن عمه وأبوه. من ناحية تانية بيجيب لحن اللي هو تعال نقول بيكمل المدرسة الرحمانية، ولكن الألوان الموسيقية تخترن والتوزيع الهارموني وشو عمل بالهارمونيا وكيف لبق هاي الهارمونيا من أسس غربية كلاسيكية على تأويل معين للجاز، للهارمونيا تبعت الجاز اللي متطور جدا، وفيها كروماتيك، فيها ألوان، فيها إضافات لنغمات اللي هي مختلفة عن اللحن.
0: أعطينا مثال من أمور بنعرفها حبيب، يعني

0: رأيك
1: يعني انت
0: ايه؟
1: سمعت كيفك انت، كيفك انت مثلا كل التوزيع الموجود وراه، كيف بيبدا بالبيانو، البيانو بيعزفش اللحن، بيعزف شيء مقترن مع
0: صحيح
1: اللحن، يعني اللحن موجود بتحكي كيفك انت، بس البيانو عم بيعمل شيء
0: إشي
1: خط
0: ثاني.
1: لحن شيء ثاني، بس هذا فيه تصادم وفيه شد ورخي وفيه تصادم نغماتي اللي بده حل، فبيعمل أزمة لحنية جميلة جدا طبعا وبحلها بطريقة أخرى. فمن ثم كمان بتيجي بتفوت الهارمونيا مع الوتريات لاحقا، اللي ما بتكمل الغناء اللي هي عم بتغنيه، وإنما بتكمل بتعزف كل الآلة النغمات اللي هي مبنية بالهارمونيا اللي حطتها، الأكوردات اللي حطتها زياد الرحباني، والبيس كونتراباس بيفوت على، عادة إحنا بنسمع إنه الكونتراباس بيعزف الروتس يعني الجذور تبعت النغمات، يعني الأكورد إذا هو مبني على نغمة زي دو، فعادة كلاسيكيا الباس لازم يعزف دو، لكن هو زياد بخليه يتحرك، بخليه يكون كمان له دور كشخصية مستقلة بقلب هذا الخضم هذا الموسيقي الرائع. فأنت تسمع كيفك أنت عم تسمع أجمل كلمات وأهونها، وهي حياة يومية أنت بتستعملها مع مرتك، مع أولادك، مع صاحبك، مع
0: صحيح
1: صاحبتك إلى آخره. ففجأة بس في من وراها بعد حسي اللي هو فجأة يعني بضربك على وجهك بشكل رهيب. ليه؟ لأنه فيه إشي قريب منك بكل مكوناته،
0: بالفعل
1: وفيه ضخامة بكل مكوناته، وفجأة هي فيروز اللي عم بتغني، يعني مش يعني فيروز
0: انه
1: يعني
0: مش مزحة.
1: مش مزحة.
0: ممتاز. طيب يعني هذا انت اعطيتنا الجانب الموسيقي، طبعا بغض النظر ايضا انه في هنالك جانب مسرحي وكتابي لا يقل أهمية، وكان أيضا علامة
1: طبعا
0: فارقة في تاريخ المسرح، إن كان في
1: طبعا
0: شيء فاشل أو فيلم أمريكا طويل أو غيره الذي انتقد أيضا الواقع
1: هو
0: اللبناني.
1: شعلة، هي
0: بالفعل
1: شعلة بقلب هذا المشرق المظلم
0: ويبقى
1: السوداوي، هو
0: شعلة
1: إجاب
0: ويبقى
1: ويبقى
0: شعلة.
1: شعلة ويبقى شعلة.
0: الموسيقار حبيب شحادة، شكرا لك على هذه المداخلة، أعطيك ألف عافية. والآن
1: الله
0: يعني
1: يعافيك.
0: نترككم شوي مع زياد قبل نهاية البرنامج. إذا بتوقيت العالم نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر الزملاء محمد علي أبليل في الهندسة الإذاعية، ومرار الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس صليب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء إن شاء الله، تجدد مع أخبار أفضل.

0: ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرط نصار وإليكم العناوين. عمليات هدم واسعة منذ الصباح في البلدات العربية القدس والضفة الغربية. خسائر متراكمة للمستوردين بسبب تأخر الشاحنات في معبر نهر الأردن وتساؤلات حول استمرار الأزمة. ومدرب بأخاء الناصرة سيتحدث للمنتصف حول استعدادات الفريق الأخيرة بعد العودة إلى الدرجة الممتازة. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، سنكون معكم من الآن وحتى نهاية الساعة. 103 فارزة 3، 107 فارزة 8، وأيضا تطبيق ناس، يمكن تحميل التطبيق، الاستماع والمتابعة أيضا من هناك. هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى سكنيا مؤلفا من 3 طوابق في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة عارة على الحدود من كفر قرع بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت منزلا في بلدة القية بالنقب وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة. بداية نستمع إلى هذه الأصوات التي جمعناها من عدة مواقع بناء في المثلث، في النقب، في القدس وفي الضفة الغربية. دكتور نزار أبو عقل، رئيس مجلس محلي عرا عرعر، ينضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور نزار.
1: أهلا كرات وجميع المستمعين.
0: الهدم على الحدود ما بين كفر قرع وعارة أعتقد، والمنزل يعني ملكية المنزل ليس لمواطن من وادي عارة.
1: أجل، يعني المنزل تابع لمواطن من جثة الزرقاء. المواطن اكتفى يعني منذ سنة، بنى العمارة ولم نسمع منه شيئا، لم يتوجه للمجلس، لم يتوجه للجنة التنظيم، لم يتوجه للمحاكم، ويعني لا يوجد هناك أي اتصال معهم. فقامت يعني الشرطة اليوم بتأمين وحدة الهدم وهدموا البيت. في هاي المناسبة يعني أنا بدي أحكي شغلي بالنسبة لموضوع التخطيط بشكل عام، مش بس

0: عرى وعرى عرى، إنما جميع البلدان تشكو من عدم وجود وزير داخلية. عندما لا يكون هناك وزير داخلية هناك إعاقة للتخطيط بشكل عام. هناك فتمال بعدها لتخنون معدفة ديور بعدها ممشلتيت اللي فقط وزير داخلية هو الذي يقوم بالتوقيع عليها ومن ثم نشرها في السجلات. فعندما لا يكون هناك في الحكومة وزير داخلية لمدة أكثر من سنة فهذه يعني أحد النتائج التي يمكن أنه تؤدي لإلها. إحنا في عرى وعرارة مع أخي فرات.
1: نعم معك أسمع كل وقت.
0: إحنا في عرى وعرارة يعني قمنا في تحريك التخطيط بشكل رائع بشكل ملموس. هناك عدة خرائط تم إنجازها مثل الخارطة الشمولية في عرارة، خارطة الظهرات، خارطة الباطن، وخارطة 6-7 سنين التي تم إيداعها في لجنة التنظيم المحلية وإيداعها اليوم قبل أيام في لجنة التنظيم اللوائية، خارطة يعني حوض 3 وأخيرا حوض 8. هناك تخطيط بشكل رائع وبشكل متقدم، ولكن بالنسبة لخرائط البتمال التي من ضمنها عارة هناك تجميد آني بسبب عدم وجود وزير داخلي. أنا بدي أوصل
1: الصوت دكتور نزار، يعني واضح أنه هذه حملة موجهة ضد كل ما هو عربي، إن كان في الداخل، إن كان في القدس، إن كان في الضفة، ويعني مع اقتراب موعد الانتخابات وبالذات هذا اليوم منذ ساعات الصباح إعلان عن عمليات هدم وحملة هدم في عدة مناطق.
0: ليس فقط هناك، يعني لما يعني أنت بتشوف أنه في التخطيط يكون هناك بيت غير يعني لا يعني ما يسمى لا يعيق التخطيط أبدا، والمبنى موجود من سنة 2018 وقبل 2018. فجأة يتم إحياء ما يسمى أوامر الهدم. لماذا الآن؟ يعني 6 سنين الإشي ما حدا، يعني المبنى قبل قانون كامينت، ليش اليوم بيتم إرسال عشرات أوامر الهدم 3 أشهر قبل الانتخابات؟ هاي دعاية انتخابية. نحن الوسط العربي، هدم البيوت يغذي الأحزاب اليمينية، ويبدو أن معاقبة العرب أو هدم بيوت العرب تجلب الأصوات. لهذا السبب في هذه المحنة يجب أن نكون يد واحدة، يجب أن يخرج الوسط العربي للتصويت بنسب عالية جدا، ويجب أن نتوحد خلف قائمة مشتركة يكون فيها تمثيل يستطيع أن يؤثر على قرارات الحكومة.
1: طيب وحسن نتابع دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس محلي عرى عرى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: إذا نعود إلى الأصوات، أصوات الهدم التي وصلتنا من عدة مناطق. ونذهب إلى النقب الآن، إلى منطقة القية، وهدم طبعا هناك منزل عامر الطلالقة ناشط اجتماعي من القية انضم إلينا الآن. أهلا بك أخ عامر.
2: أهلا أهلا وسهلا.
1: يعني تحدث مرة أخرى عن ادعاء بيت غير مرخص أيضا، أو يعني ما تدعي السلطات؟
2: يعني أخي اليوم فيش حتى ترخيص للدور، يعني مش ما في ترخيص، يعني حتى المؤسسات دائرة ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل والسلطات ما بيعترفوا فيهن، ما بيرخصوهن الدور هذا، ما في يعني في ضائقة سكنية، ما في دلوم، ما في مسكن. كان من المفروض أخي يعني من قبل 10 سنين يكون في تخطيط وبناء وموجود زي مثلا في بلدات ثانية تحت إطار البنوي والشكون. لا ما يسمى توطين البدو، ما في عندهم الدوم أرض للبيع يعطوا بيعوا للناس، ما في شبوك، ما في زي مسكن. يعني مثلا تروح اليوم على نتيفوت بتشوف عمارات مبنية وفي شبوك وفي توفير مسكن، وما في عندنا الإشي هذا اليوم موجود. يعني ما في تخطيط وحزون لقدام 10 سنين 15 سنة.
1: يعني ما في رؤية وتخطيط. أنت بتقول السلطة المحلية هي المسؤولة على الوضع مش السلطة؟
2: نعم لابد أخي لأنه في عندنا في تخطيط المجالس اللي عندنا اليوم موجودة في الجنوب.

0: او في المثلث او في الشمال لازم يكون عندهم تخطيط. يعني اليوم مثلا خذ مثلا بلد اللاذقيه. بلد اللاذقيه اقيمت في سنه 1989 على ارض تابعه لناس، مش ارض دوله زي ما بتعتقد الدوله. يعني انا لما بدي اجي اشتري ارض، صاحب الارض ما بيبيعك، ما بيعطيك، ما مش راح يسكنك، لانها هي الدوله قامت المخطط على ارض ناس، وفي مشكله. يعني لا حد بتقدر تشتري لا من الدوله ولا بتقدر تشتري من صاحب الارض، وما في تخطيط. يعني هذا الاشي انه عاني منه. فبعدين اللي عندنا المجالس المحليه محدودات. ليش اليوم هم لازم اول شغله لازم يكونوا في المجالس والبلديات، اول شيء يكون مقاطعه ما تسمى توطين البدو، لانهم سلطه في داخل سلطه لا يعقل. وين اعضاء الكنيست؟ احنا لازم نتوحد الاعضاء الكنيست العرب لهم دور
1: كمان. انت برايك اعضاء الكنيست العرب ما بيقوموا بواجبين تجاه المجتمع العربي؟
0: نعم اخي اليوم احنا مثلا انا بفكر، يعني هم لانهم هم متفرقين، لمنهم هم متفرقين ما لهم اعتبار ولا تاسيس ولا اي شيء. ما بيكونوا لو يكونوا ايد واحده بيكون يعني بياخذوا ملف الحكومه اللي احنا نسدير، اللي احنا مثلا بلد هي اللي تخطط وهي اللي تبيع للناس. زي مثلا خذ مدينه بئر السبع تحت مين؟ مش تحت استيطان البدو ولا تحت دارة اراضي البنوي والشكون، مؤسسه حكوميه منتخبه لها تاثير، هي اللي بتبيع الارض وهي اللي بتسكن الناس.
1: الى سياسه
0: هذه سياسه، وهذه السياسه بتحطها يا اخي من تجربتي معهم. حتى لو اعضاء العرب بدهم يقدموا مش راح يقدموا لهم، بحط لهم زي ما بيقولوها برجل بالعربي، يعني بنقول رجل بالعماد ما يروح يقدم لهم. فاحنا اليوم اطلع اخي الكريم، يعني اليوم عندنا الشباب وصلوا جيل 29 و 30 ومش لا عندهم مسكن ولا عندهم ارض يبنوا ولا شيء. فكان لازم من المفروض قبل 20 سنه اللي هم اعضاء الكنيست لازم يكون عندنا حزون ونخطط مسكن للشباب هذول، وين بدنا نسكنهم، كيف نقعد. مش اليوم تروح تجيب لي توطين البدو وتسقيهم قهوه وتحط قدامهم الكعك والعقوت في البلديات وفي المجالس ونرحب فيهم، وبعدها بيومين هم يهدوا. اليوم عندنا المدير العام اللي كان في مجلس اللاذقيه هو اليوم المسؤول عن سمنكال تبعت دارة توطين البدو، فهو عارف كل شيء، هو عارف لمين بده يهدوا لمين بده يهدوا. فبنتقموا من الناس اخي الكريم، هذه السياسه منهوجه، هذه الموجوده، لان احنا الإدارة اللي عندنا ومجالسنا ما بيفكروا كمان 10 سنين، بيفكر خلاص بدي أخدم اللي مصوت إلي وأمشي أموره وخلاص. لا، الناس بتعاني من الأمرين يا أخي. يعني مش يعقل إنه شاب يشتغل 5 سنين يبني له شكوريت مبوديدة بعد أسبوع من عرسه يهدوها، هذا ما بيصير الإشي هذا. فلازم يكون في حل، لازم كل نناشد كل رؤساء المجالس والبلديات بمقاطعة ما تسمى توطين البدو، ويفككوها توطين البدو هذه. ما بدنا نقاطر ونطلع اليوم بكرة نحط لنا مظاهرة ونرفع شعارات رنانة على الفاضي، بدها شغل يا أخوي الحكاية.
1: طيب حسن، نتابع، نشكرك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
0: الله يحييك عزيزي، الله يحييك.
1: نذهب الآن إلى هذا النبأ العاجل، تقديم لائحة اتهام ضد فريق طبرية من الدرجة العليا. نتوجه إلى إبراهيم أبو عطا. أهلا إبراهيم.
2: نعم، تحية لك في رأس. ونعم، أولا ألف تحية لك ولجمهور المستمعين والمستمعات. نعم، قبل لحظات المدعي العام في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يقدم لائحة اتهام بحق نادي عروني طبرية. ونشير بأن نعود إلى القضية على خلفية المحاليل الوري
1: تم.
2: نعم نعم، وبالتأكيد هذه القضية كانت فقط مسألة وقت، إذ باشر المدعي العام للمحكمة التأديبية في الاتحاد العام بيرغمان الإجراءات الرسمية بحق النادي، وذلك على خلفية ما وصف بأنها واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها كرة القدم الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للنظر تعرضت نعم. للملف يوم الأربعاء، وأهم أهم نقاط الاتهام ثلاثة مخالفات رئيسية، هناك الكثير من المخالفات. أولها المساعدة

0: هذا على استخدام مواد ومنشطات محظورة في ظروف مشددة مخالفة الأنظمة واللوائح الطبية المعتمدة وعدم الامتثال لقرار صادر عن هيئة قضائية.
1: وبين ممكن يهبط الفريق يعني درجة من العليا الممتازة.
0: نعم هنالك يعني حسب رأيي يعني مسألة هبوط فريق عيروني الطفرية هي مسألة وقت فقط, وبحسب يعني لوائح الاتهام فإن إدارة النادي وهي المسؤولة التي تجاوزت بشكل خطير المعايير المهنية والأخلاقية, وبالتالي يعني لا يمكن للاتحاد العام ومحكمة التأديبية والمدعي أن لا يأخذ بعين الاعتبارات أيضا القوانين الدولية بهذا الصدد. وبالتأكيد هذه النقاط الثلاثة المخالفات باعتقادي ستؤدي إلى هبوط فريق عيروني الطفرية, وممكن يعني فك هذا الفريق بعد هذه المخالفات وهذه اللائحة.
1: إذا الدرجة العليا, نتحدث عن الدرجة العليا. إبراهيم أبو عطا, تطبيق ناس, راديو ناس, شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ممكن أن يبدأ الفريق ويبقى في الدرجة العليا, ولكن يبقى مع أو يبدأ وينطلق مع نقص كبير في النقاط, ولكن من الواضح بأن ضجة كبيرة حصلت في كل ما يتعلق بعالم الكرة والدرجة العليا. شكرا من جديد لإبراهيم أبو عطا. نذهب الآن إلى سياق الهدم ونعود إلى سياق الهدم بعد هذا النبأ العاجل بكل ما يتعلق بنادي طبرية لكرة القدم في الدرجة العليا, حيث هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة نعلين غربي رام الله بحجة إقامة في منطقة تصنفها السلطات الإسرائيلية على أنها أرض محمية يمنع البناء فيها. وكما ذكرنا منطقة الضفة تخضع في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة لحملة من هدم ومن اقتحامات وأيضا ما قام يقوم وقام به المستوطنون. ينضم إلينا عماد الخواجة رئيس بلدية نعلين. أهلا بك أستاذ عماد.
2: مساء الخير. هلا أستاذ, حياك الله.
1: يعني تقول السلطات الإسرائيلية أرض محمية, بأي معنى؟
2: أرض محمية بتقول لك قرب الجدار هذه اللي هي بتفصل بيننا وبين 48, فبقول لك هذه أرض محمية ممنوع البناء فيها على مداها. طبعا على الخطة الجديدة اللي هو بقول لك هذا الحاجز الأخضر أو الفاصل بيننا وبينهم اللي بتدعوا إنه بدهم يلغون.
1: وبحديث عن المنزل الذي هدم, لو تحدثنا أكثر تفاصيل, العائلة, عدد الأفراد.
2: طبعا احنا اتفاجأنا اليوم في الساعة السادسة صباحا بقوة كبيرة من قوات الاحتلال مسحوبة بثلاث جرافات, وعندك سبع جبات مع جب اللي هو تبع البناء هذا اللي بيقولوا له مش عارف ايش اسمه الادارة المدنية, باقتحام قرية نعلين من الغرب من نعلين. طبعا البيت هذا 200 متر على 2 دنم, تكلفته تقريبا تشلفت صاحبه مليون شيكل, تم هدمه بالكامل واخلاء بدون انذار ومسبق, والاواعي والملابس وحتى العفش تبعه يعني جزء بسيط تم اخلاءه منه, والباقي هدموه فوق المنزل جميعه واخلوا المواطنين وارتموا المواطنين في الشارع. تعرف ظروف العالم والحياه والوضع اليوم وين بده يقعد يتعجز عند اهله وبده يستاجر, الله كان الله بعونهم الناس.
1: ويعني بالحديث عن ما يحصل وما حصل, هناك تطور خطير, هناك تصعيد ضد المواطن الفلسطيني, ضد الأرض وضد المسكن.
2: نعم نعلين إحنا تحديدا اللي هي على الخط الأخضر, وإحنا نشدنا من قبل وبنناشد من عبر إذاعتكم وتلفزيونات الجميع إن نعلين تقع حاليا 60 إخطار, تقريبا 60 بيت مخطر بالهدم, وصار هاي الشرسة يعني من ثلاث شهور شرسة قوية على نعلين وعلى الحدود جميعها, مش فقط الدار هذه. اليوم هدوا برضو منشأتين, منشأة حيوانات, كان في منشأة حيواناتية مع برضو بيت صار لمبني تقريبا 150 سنة, بيت قديم ما بعرف شو الهدف من إزالته لطمس المنطقة والتراث اللي في المنطقة أيضا. فإحنا في صدد حملة شرسة على نعلين. نعلين زيها زي باقي المناطق من اعتداء مستوطنين, من اعتداء قوات الاحتلال, من اعتداء الهدم اليومي والممارسات اليومية, وما زال الدور مستمر. بقول لك يعني بقول لك أنا هذا خط آمن مرة, خط أنت في سيدون ترخيص, أنت هذه أرض خضراء أرض محمية, ف فبيطلعوا لك في أوهام كثير قاعدين. فإحنا من إذاعة شيمو ومن جميع الإذاعات بنطالب إن نعلين تبقى في

0: المركز والأنظار تبقى موجود عليها.
1: طيب ونحن سنتابع، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. إذن كنا بالفعل مع هذه التغطية للحاصل منذ ساعات الصباح وحملة الهدم في عدة مناطق داخل القدس وفي الضفة. كان معنا قبل قليل عماد الخواجة رئيس بلدية نعلين، شكرا جزيلا لك من جديد. نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف العدد الثاني لهذا الأسبوع، 103.3، 107.8، وأيضا يمكن المتابعة من خلال تطبيق ناس.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
7: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
8: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
9: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: شارك العشرات في وقفة احتجاجية نظمت أمس في مدينة عرابة عرابة البطوف، وذلك احتجاجا على اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ليس فقط في عرابة، في أم الفحم وعدة مناطق وأيضا في حيفا سبقت ذلك هذه المظاهرات. دكتور أنور ياسين رئيس اللجنة الشعبية في عرابة البطوف ينضم إلينا الآن، أهلا بك دكتور أنور.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين أخ فرات.
0: يعني بالأمس هذه الوقفة الاحتجاجية في عرابة كما ذكرنا في أم الفحم، هل من المتوقع أن تستمر مثل هذه الوقفات وربما تتحول إلى مسيرة ومظاهرة كبيرة؟
1: يعني المفروض أنه أكيد المفروض كل بلداتنا العربية تشارك وتطلع وتتضامن مع أهلنا في الضفة اللي عم بيصير من هدم بيوت، من حرق مساجد، من اعتداء على مواطنين عزل. فالمفروض كل مجتمعنا يطلع، كل بلداتنا العربية، كل مدننا العربية يطلعوا بوقفات احتجاجية لحتى يوقفوا هاي الهجمة الشرسة على الأهل في الضفة.
0: عمليا إذا حدثنا عن المشاركة أمس في عرابة،
1: كان مشاركة طبعا دعينا احنا بشكل شفنا يعني أقل واجب احنا ممكن نقدمه لأهلنا في الضفة الغربية انه ندعي لوقف احتجاجية، وبالفعل دعينا لوقف احتجاجية. كان مشاركة، احنا دائما يعني بنطلع على الأفضل انه يكونوا بالمرات القادمة الناس تشارك، وبندعي الناس تشارك في هيك وقفات احتجاجية.
0: ويعني هاي الوقفات برأيك بتوصل الصوت في نهاية المطاف، بتعبر عن ربما الغضب وعن المعارضة للحاصل للفلسطينيين في الضفة الغربية؟
1: أكيد أكيد إحنا بنوصل صوتنا، يعني ما في عنا حلول ثانية، ما في عصاية سحرية إحنا معنا، بس على القليلة إذا بنطلع بنوصل صوتنا لهاي الحكومات إنه إحنا ضد هذا القتل اللي عم بيصير، ضد هذا الهدم اللي عم بيصير، ضد هذا الاعتداء اللي عم بيصير، حتى الحيوانات ما سلمت في من قطاع المستوطنين في الضفة الغربية. فإحنا يعني أقل واجب إنه إحنا نطلع ونتظاهر، إحنا ضد.
0: وهذا يعني مهم، قضية التظاهر وقضية الخروج، ولكن الملاحقات ربما تمنع من المواطن العربي الخروج بأعداد أكبر، خاصة ما بعد الحرب على غزة.
1: احنا يعني ضد الاعتداءات، احنا ناس مسالمين بنطلع ضد يعني ضد المستوطنين، ضد اللي عم بيعملوه. فوضع طبيعي كل اللجان الشعبيه في كل بلداتنا العربيه المفروض تاخذ دورها بالشكل المضبوط، وهذا اقل واجب احنا بنقدر نقدمه.
0: طيب، وهذا مهم جدا بالفعل، ونحن سنتابع معكم كل ما يتعلق بهذه التطورات. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله دكتور انور ياسين رئيس اللجنه الشعبيه في عرابه البطوف.
1: شكرا لك
0: أخي
1: العزيز.
0: إذن كما متوقع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يغادر إلى واشنطن متوجها ليس من مطار الليد. هناك يعني أنباء تقول أنه بعد التعتيم وتأجيل رحلة نتنياهو يغادر من منطقة النقب. طبعا هذا النبأ يعني أولي وسنقوم بالتأكد منه، هذا بكل ما يتعلق بهذه التطورات، بكل ما يتعلق بالحاصل في منطقتنا وفي العالم. يشكو مستوردون من تأخيرات متواصلة في إدخال الشاحنات عبر معبر نهر الأردن منذ أشهر، ما تسبب بخسائر مالية متراكمة، وسط تساؤلات عن أسباب استمرار الأزمة رغم عودة العمل بوتيرة طبيعية في معبر أليمبي، ومطالبات بفتح تحقيق ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التأخير. ينضم إلينا رجل أعمال ومستورد، أهلا بك.
2: السلام عليكم، شو الأخبار؟
0: وعليكم السلام. نعم، ما المشكلة؟ يعني البضائع عالقة في المعبر؟
2: البضائع احنا أكثر، احنا مستوردين، بنستورد، اللي بيستورد من دبي، اللي بيستورد من الأردن، اللي بيستورد من الدول من أشكال العالم كلياتها. احنا من فترة بنواجه مشكلة وتأخيرات في المعبر. بالأول كانت تقعد بضاعتنا 5 أيام 6 أيام، فما لي تستنى، هذا شيء طبيعي يعني، كلنا نتحمل الوضع هذا. اليوم بضاعتنا عم تستمر بين 25 و30 يوم، وفي بضاعة، في ناس من أصحابنا مستوردين اللي بضاعتهم صار لها 40 يوم تستنى من الجهة الأردنية تأخيرات وفش ردود. يعني أنا توجهت لكل المؤسسات اللي لازم أتوجه لها، لمكان وزارة الكلاء، مير الرقب، لأعضاء كنيسة العرب عندنا، لزيت عفاء اللي هي مسؤولية عن شغل المعبر، وكانت كل الردود، فهم علي، اللي تنحيش لحل المشكلة اللي إحنا عم نواجهها. احنا مشكلة كثير عويصة وكبيرة وخسارات، وغير الخسارات اللي احنا عم نخسرها هون بالداخل عندنا، احنا يوميا على كل سيارة عم ندفع بين 50 ل 100 دينار انتظار. يعني انت تخيل احنا مستوردين بضاعة بدنا نفوتها نربع عليها هون نسبة معينة، احنا عم ندفعها خسارات بس من الجهة الأردنية، توجهنا وعنا إثباتات وعنا كثير أشياء رتبناها وتوجهنا لكل هاي المؤسسات، وكان الرد إنه عشان المتسابق

0: البطحونين، المتصاب البطحونين اللي احنا موجودين فيه. انا برايي انه هذا المتصاب البطحوني احنا عايشين فيه، احنا من وضع الحرب اللي صارت احنا عايشين فيه، وهذا حق انه الدوله تحافظ عليه.
1: طب قديش قديش تقدر خسائر هذا هاي الوضعيه وهي الحاله؟
0: يعني كل مستورد عم بكلفه يوميا بين 50 ل 100 دينار على السياره. انا يعني عندي 18 سياره واقفه بالمعبر،
1: مبالغ كبير.
0: يعني احسب انت كل يوميا انا عندي 1800 دينار، بين 1050 ل 1800 دينار، صار لها بضاعتي واقفه انا تقريبا 20 يوم، وبعدها مش جايها دورها. احنا من قبل كنا بتعرف نفوت سيارات لنا 5-6 ايام بتفوت البضاعه عندنا ونرتب حالنا وتمشي امورنا. تشوف الخسارات والامور اللي احنا عايشينها، وفش حدا يجاوبنا
1: على الاقل يعني 4000 شيكل خسائر يوميه.
0: 4000 شيكل يعني احنا بضاعتنا اليوم اللي هي احنا تصلنا يعني بخساره، راح نبيعها بخساره اللي احنا نعوض حالنا بهذا الوضع اللي احنا فيه. وفيش حدا يقدر ولا حدا. توجهنا لاعضاء الكنيسه، توجهنا لاحمد طيبي، توجهنا لمنصور عباس، بنتامل انهم يحركوا الامور من جهاتهم، وهذا واجب عليهم. يعني احنا وسط عربي، مش بس احنا مش يوبانيين بس عرب، احنا عرب ويهود عم نواجه المشكله
1: الكل.
0: انا توجهت بالإمارات وكان ردهم انه الاسباب الامنيه عشان الظرف اللي صار معبر الانبي قبل سنه. معبر الانبي اللي هو قتل فيه
1: من هذيك الفتره،
0: من هذيك الفتره، بس لا الاشي زاد من 3 اشهر. يعني محن احنا لازم نكون يعني انه مع الوضع اللي احنا فيه، بس معبر الالمبي اليوم هو اللي صار فيه اللي بقوه عم نحكي. معبر الالمبي اليوم شغال عادي وزياده، وشغال بوتيره اكبر من اللي كان قبل البقوه. يعني تخيل انت يعني ردهم مش محله. واحنا عندنا هون بسان معبر نهر الاردن ما صارش اي نوع من اي المشاكل، والاشي زاد اخر 3 اشهر. يعني كان يفوت باليوم بين 70 ل 100 سيارة، اليوم مدير المعبر قرر يفوت 30 سيارة. يعني الشيء مش هوين، مئات السيارات عم تستنى، مئات السيارات عم تستنى، وكله كلات احنا مضررين من هذا الشيء.
1: وما فيش توجهات لأعضاء كنيسة عرب ربما؟
0: توجهنا لأعضاء، إن شاء الله نتأمل إنهم يعني يفحصوا الموضوع. وجهنا احنا بهالفتره بهذا اليومين الثلاثه اللي مرقوا
1: الايام الاخيره يعني وعدوكم بالتدخل، جاوبوا معكم،
0: جاوبوا معنا انهم يفحصوا الامور. نتامل انه هم يحركوا الامور ويفحصوا الامور.
1: مين من اعضاء الكنيسه اللي توجهتوا لهن؟
0: وجهنا لاحمد طيبي، وجهنا لمنصور عباس، وتوجهنا للمساعدين اللي معهم، وان شاء الله احنا نتامل انهم يحركوا الامور يوضحوها اكثر، يتساعدوا معنا يلاقوا لنا حل لهي الازمه اللي احنا عايشينها. عن جد الاشي كثير بداية، وخسارات مع الزباين عندنا هون. يعني انت تكون ملزم ببركة معينة وانت تخسر زباينك، اشي مش هوين. هذا بقلل من جودتك وامانتك مع الناس. ما ضربنا كل الحلول، يعني ما في تجاوب من اي جهة.
1: طيب، ونحن سنتابع هذا الملف، نفتحه لأول مرة عبر أثير راديو الناس. نشكرك على التوجه، وسنحاول قدر المستطاع. رجل الأعمال والمستورد طبعا تريد أن تحافظ على السرية، ونشكرك على المداخلة. ينضم إلينا يوسف أبو عبيد، ومخلص جمارك وشحن خارجي، ينضم إلينا الآن ربما سيكون معنا. نعم أستاذ يوسف معنا
2: حبيبي.
1: أستاذ يوسف، استمعت إلى شهادة رجل الأعمال
2: نايف؟
1: لا، هو ما ذكر اسمه.
2: تمام. تفضل.
1: نعم. بيقول انه الوضع صعب، 4000 شيكل خساره في النهار، الشاحنات واقفه، ما في تحرك، توجهوا لاعضاء الكنيسه العرب برضه يعني وعدوهم بالتدخل ولكن دون تغيير.
2: طلع الوضع الحالي احنا مش من اليوم، احنا بتقدر تقول تقريبا من 3 سنين الوضع. من بعد العملية الأولى اللي صارت بمعبر ألمبي صارت شدة على المعابر، وبسبب كل الحروبات اللي منمر فيها من ناحية أمن، صار إجراء أمني أكثر، وصار في ضغط على المعابر. وبرضو بدك تأخذ بعين الاعتبار إنه من تسكير تركيا برضو شد الأمور، صارت التجار تستورد أكثر من الإمارات، من دول مجاورة، الأردن، عدة دول، وشو اسمه، وهذا الإشي سبب كثير

0: الخزنة، وفي تجار يعني بتصل عند الانتظار سيارات 50 يوم 40 يوم. عندك على اليوم تقريبا بيدفعوا لحديت $100 على السيارة.
1: طب يعني هاي الخسائر تقريبا. مين ممكن يعوض، مين ممكن يتابع، مين ممكن يحمي التجار؟
0: توجهنا للوجهات، الوجهات اللي هون زي سلطة المعابر بتقول لك احنا شغالين على الموضوع، رد ما في لحد اليوم، بس اني شغالين بحاولوا انه الحل الوحيد انه المعبر يزيد ساعات الشغل فيه.
1: وفي يعني في عنوان غير توجه الأعضاء الكنيسة، غير حديث عبر وسائل الإعلام والصحافة؟
0: طلعوا لليوم ما حدا حكى عليه بالصحافة، ما حدا يعني فيش حدا حكى عليه، فيش اهتمام من الأمر.
1: إيه أنا عم نحكي
0: يعني اليوم أول مرة يعني بنحكى بالموضوع هذا، صار حديث عن المسافرين أما عن البضائع لليوم ما صار.
1: يعني موضوع مهم، الكثير من الناس تستنى البضائع، خسارة للتجار بمجتمعنا العربي.
0: الموضوع جدا مهم، انت بتحكيش بس برضو على الوسط العربي، انت برضو بتحكي على كل التجار الإسرائيليين، انت مش بس على الوسط العربي، هون المعبر هذا بيدخل كميات هائلة من السيارات. يعني أنا عندي تجار وصلت فواتيرهم انتظار سيارات $30,000 و$40,000. يعني على سبيل المثال عندي مستورد بيستورد مواد غذائية، مواد غذائية تصف بالدور 40 يوم و50 يوم، ضرر كبير. تتلف طبعا، تتلف لما واحد جايب لك على سبيل المثال كولا، مشروب بطاقة، صافه بالشمس انت 30 و40 يوم، شو دي يصير المشروب الطاقة؟ يعني برضو ضرر للمنتج وبرضو ضرر للتاجر.
1: وعمليا شو الخطوات القادمة للتغيير او للضغط، ممارسة الضغط ربما؟ والمشكلة هي بالأساس فقط من إسرائيل مش من الحكومة الأردنية.
0: الحل الوحيد أنا زي ما فهمت برضو من الجانب الأردني ومن الجانب الإسرائيلي إنه هن قاعدين بحاولوا يطوروا الأمور، تمام؟
1: نعم.
0: الحل الوحيد إنه يزيدوا بساعات العمل بالمعبر. حالياً هن بدرس الأمور هاي، لأنه من آخر فترة صار كثير يعني توجهت كثير تجار لسلطة المعابر ولإدارة المعبر. الحل الوحيد إنه يزيدوا ساعات العمل، تكون ساعات العمل أكثر، لأنه هون ساعات العمل من 8 إلى 6 وهي ما بتكفي، فاهم علي؟ يعني حاليا يعني قاعدين ونستنى، والتجار بتخسر مصاري واحنا الاشياء بتغلى عنا.
1: ونحن سنتابع. يوسف أبو عبيد مخلص جمارك والشحن خارجي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نريد أن نذهب الآن إلى كل ما يتعلق بالانتخابات والتطورات الأخيرة، وخاصة شهادة رئيس الشباك الآن في الكنيست، والذي يقول، حيث يقول زيني رئيس الشباك رئيس المخابرات الإسرائيلية الداخلية، أنا لا أخضع لنتنياهو فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، أبقونا بعيدا عن أي انشغال أو انجراف إلى الساحة السياسية.
2: יושב ראש הוועדה, חברי הוועדה, אנחנו פה כדי להציג בפניכם את היערכות השבק גם מבחינה ביטחונית, מניעת איומי טרור ביום הרגיש והמיוחד הזה של יום הבחירות, וגם את כל תהליך ההכנות שלנו מול כבוד השופט וועדת הבחירות, ואת ההפרדה הברורה בין העבודה היומיומית שלנו וכפיפותה למשרד ראש הממשלה לבין אחריותנו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, וזה כפיפותנו ליושב ראש ועדת הבחירות כבוד השופט סולברג. הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים וארוכי טווח מהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה.
1: إذن من جديد زيني رئيس الشباك يشدد بأنه لا يخضع لنتنياهو، ويؤكد بأن كل ما يتعلق بالانتخابات أبقونا بعيدا عن أي انشغال أو انجراف إلى الساحة السياسية، فنحن حقا لسنا هناك إطلاقا، هذا ما يدعيه. حذر اتحاد الانترنت الإسرائيلي من أن تطبيق واتساب قام بحظر خلال نهاية الأسبوع لدى عدد كبير من المستخدمين، أو حظر طبعا لدى المستخدمين، مؤكدا أنه يتواصل مع شركة ميتا بشكل عاجل لمعرفة سبب المشكلة دون الحصول على تفسير حتى الآن. ديما أبو أسعد، مركزة مجال تقليص الفجوات.

0: هات عم نحكي على عشرات 50-60 شوي أكتر من 60 توجه لوصلنا على خط الدعم اللي منشغله باتحاد الإنترنت. بالأساس إنه ناس وصلتها نوع من رسالة أو نوع من إنذار لحظر حساباتهم وبحاجة إنه زي يقدموا اعتراض عشان يقيموا يزيلوا هذا الحظر الموجود. مش معروف شو السبب بس يعني احنا قلنا هاي كمان غير انه وصلنا يعني هاي توجهات بكميات كبيرة, قلنا هاي كمان من ناحيتنا نوع من كمان طريقة كمان وصل للجمهور اهمية انه الواحد قديش مهم ما يعتمد بس على تطبيقات مثل تطبيق الواتساب, قديش مهم اذا في عنا معلومات حساسة نحافظ عليها بمحل اخر باجهزتنا او بتطبيقات تانية. فهذا الاعتماد الزائد الموجود على تطبيق واتساب احنا لاحظناه لسه بالاسبوع بنهايه الاسبوع الاخير من كميه التوجهات اللي وصلتنا, واحنا بنعرف كمان انه احنا كمجتمع بشكل عام نستعمل حوالي 90% بيستعملوا الواتساب بشكل يومي ومش بس لهدف الاتصال. يعني المشكله هون صارت انه بالنهايه بنستعمله كمان احيانا عشان بناخذ ان كان حتلانات او تعيين ادوار اللي هي جدا مهمه وشخصيه واحيانا كمان لأهداف عمل. فإحنا هدفنا أول شيء كان نحكي يعني نوعي ونحذر الجمهور بشكل عام على أهمية الواحد أول شيء يعمل نسخة احتياطية من الأشياء المستندات والصور والمحادثات المهمة, وقديش مهم يكون في كمان وسائل تواصل بديلة غير الواتساب وعدم الاعتماد عليه كوسيلة واحدة.
1: هاي المشكلة إنه صعب تلاقي البديل ربما, يعني حتى التليجرام إذا بتلاحظي بفترة الحرب الناس كثير نزلت تطبيق تليجرام وصارت تتعامل معاه, خفتت الحرب الناس طلعت من التليجرام وبقت تعتمد فقط على الواتساب.
0: بس بالنهاية طلع يعني بالآخر أنت عم تحكي اعتماد لأي أسباب لهدف الاتصال. طبعا الواتساب هذا جدا وسيلة هي جدا سهلة وبتسرع كمان الأمور, بس إذا أنا بدي أحكي على أهداف اللي هي أكثر عملية أو أكثر مهمة أو أكثر شخصية مهمة الواحد يكون عنده احتياط إضافي إن كان عبر الميل إن كان الواحد المستندات هي يحافظ عليها. بس المشكلة وقفتش علينا إحنا كأفراد, مشكلة بالنهاية كمان إنه حتى المؤسسات العامة صارت جدا تستعمل واتساب كمنصة اللي هي أساسية, وأحيانا وصلنا حتى من مستشفيات أو من مؤسسات مختلفة حتلانات عن طريق الواتساب. فأي واحد من الشغلات اللي عم نحكي عنه إحنا كنستغل هاي الظاهرة اللي صارت بنهاية الأسبوع.
1: وربما نصائح للمستقبل بكل ما يتعلق بالتعامل مع الشبكات الاجتماعية بكل ما يتعلق أيضا مع هذه التطبيقات.
0: مهم جدا أول إشي الواحد ما يتسرع, يعني طبعا إذا وصلنا إسا إنذار عن حظر التطبيق الواحد ما يتسرع يفحص, ما أحيانا ممكن كمان يكون احتيال ومش حقيقي, فمهم جدا الواحد يوقف يفحص هل هذا عن جد صار, وعشان هيك ندعو كمان الناس يتواصلوا معنا يسألونا هل هاي رسالة حقيقية أم لا. وكمان شغل اللي احنا عم نحكي عنها يعني بالنهاية كتير كمان في جهات اللي صارت تعرض مقابل عشان تفك الحظر للحساب للأفراد, فمهم إنه الواحد يتوجه للمنصة نفسها, أهم إشي يتوجهه لواتساب بشكل مباشر, يتوجهه لأجسام أو مؤسسات رسمية اللي تساعد تقول إذا هاي الظاهرة حقيقية أم لا, عشان جهات أخرى ممكن تطلب مبالغ وأحيانا ممكن تكون جزء جدا كبير من المشكلة نفسها. وبالآخر يعني عارفين إنه بهاي الظاهرة الخاصة اللي صارت يعني شركة ميتا هي الوحيدة اللي بتقدر تعالج الحظر, مع إنه هي بعدها مش عارفة بالضبط كيف, إن حكوا رد اللي هو جدا عام إنه في خلل تقني اللي عم بحاولوا يحلوه ومش أكتر من هيك.
1: طيب وحسن نتابع معكم ديما أبو أسعد مركزة مجال تقليص الفجوات في اتحاد الإنترنت الإسرائيلي, شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
1: نريد أن نعود على ذي بدء وعلى ما انطلقنا معه، ولكن قبل ذلك فقط نؤكد بأنه قبل قليل تم يعني نشر قضية كل ما يتعلق بالهدم طبعا في منطقة جنين، أوامر إخلاء لمبنى في الدقائق القريبة القادمة سيتم هدم

0: مبنى جديد أيضا في منطقة جنين. نتحدث عن حملة واسعة ومنتشرة في عدة مناطق في الضفة الغربية، في المثلث وادي عارة، ما بين كفر قرع وادي عارة، في القية، وأيضا في منطقة القدس. تحدثنا حول الهدم الذي حصل لمبنى مؤلف من 3 طبقات في منطقة وادي عارة مع دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس محلي عارة عرعرة، لنستمع إلى ما قال في حديثي البرنامج المنتصف وراديو الناس قبل قليل.
1: المنزل تابع لمواطن من جثة الزرقاء. المواطن اكتفى يعني منذ سنة، بنى العمارة، لم نسمع منه شيئا، لم يتوجه للمجلس، لم يتوجه للجنة التنظيم، لم يتوجه للمحاكم، يعني لا يوجد هناك أي اتصال معهم. فقامت يعني الشرطة اليوم بأمين وحدة الهدم وهدموا البيت. مش بس عارة وعرعرة، إنما جميع البلدان تشكو من عدم وجود وزير داخلية. عندما لا يكون هناك وزير داخلية هناك إعاقة للتخطيط بشكل عام. هناك رتمال، فقط وزير داخلية هو الذي يقوم بالتوقيع عليها ومن ثم نشرها في السجلات. احنا في عارة وعرارة يعني قمنا في تحريك التخطيط بشكل ملموس، ولكن بالنسبة لخرائط الرتمال التي من ضمنها عارة هناك تجميد آني بسبب عدم وجود وزير داخلية.
0: نذهب الآن إلى تطبيق ناس، حملوا التطبيق من أجل الاستماع إلى هذا البث في العناوين الرئيسية والمركزية. آيزنكوت يقول أنه يفضل أغلبية صهيونية أو انتخابات جديدة، ربما يعني رسالة لمنصور عباس. أيضا حريق ضخم قرب سديروت وإخلاء المنطقة الصناعية، إصابة رجلي إطفاء، وحديث عن إصابة شخص عامل على ما يبدو استنشاق دخان. وقبل قليل أكد الناطق بلسان صوت الإطفاء بأن أكثر من 20 طاقما يعمل في المكان من أجل أو محاولة السيطرة على هذا الحريق الذي ينتشر في المنطقة الصناعية في الجنوب في منطقة سديروت. اعتقال شاب من غزة، انتحل هوية إسرائيلية بعد ضبط مخدرات، وكما ذكرنا هدم المبانٍ في عدة مناطق أيضا في تطبيق ناس. وطبعا أيضا في غرفة المراسلين بن غفير يقول إيران نظام نازي وترامب ساذج جدا في التعامل مع الملف الإيراني. إذا بن غفير مش مبسوط من تعامل ترامب مع الملف الإيراني. إصابة شاب بجروح خطيرة بعد أن دهسته شاحنة بالقرب من مجده، وبعد توقيف مركبة قرب الناصر الشرطة تكشف مقيما من غزة كما تقول انتحل الهوية الإسرائيلية. طبعا هذا أيضا في غرفة المراسلين وأيضا كتقرير في العناوين المركزية. بنت يقول إذا عدت إلى رئاسة الحكومة سأعلن عن قطر دولة عدو، ويقول بأنه يتهمها بتمويل الحرس الثوري الإيراني. هذا إذا عاد طبعا، وهو لم يعود على الأقل من خلال الاستطلاعات. استطلاعات رأي تؤكد بأن هذا الحزب يفشل من استطلاع إلى آخر، وهو في طريق الهبوط وليس الصعود. وهذا في تطبيق ناس، وأيضا في بن غفير الذي يعني اليوم يتصدر عناوين. بن غفير يقول بأن رئيس الشباك قال له أنت تستحق جائزة إسرائيل. هذا بكل ما يتعلق بهذه التطورات السياسية الأمنية. نذهب الآن نوعا ما إلى الرياضات.

0: وفي الرياضة نريد أن نذهب إلى العائد الجديد والمتجدد بكل ما يتعلق بالدوري الدرجة الممتازة. نذهب إلى تجهيزات فريق أخ الناصرة. ينضم إلينا علاء صايغ مدرب فريق أخ الناصرة. أهلا علاء.
1: أهلا فيك أخ فرات لكل جميع المستمعين.
0: واضح كابتن علاء بأن الاستعدادات على قدم وساق، الفريق يتجهز، الفريق كان يتوق للحظة العودة إلى صفوف الدرجة الممتازة، ها أنتم تعودون. السؤال كيف يتم التجهيز في من أجل البقاء، ومن أجل ليس فقط البقاء إنما مداعبة الفرق؟
1: أول إشي الحمد لله أنه إحنا قدرنا نحقق الصعود ونرجع فريق مكابا أخاء الناصر إلى محله الطبيعي في الدرجة الممتازة. أفكر إحنا عم نشتغل بطريقة مهنية، عم نحاول أنه ما نغلط في اختيار اللاعبين، بالذات إحنا متعرف في الدرجة الممتازة بإمكاننا أنه نحضر 3 لاعبين من خارج البلاد، فإحنا قمنا بضم مدافع ولاعب خط وسط من خارج البلاد، عم ندور على مهاجم اللي كمان يقدر يكون ويجي يساعد الفريق في هذا الموسم، حتى زي ما انت حكيت نقدر نضمن البقاء المبكر ونعمل سنة اللي هي سنة نثبت أقدام فريق مكابا أخاء الناصر في الدرجة الممتازة.
0: وعمليا تحدثنا عن الكادر وعن اللاعبين في الموسم الماضي في الدرجة الأولى، لاحظنا بالتركيز على الطاقات الشابة المحلية وأيضا المجتمع العربي، هل هذه النغمة مستمرة أيضا في صفوف الدرجة الممتازة؟
1: طبعا أخفرات، احنا في الموسم في هداك الموسم احنا كنا كل اللاعبين كانوا من الوسط العربي، كتير لاعبين شباب ناشئين اللي هن تربوا وترعرعوا في قسم الشباب في أخاء الناصرة، وأثبتنا للجميع انه في خامات كتير كتير عالية في الوسط العربي اللي احنا لازم نعطيها فرصتها، وأثبتنا للجميع أنه بإمكاننا أنه نحقق الصعود مع كل اللاعبين كانوا من وسط العربية. طبعا الإشي مش نابع عن قرار ولا عنصرية معينة، بالعكس فريق أخاء الناصر الكل بعرف أنه دائما بنضم لاعبين من كل الطوائف، لاعبين من كل البلدان. في هذا الموسم طبعا عنا إحنا مش لاعبين فقط من وسط العربية، بس الأغلبية هن مستمروا معنا من هذاك الموسم،
0: ويعني الغالبية مستمرة، لاعبي تعزيز ربما جلبتم وقمتم بإحضار لاعبين من أجل بالفعل تعزيز وتقوية الفريق.
1: طبعا كنا بضم لاعب مجرب من البرازيل، لاعب 8 مواسم متتالية في الدوري البرتغالي، مدافع اللي راح يعطي يكون فيه له بصمة خاصة إن شاء الله في هذا الموسم، وكنا بإحضار لاعب من الدوري الإنجليزي واسمه نوهن اللي بيلعب في منتخب ليبيريا، عنده ما يقارب 17 مباراة، يعني لاعب اللي هو مستوى أعلى من الدرجة الممتازة، على أمل أنه يتأقلم في الدولة هون ويتأقلم مع الفريق ويقدر عن جد يساعد الفريق في تحقيق أهدافه. وطبعا زي ما حكيت لك كمان عم ندور على مهاجم صريح اللي يجي ويساعد الفريق، بس ليش عم باخذ وقت؟ لأنه أنا بدور على لاعب اللي هو بيقدر يعمل فارق كبير لفريقنا.
0: وعمليا أنت تقول على الفريق يعمل من أجل البقاء وضمان البقاء بشكل مبكر في الدرجة الممتازة.
1: طبعا أنا بحكيك بصراحة أخ فرات أنه إحنا مش فريق اللي عنده ميزانيات عالية، يعني الأخ ماهر حامد رئيس الإدارة هو الوحيد اللي بيجيب دعم على هذا الفريق، ولولا يمكن ما كانش في أخاء الناصر ما كانش ممكن نلعب هاي السنة في الدرجة الممتازة. أنا من هون بطلب من جميع رجال الأعمال إنه يساندوا ويساهموا في دعم الفريق مع الأخ ماهر حامد، حتى نقدر كمان نتطلع لقدام ونرجع كمان لمكانة الأخاء في الدرجة العليا. بس في هذا الموسم أفكر إحنا بعد غياب 3 سنوات عن الدرجة الممتازة بحاجة أنه نثبت أقدامنا ونقدم موسم جدا منيح ونفرج الكل أنه أخاء الناصر عاد وبقوة،
0: وهذا ما نتمناه لأخاء الناصر وجميع الفرق العربية. علاء صايغ مدرب فريق أخاء الناصر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا.
0: إذن سنستمر بمتابعة الفرق العربية كل في مكان، وطبعا سنستمر بتسليط الضوء على الرياضة المحلية وعلى الخامات الشابة الكروية وغير الكروية. فقط نذكر بحملة الهدم المستمرة منذ ساعات الصباح في جنين في الضفة الغربية، في منطقة القدس، في منطقة وادي عارة، وأيضا في القية في النقب. تحدثنا مع دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس محلي عارة عرعرة، وأيضا مع عامر الطلالقة ناشط اجتماعي من القية. نستمع إلى الأصوات، أصوات الهدم التي قمنا بجمعها من عدة مواقع هدم في مناطق مختلفة منذ ساعات الصباح. بهذا نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين.

0: فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا، ويبحث الجانبان الملف الإيراني وتطورات الحرب على غزة والأوضاع في لبنان وسوريا، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين، كما يشارك نتنياهو في مراسم تشييع السيناتور الأمريكي لينزي غراهام. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بسذاجة مع الملف الإيراني، مشيرا إلى أن الحل الدبلوماسي لن يكون مجديا مع إيران، وأن الحل الوحيد هو القوة. القوة. أعلن الأردن اعتراض مسيرتين استهدفتا أراضيه من دون أن يتسبب ذلك بأي أضرار أو إصابات، وجاء إعلان الأردن بعد أن ذكر الجيش الإسرائيلي اعتراضه مسيرتين عند الحدود مع الأردن قبل اجتيازهما الأجواء الإسرائيلية. قدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شباك دافيد زين اليوم إحاطة للجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن مؤشرات على محاولات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، وعرض زين معطيات حول رصد تدفقات أموال سرية لأهداف سياسية في إسرائيل، كما أكد الفصل بين التبعية لديوان رئيس الوزراء والتزام الحفاظ على معركة انتخابية نزيهة ومحايدة. هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى سكنيا مؤلفا من 3 طوابق في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة عارة بذريعة البناء من دون ترخيص، ورافقت عملية الهدم قوات كبيرة من الشرطة وآليات ثقيلة وسط حالة من الغضب والاحتجاج بين الأهالي الذين استنكروا استمرار سياسة هدم المنازل في البلدات العربية. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس عارة عرعر المحلي دكتور نزار أبو عقل إن شغور منصب وزير الداخلية يعقد مسألة التخطيط في البلدات العربية.
1: المنزل تابع لمواطن من جثة الزرقاء، المواطن اكتفى يعني منذ سنة، بنى العمارة، لم نسمع منه شيئا، لم يتوجه للمجلس، لم يتوجه للجنة التنظيم، لم يتوجه للمحاكم، يعني لا يوجد هناك أي اتصال معهم. فقامت يعني الشرطة اليوم تأمين وحدة الهدم وهدموا البيت، مش بس عارة وعرعرة، إنما جميع البلدان تشكو من عدم وجود وزير داخلية. عندما لا يكون هناك وزير داخلية هناك إعاقة للتخطيط بشكل عام، هناك فتمال، فقط وزير داخلية هو الذي يقوم بالتوقيع عليها ومن ثم نشرها في السجلات. احنا في عرى وعرارة يعني قمنا في تحريك التخطيط بشكل ملموس.
0: اندلع حريق كبير في مصنعين بالمنطقة الصناعية في زديروت ما أسفر عن احتراق أطنان من البضائع، وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إن 2 من رجالها أصيبا من جراء استنشاق الدخان. ذكرت مصادر في أحد المصانع إن حريقا كان قد اندلع

0: أمس في المكان، ويبدو أنه لم يخمد بشكل كامل ليتجدد اليوم. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل. برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني يأتيكم بعد قليل. في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس وعدد جديد من برنامج المختص المفيد. حلقتنا اليوم راح تكون حول قضايا الإهمال الطبي اللي بشكل عام تثير أسئلة قانونية وإنسانية معقدة أيضا، خصوصا لما يتسبب الإهمال الطبي أو الخطأ الطبي إن كان في التشخيص أو في العلاج أو في التدخل الجراحي بضرر صحي قد يرافق المريض طوال حياته. راح نطرح الكثير من المحاور، كيف بفرق القانون ما بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي، متى تصبح هذه الحالات أصلا قضية تستوجب المساءلة والتعويض، ورح نتطرق لقضايا عينية تعامل معها ضيفنا في إطار عمله القانوني. على كرسي المختص يجلس المحامي إياد مطانس المختص في قضايا الإهمال الطبي. أهلا وسهلا فيك إياد.
1: أهلا فيك عفاف ولجميع المستمعين.
0: أنا سعيدة أنك هيك حاضر معنا اليوم، لأنه من تجربة سابقة إلنا كل ما يتعلق بموضوع الإهمال الطبي يعني هيك بتفاصيل بتهم كتير الجمهور، بتهم المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله نتوفق بأنه نوصل اليوم الكثير من المعلومات من خلال حديثنا معك، فأهلا وسهلا فيك.
1: يلا بهمتك.
0: يلا إياد، بداية قبل ما ندخل هيك من خلال قضايا عينية ونسمع منك تفاصيل مهم أنه نوصلها للناس لرفع الوعي، خلينا نعمل هيك مدخل تمهيد ونفرق كيف بتعامل القانون مع الخطأ الطبي بتعريفه الجاف مقابل الإهمال الطبي.
1: شوفي، إحنا بمجال القانون بنعرف أنه مش دايما لما بيكون في خطأ طبي بيكون بالضرورة نتيجة إهمال من قبل الطاقم الطبي. عشان نعرف نميز هل هنالك إهمال بخلال السيرورة الطبية، لازم أنا بدي أحاول أبسطها، يعني لازم المدعي أنه كان في إهمال طبي يعرف بالضبط شو المتبع بأروقة المستشفيات. يعني إذا أجتنا حالة معينة اللي فيها مرض معين، لازم نرجع للكتاب للسيرورة شو بتقول، هل الموجود هون لازم إحنا نتعامل معه بأدوية معينة، بفحوصات معينة، بطريقة علاج معينة، نشوف شو الكتاب بيقول، وإذا إحنا بنقدر نحط أصبعنا على مرحلة زمنية معينة بخلال العلاج اللي فيها الطاقم شوي حيد عن هذا الكتاب وعن المتبع وعن المقبول بمجال الطب، حيد شوي، وهذه الطريقة الغير معتادة بالتعامل جابت لضرر، فعمليا احنا ممكن نطلع من اطار الخطأ لاكثر لاتجاه الاهمال. هاي بشكل يعني بسيط جدا، بس برضو منيح انه نشير انه نعرف نميز بين خطأ وبين اهمال. هو امر جدا صعب، بمرق بنات شعرة
0: في على المستوى القانوني عم تحكي اياد،
1: طبعا كمان في الحياة اليومية في المحاكم. يعني الحاكم لما بتجي قضية من هالشكل بشكل عام، اول شيء بده يعرف يميز هل هذا الضرر اللي صار هو نتيجة خطأ اللي كان ممكن يكون باحسن ايدين، او انه كان ممكن يتعاملوا بطريقة مغايرة ويقلل

0: له من الإمكانيات إنه يكون في خطأ معين من هالشكل أو ضرر معين نتيجة إهمال. فيعني بكل المراحل إحنا السؤال هذا بيواجهنا، هل هنالك إهمال أو مجرد خطأ طبي؟ حتى لما أقدم الدعوة وحتى بعد ما أقدم الدعوة، القاضي اللي بده يبث في الدعوة دائما بحاول يوصل للحل الأنسب بهاي الجزئية بالسؤال،
1: حتى من خلال يعني خلينا نقول هيك إجابتك اللي هي إلى حد ما مبسطة، إلى حتى ما نفوت بالأمور المعقدة. مسموع أنه المسار بالمرة مش سهل على المستوى القانوني والقضائي إياد، وهذا بخدني لأني أسألك قبل ما نتطرق لقضايا عينية. بعد في فكرة سائدة عند البعض أنه قضايا الإهمال الطبي أو الخطأ الطبي جدا صعب إثباتها قانونيا أمام المحاكم، دايما الطبيب أو المؤسسة الصحية والمنظومة الصحية هن اللي عم بيكونوا على صواب. شو بيكون ردك لهاي الناس اللي بتتشكك مع انه يمكن في كيس عندها مثل ما بنقول باللغة القانونية؟
0: صحيح، انا بدي اكون حذر بجوابي، لانه من جهة بديش اوهم المستمعين انه الحديث هون على قضايا اللي هي سهلة. هي من ناحية السيرورة القانونية هي تعتبر قضايا معقدة شائكة اللي بتأخذ عادة أكثر وقت في أروقة المحاكم من قضايا أضرار تاني مثل حوادث طرق أو حوادث عمل. الصعوبة فيها هي نتيجة أنه إحنا نيجي كمحامين منمثل أشخاص مقابل مؤسسات كبيرة ضخمة اللي دايما هي يعني زي تعمل دروس منزلية أوكي؟ كيف تتصرف لما يكون في دعوة على الطاولة. فهني عندن طاقم محامين مش عاطل، هني عندن مؤسسات اللي شركات تأمين كبيرة، هني الجيب الخميلة الوسيعة. وبالمقابل عندي شخص اللي هو متضرر بأغلب الأحيان، الضرر بيؤدي لمشاكل مادية، وعشان أتعامل مع هي القضايا أنا بحاجة أحمل شوال مصاري وأجي فيه على يعني عشان أقدم دعوة من هالشكل أنا بحاجة أتوجه لدكتور مختص اللي يجيب لي تقرير، وهذا التقرير بأغلب الأحوال مكلف كثير. ففي يعني فوارق من ناحية الطرفين، طرف اللي هو المتضرر وطرف اللي هو مؤسسة كبيرة. ولكن أنا بدي أكون حذر زي ما حكيت، هذا الإشي مش لازم ييأس ومش لازم يخلي يردع الناس من إنه تدق باب المحكمة لما هي بتحس إنه في هنالك ضرر غير متوقع. أنا فتت أعمل عملية بسيطة وطلعت من هاي العملية مع إشي تاني اللي ما حداش حكاني عليه أوكي، أو مثلا اكتشفت عندي مرض وأنا برجع على الذاكرة أو برجع لورا شهرين ثلاثة أربعة سنة بلاقي إنه أنا مثلا حكيت عن عوارض كانت تصيبني مدة سنة عند الدكتور المعالج، وهذا الدكتور محل ما يبعتني للفحوصات اللي بآخر المطاف أنا عملتها كان ممكن يبعتني عليها بقبل بسنة وأكتشف المرض بمراحله البدائية، وهذا الإشي كان ممكن يقلل من خطورة المرض ومن العواقب ومن الأضرار. يعني دائما لازم إحنا نسأل حال لنا أسئلة لما بنكتشف المرض اللي ممكن تفتح لنا باب من خلاله إحنا نتوجه للحلبة القضائية، وإذا بيطلع لنا تعويضات نخدن. فما نخاف من هيبة المؤسسة الكبيرة، وما نخاف من إنه إسا بدأ أروح على قضية اللي ممكن تأخذ سنتين ثلاثة. لا، يعني بنهاية المطاف حتى سنتين ثلاثة بالآخر إذا قرر المحامي المختص بهذا المجال إنه في عندك حق وبتقدر تأخذ مبلغ تعويضات اللي هو بنهاية المطاف بيساعدك تكمل حياتك بأقل عواقب، أنا بنصح الجميع إنه يتوجهوا لمحامي مختص اللي يفحصوا الأمور ويمشوا بالسيرورة حتى لو إنه هاي السيرورة مش سهلة.
1: صحيح. وأنا بوافقك كمان الرأي، ومش لازم يعني كل موضوع كمان مرات إنه هاي قضايا اللي بتأخذ وقت بالمحاكم بنقول بده نفس طويل. تمام، يكون بده نفس طويل، ولكن لما في يعني أمر يستوجب مساءلة قانونية وإنه يحصل الشخص المتضرر على تعويضات، بالعكس المفروض إنه يعني يخوض هذا المسار. إياد، من خلال خبرتك قضايا الإهمال الطبي عديدة وهي بتتقسم لمجالات عديدة، شو أكتر أنواع القضايا اللي بتتلقاها اللي بتوصلك في أي مجال تحديدا؟
0: شوفي، إذا بدنا نيجي إحنا نفحص إيش أكتر المجالات بتتقدم فيها من ناحية عددية دعوات، فيمكن تتفاجئي. مجال طب الأسنان،
1: طب الأسنان، نعم، عدديا أكثر قضايا توصل
0: بنسبة مئوية بوصل لحد 80%. طبعا إحنا لما بنحكي هاي الأرقام والنسب إحنا بنستند على معطيات اللي ببعتوها شركات تأمين اللي هي بتأمن مثلا الأطباء المختصين.

0: بتأمن المستشفيات الحكومية، بتأمن صناديق المرضى اللي موجودة في البلاد. فكل سنة هن بيطلعوا زي رسم جرافي اللي بيورجوا فيه كيف تتوزع القضايا الإهمال الطبية على مجالات طب مختلفة. فدائما إحنا من آخر، بديش أبالغ، ولكن آخر 25 سنة قضايا الأسنان وقضايا الجراحة التجميلية بتتصدر القائمة هاي من ناحية عددية.
1: وفعلا فاجأتني بالنسبة، يعني أنت وقعت الجراحة تكون اللي بتتصدر.
0: إحنا دايما في الهالي هاي على قصة قضايا الحمل والولادة والجراحة، لأنه عادة المبالغ اللي تدفع في قضايا الحمل والولادة والجراحة بتكون أكثر من المبالغ اللي تدفع في قضايا الأسنان. قضايا الأسنان عادة يعني بيكون الضرر اللي موجود عند الشخص اللي بأخذ علاج مش مظبوط بمجال الأسنان، هو يعني بيقدر يصلحوه ويعاوده ترميم الأسنان، بيكونش في ضرر اللي هو ثابت مستديم مدى الحياة. فالإشي بيكون من ناحية قيمته المادية أقل، أما عدديا هو أكثر. وفي يعني في تفسيرات إذا بدك
1: منحب نتطرق لها.
0: أول تفسير إنه إحنا في طب الأسنان إحنا منروح على عيادة اللي هي شخصية،
1: عيادة خاصة غالبا،
0: عيادة
1: في معظم
0: خاصة
1: الأحيان
0: للطبيب. هذا الطبيب مش موجود بمؤسسة بمستشفى اللي يجوا يقولوا له اسمع لازم لما يفوت عندك المريض تسجل تفاصيله، تسجل ماضيه الطبي، تتطرق لتعقيدات.
1: حتى ما يعني ما منوقع قبل علاجات الأسنان، ما منوقع على
0: مفروض قانونيا مفروض انك انت لما تاخذي اي علاج طبي انك تمضي على موافقة، وانك تمضي على زي استمارة معينة اللي بيسألوا عندك سكري، بتدخني قديش، فهمت كيف؟ فلما الحديث مع إشي اللي هو مش مؤسسة كبيرة ومنظمة، كل طبيب بتعامل مع هذا الموضوع على شور راسه. فلما أنا كمحامي بتوجه لطبيب الأسنان وبقول أعطيني الملف الطبي تبع المريض الفلاني حتى أفحص سيرورة العلاج، أنا بأكد لك أنه بكل ملف أنا باخده من طبيب أسنان أنا بقدر أطلع فيه ثغرات اللي بتخليني أقدم دعوة، حتى لو أنه الأضرار هي مش أضرار كبيرة، وممكن العلاج يكون مظبوط، ولكن نتيجة أنه هذا الطبيب مش ماشي بسيروري صح قانونيا بقدر ألاقي ثغرات قانونية لأتشك عليه. فبالتالي في عندي عدد قضايا كبير ضد أطباء الأسنان، مش شرط يكون التعويضات بشكل متوازي. بس هاي واحدة من التفسيرات الكبيرة. تاني تفسيرات لوجود هيك شيء إنه هاي كلها شغلات اللي هي بتطلع من الجيبي الشخصية تبع كل شخص. يعني سلة الصحة اللي موجودة بصندوق المرضى ما بتغطي هاي العلاجات. فعمليا وهذا أثبت على مجال سنوات إنه لما أنا بروح كشخص وبدفع لعفاف حتى تعطيني علاج 30,000 شيكل وبكون السقف التوقعات تبعي عالي، إذا عفاف تعطيني 80% من النتيجة وأنا دافع من جيبتي، يعني جيبتي متوجعة، فبيكون في عندي محفز إنه أنا
1: أتوجه
0: أرجع قسم من المصاري.
1: صحيح.
0: فلما بيكون الإشي العلاج بسلة الصحة سالب رئوت ومغطى من صندوق المرضى، الدافع عند الناس تروح وتفحص الأمور هو بيكون أقل.
1: بيكون أقل فعليا. أنا فكر أنه هذا عامل حاسم، وعن جد بشكل نفسي وكأنه هيك بيشتغل على متلقي العلاج. إياد قانونيا قضائيا الصعوبة بهاي الملفات أين تكمن؟ كيف تتعاملوا معها؟ كيف دور القضاء كمان تتعامل مع هاي الملفات؟ تبعت عم بحكي علاجات الأسنان أو طب الأسنان.
0: علاجات الأسنان يعني ما بتختلف عن باقي المجالات، حتى أقدر أفوت على الحلبي أنا بحاجة لتقرير طبي من دكتور مختص. يعني إذا المجال تبعي هو جراحة مثلا الفم والحنك، فبدي جراح فم وحنك اللي يكتب إنه في العلاج كان في إهمال 1-2-3 وكمان بخلال التقرير اللي بعطيني إياه مجبور إنه يجي ويحصي، يعطيني إحصاء شو العلاج المصلح بده يكلفني. يعني حتى أنا أروح وأرمم تمي من ناحية علاجات قديش ممكن يكلفني هذا،
1: مكلف العلاجات
0: جدا. بس غاد تكمن القضايا هون. يعني تقرير اللي أنا برفقه للدعوة وبقدم الدعوة، وهاي الدعوة بتمشي بأروقة المحاكم زي أي
1: دعوة تاني،
0: دعوة إهمال طبي تاني، ما فيهاش فارق. ولكن الكثرة في هذا المجال، وكمان إنه أنت عم تتعامل مع أشخاص، مع أطباء، ممكن في هذا المجال أنا بدي أعطي إسا نصيحة إنه عادة الأطباء مثل ما بيكونوش كتير مدققين في سيرورة العلاج إنه يسجلوا ويعملوا كذا، في كتير مرات عم نلاحظ أطباء أسنان اللي هن بدون تأمين. لما طبيب

0: الأسنان بيكون بدون تأمين في حال صار في عندي أنا أضرار وبدي أتشكى على الطبيب حتى أخذ، فأنا بلاقي حالي موجود قدام شخص طبيب في قلب المحكمة اللي بده يدافع عن اسمه، بده يمشي في المحكمة للآخر، ومحل ما يكون الملف يأخذ سنة بأخذ أربعة. ليش؟ لأنه بيدفع التعويضات من جيبته، في حال وافق، وفي حال وافق يدفع التعويضات ممكن اسمه شوي يتشوه بجوجل وبالإنترنت اللي هنا وما بفضل
1: طبعاً.
0: فبدي يدافع عن اسمه، وهذا الدفاع بخليه يكون أكثر صلب من ناحية أخذ عطاء، وبخليش مجال للتسوية بنصف الطريق، فمننجبر نمشي أكثر لآخر الطريق، وهذا الإشي مكلف للطرفين يعني. فهاي نقطة أساسية بمجال طب الأسنان، إنه الناس لما بدها تروح تأخذ علاج هاي يعني أفضل إنه تروح على محل اللي هو عنده أبو أم تابع لصندوق مرضى في كتير، وعند أطباء اللي في عندهم تغطية من ناحية تأمينات ومن ناحية كذا.
1: هي توصية عامة في هذا السياق طبعاً. لأنه مين بيحتاجش علاج أسنان؟ يعني هذا مختلف عن جراحة أو عن أي إجراء صحي أو طبي تاني
0: طبعا.
1: طيب ياد، من الأسنان بدي أنتقل معاك لموضوع آخر، فكر أنه هو من القضايا هيك بالغة الحساسية، من الملفات اللي كمان هي مركبة، الحمل والولادة. واضح أنه هذا كمان فيه يعني يمكن مجالات معينة كمان بالنسبة لكم كمحامين مختصين في الإهمال الطبي، ولكن الخطأ أو الإهمال في هذه الحالات بقلب حياة عائلة بأكملها. خدني شوي على هذا العالم، شو تعقيداته، شو أكثر الملفات اللي بتوصل؟ هل هو خلال عملية الولادة نفسها بصير في مرات تعقيد معين، أو ما قبل فحوصات الحمل وما إلى ذلك؟
0: شوفي، بقضايا الحمل والولادة إحنا عادة منقسمهن لثلاث أجزاء. أول جزء اللي هو مرحلة ما قبل الحمل. أوكي؟ في كتير أزواج اللي بتستصعب أنه تفوت على حمل طبيعي، فبتلتجئ لكل الموضوع تبع IVF. بخلال IVF احنا بعد ما في عنا حمل ممكن هنالك يكون في صعوبات معينة، ممكن هنالك يكون في أخطاء معينة، في أمثلة عدة يعني. في مرات مثلا كان في عنا قضية في المكتب انه البويضات اللي أخدوها من امرأة وحطوها في فريزر، وهذا الفريزر خرب والبويضات
1: أتلفت يعني.
0: أتلفت وزتوهن، فاحنا عم نحكي على جزئية اللي هي قبل الحمل. أوكي؟ هاي قضية بحد ذاتها قبل الحمل. قضية الحمل اللي هي الجزئية الثانية من نوع القضايا، الحمل هو مجال كتير كبير، يعني ممكن نحكي على مشاكل بتشخيصات جيناتية. يعني كل امرأة اللي هي فاتت على الحمل وبتوصل للدكتور، أول جلسة بيكون قال لها بدك تعمل فحوصات 1-2-3 حتى نكتشف إذا عند الجنين في مشاكل جيناتية. ممكن إنه لما ينعمل بمراحل أكثر متقدمة فحوصات مثل الألتراساوند، ممكن هنالك إنه يكون في إمكانية يكتشفوا مشاكل اللي هي عند الجنين وما اكتشفوها. طبعا هاي الأمور إحنا بأغلب الظن أغلب الحالات وين بنكتشفها؟ في ساعة الولادة، لما بيكونوا الأزواج عم بترقبوا بيستنوا أسعد لحظات حياتهم، بيكتشفوا إنه الجنين الولد اللي خلق في عنده عاهة خلقية معينة اللي كان ممكن مثلا يكتشفوها. طبعا هذا سؤال طبي، هل العاهة اللي خلق معها الولد كان ممكن يكتشفوها ولا لا، وكيف وبأي فحوصات؟ فهاي جزئية اللي هي جزئية كبيرة جدا
1: ومعقدة كمان،
0: جدا معقدة. فإحنا في مجالات معينة يعني دايما لما بدنا نبحث سؤال من هالشكل، إحنا بحاجة لطبيب اللي هو عنده خبرة كتير كبيرة بمجال الحمل والولادة، اللي بقعد حدنا وندرس مع بعض الملفات اللي بتوصل لعنا على المكتب. هل مثلا الفحوصات انعملت بشكل سليم، ولا كان في إمكانية اكتشاف الأمراض أو المشاكل اللي موجودة عند الجنين بمرحلة الحمل؟ إسا هون إحنا في عنا مشاكل أنا كمان بحب أنوبه عليها. عادة بوسطنا العربي في كتير فئات ما دخلش من أي مذهب ومن أي دين، موجودة هاي الفئات عند المسيحيين، موجودة عند المسلمين، موجودة عند الدروز، اللي هن بوصلوا مثلا للدكتور وبيكونوا قالوا له للدكتور: دكتور أنا بديش أعمل الفحص الفلاني، لأنه حتى لو عملته واكتشفت أنه عند الجنين في ثغرة معينة، في مرض معين، أنا راح أخلي الجنين في بطني وراح أخلفه، لأنه دينيا هذا الإشي غير مقبول عنا. فهاي الشريحة من الناس أنا ما عم بحكي إشي ضدها، ولكن هاي الشريحة لازم تعرف نقطة معينة كتير أساسية، إنه بيجونا مثلا بعد ما يخلق الولد مثلا مع داون سيندروم أو مثلا مع مشكلة بالقلب اللي هي خلقية، وبيقولونا إنه إحنا ما عرفناش عن هاي المشكلة، فإحنا منلتجئ للملف الطبي ومنشوف إنه في من طرفهن رفض إنه يعملوا فحص معين. لما في رفض مدون بالملف الطبي أنا ما خلوليش ولا أي إمكانية للمساعدة. ليش؟ لأنه أنا شو بدي أتوجه بقضية هقول؟ أنا بدي أقول إنه لو إنه هاي الإمرأة عرفت إنه عند الجنين في مشكلة معينة كانت توجهت للجنة حتى توقف طبية حتى توقف الحمل، وكانش هذا الولد خلق مع هاي العاهة. كنت بمنع إنه الولد يخلق مع هاي العاهة، ولكن لما بيكون في رفض عمليا في إشي اللي بيقطع العلاقة السببية بين انه الولد يخلق لبين العلاج الطبي. اللي قطع العلاقه السببيه هو تصرف الامراه والرفض، ففيش عندي امكانيه قانونيه انه اساعد. فهني هاي الشغله لازم تتاخذ بعين الاعتبار، انه اذا انا بدي ارفض انه اعمل فحوصات اللي كان ممكن تكتشف مرض معين خلال الحمل، فيش عندي الامكانيه انه اذا لا سمح الله الولد خلق مع ضرر معين اجي واتشكى على الطاقم الطبي. وهاي الشغله لازم ينتبهوا لها، لانه كمان في هون كمان بحب انوه بهاي الشغله، انه احنا مرات بنشوف انه في شغلات مدونه مثلا رفضت الامراه تاخذ، بنرجع للناس لصاحبين الشأن بيقولوا لنا يا عمي احنا هذا الموضوع ما كانش على
1: الطاوله، ما انطرح اصلا
0: ابدا، ما كانش انطرح على الطاوله. وانا بقولش انه هذا الاشي ما بيصيرش، بيصير بيصير، وانت اغلب الظن انه بيصير، انه لما بيخلق الولد وبيكتشفوا المؤسسات الطبيه انه هذا الولد والله عنده مشكله جيناتيه اللي كان ممكن نكتشفها، تعال نرجع للملف الطبي تبع هذا الولد نشوف ليش مثلا الطبيب ما عملش 1 2 3 4. فإحنا شفنا بالسنوات ماضية بملفات معينة إنه في بعض الطواقم الطبية حاولت تضيف شغلات على المستندات وعلى الملفات
1: عشان
0: الطبية.
1: هيك المتابعة القانونية مع أهل الاختصاص مهمة جدا
0: جدا، بس عشان كمان هيك كمان لازم إحنا ليش إحنا بنحكي عن هاي المواضيع، حتى كمان الناس إنه تكون واعي إنه اللي بتسجل بوقت الفحوصات هو شغلات اللي مفروض تكون تمثل شو صار صيرورة، وانه الناس تكون عندها علم انه اعطوني انا اشوف شو تسجل، لانه بدي احافظ على الملف وارفقه للملف الشخصي تبعي واخليه عندي في حال انا احتجته ارجع واشوف شو اللي تسجل.
1: طبعا اياد نصيحة ذهبية بما يتعلق بهذا الموضوع، لانه هون كمان شوي النصيحة يمكن صعبة، احنا عم نحكي على حمل وولادة وتعقيدات مرات يعني غير متوقع، يمكن بعد حين الانسان بعرفها، هذا مش حدا اللي دخل على عملية وصار معه تعقيد فهو فتح عينيه وعرف ايش صار معه. شو نصيحتك بهذا الموضوع؟
0: شوفي انا قبل فترة بدي احكي لك على هاي الشغلة، هيك بريت البروتوكول شوي.
1: يلا تفضل.
0: في عندي صبية سمعتني قبل سنتين في برنامج اللي أنا أحكي فيه نصائح شو يعملوا الإمرأة الحامل، فهي فاتت ووصلت جوزها إنه يمسك التليفون ويسجل بالتليفون السيرورة كلها، يعني كان في معها تليفونين، كل ما يطلع مونيتور مثلا يعملوا له فحص مونيتور يمسك يصوره ويمسك
1: تحصبا إجراء وقائي أخذته.
0: فأنا إحنا بدناش هيك، هذا مش مفروض،
1: مش لهي الدرجة،
0: لا أكيد. أبدا مش مفروض يكون، ولكن النصيحة الذهبية في هذا المجال انه احنا اليوم بعصر اللي فيه امكانيات طبيه يكتشفوا بخلال الحمل والولاده كتير من الامراض اللي قبل كم من سنه ما كانوش يحكوا فيها، النصيحه دائما انه احنا نلتزم للتعليمات الطبيه ونكون صحيين ونكون واعيين ونكون على قد المسؤوليه، بس اذا صار لا سمح الله في النتيجه اللي هي غير متوقعه انه يقوموا بتدوين المعلومات قد ما يكون قريب للتوقيت تبع الولادة أو التوقيت تبع اكتشاف الضرر، لأنه مع الوقت المعلومات اللي ممكن تكون لإلي أنا مهمة ممكن تروح من الذاكرة. فأنا بنصح أول شيء أنه يقوموا بتسجيل الأحداث اللي علقانة بالذاكرة أول بأول، نتيجة طبعا بعد ما يكتشفوا المرض ما يكونش في أوبسيسيا اللي احنا نفوت على العلاج ونبلش ندون، لا، لما يكون في عندي ضرر وانا عندي شك معين انه هذا الضرر هو مش طبيعي ومش اشي اللي ممكن احنا نتقبله، فيسجلوا المعطيات اللي في ذاكرتهن حتى انا اقدر لما اجيب الملف الطبي اعمل مقارنة بين شو تسجل من قبل الأطباء لبين شو تسجل من قبل العائلة، وأعمل هاي المقارنة اللي ممكن تساعدني كتير إذا بدي أقدم أنا دعوة أو أفحص إمكانية.

0: أو فرص تقديم دعوة من
1: مع الشكل. التسلسل الزمني. طيب من هاي المعلومات والقضايا اللي كتير مثيرة للفضول وهيك بتساعدنا فعليا أنه نعرف كل هاي التفاصيل القانونية، نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نواصل هذا العدد من برنامج المختص المفيد مع المحامي إياد مطانس المختص في قضايا الإهمال الطبي.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي.
7: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
8: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. موضوع حلقتنا لليوم الإهمال الطبي، أيضا عم نحكي عن الخطأ الطبي هيك من خلال نماذج وقضايا عينية يتعامل معها ضيفنا المحامي إياد مطانس المختص في هذا المجال، مجال الإهمال الطبي. عن جديد أهلا وسهلا فيك إياد. قبل الفاصل فتحنا محور الحمل والولادة، وكنت حكيت لنا أنه بتجزأ لأكثر من جزء. خلينا نحكي تحديدا على عملية الولادة، هاي الساعات اللي ممكن أنه كمان يصير فيها تعقيدات، إهمال، خطأ، والأخطاء مع الأسف أو الإهمال كفيل بأنه هيك يقلب حياة عائلة بأسرها. شو خصوصية هاي القضايا؟ كيف تتعاملوا معها؟
1: شوفي، بالجزئية الثالثة احنا في قسم كبير من الملفات اللي بتوصل لعنا بتحكي على عملية الولادة تحديدا. شو يعني عملية الولادة؟ انه من لما بتوصل الامرأة للأسبوع اللي هو مفروض تخلف فيه 40-41، او ايضا لما بيكون في عندها ولادة مبكرة بأسابيع اكثر مبكرة، ولكن لما بتفوت على غرفة الولادة احنا عم نحكي على جزئية مهمة جدا، اللي هي بتكون يعني كمان كتير فيها خطورة معينة نتيجة عدة أمثلة ممكن يصير. يعني نتيجة إنه مثلا الولد ما بطلع بسيرورة سهلة، بعلق بمنطقة معينة.

0: بالرحم بتعوقوا على انه يقرروا اذا لازم يعملوا عملية قيصرية او يكملوا بعملية الولادة الطبيعية. فبنهاية المطاف لما بيخلق عنا ولد اللي احنا بنشوف انه في عنده عوارض اللي هي من ناحية جهاز الأعصاب بتأشر انه الضرر اللي هو موجود عنده حاليا, يعني عنده لونه أزرق, مش عماله يتنفس بالطريقة سليمة, ببكيش, في علامات معينة اللي ممكن يكتشفوها عند الولد اللي بتحط الأصبع انه الضرر اللي موجود هو ضرر قريب جدا على سعة الولادة. يعني ما انه ضرر اللي كان موجود عند الولد بخلال حمله بالتسعة أشهر اللي قاعد فيهن في الرحم. فهاي لما احنا منشوف انه عنده علامات اللي بتشير انه هون الضرر بهاي السعتين ثلاثة, فمنطلب ملف اللي هو خاصه بالولادة ومنبلش دقيقة بدقيقة نراقب كيف تقدمت هاي الـ
1: وعندكم توثيقات يعني عم نقول دقيقة بدقيقة أو لكل عملية الولادة
0: طبعاً
1: يعني بتشوف المونيتور كل الأجهزة التسجيلات
0: المستندات اللي هي مستندات المفروض يتعاملوا معها الطاقم اللي بيكون في خلال الولادة بتوثق عملية الولادة دقيقة بدقيقة. يعني الامرأة لما بتفوت تخلف بيقيسوا لها ضغط بشكل دائم, بيشوفوا قديش في عندها تفتيح, قديش في عندها ايش المونيتور بيقول, قديش النبض تبع الجنين وتبعها. يعني كل هاي الامور ليش معمولة قانونيا؟ حتى تمكنني انا افحص السيرورة بالوقت المناسب. فهاي جزئية كتير مهمة. ليش؟ لانه عادة احنا منشوف أطفال اللي بيكون في عندهم أضرار جسمانية بالغة الخطورة اللي بدهم يعيشوا معها كل العمر, وبالتالي التعويضات اللي ممكن يخدوها هي بتكون تعويضات كبيرة جدا. فهاي الجزئية طبعا احنا منشوفها من ناحية عددية أقل من مثلا ملفات الأسنان وباقي المجالات التجميلية, ولكن أكثر جزئية بندفع فيها تعويضات. ليش؟ لأنه الأضرار عادة بهاي الأيام المبكرة عند الطفل بتكون كبير جدا, وبالتالي التعويضات اللي ممكن احنا في المحكمة نوصلها هي تعويضات كبيرة, لانه بتاخد بعين الاعتبار المعاناة انه هذا الطفل راح يكبر مش راح يقدر يشتغل, فبالتالي راح يخسر ايامات شغل ومعاشات, راح تاخد بعين الاعتبار انه هذا الطفل بحاجة لمساعدة 24/7 ومش بس في مرات مش بس من شخص واحد, ورح تاخد عين الاعتبار انه الاب والام رح يعطلوا من شغلهم.
1: يعني هذا بجاوب على سؤال كمان اللي كنت بدي اطرحه, انه كيف بشكل او باخر يعني تحسب قيمة التعويض لما هيك بتوقفوا في دور القضاء بما يتعلق بهذا الجانب, فتؤخذ بعين الاعتبار كل هاي الامور.
0: طبعا احنا بقضايا الاهمال الطبي بشكل عام عفاف احنا لازم بالاول نقطع الدرجة, نطلع على الدرجة ونمرقها بسلام اللي هي هل الحديث على اهمال او خطأ او انه كان في شيء من التصرفات تبعون الطاقم الطبي اللي هو مش سليم. اوكي, نمرق هذا المرحلة. المرحلة الثانية اللي احنا بدنا نثبتها انه نتيجة الاشي الغير سليم, نتيجة الاهمال الطبي, في عندي ضرر جسماني اللي انا بيطلع لي اخذ عليه تعويضات. لما بدي اجي على هاي الجزئية اللي هي الثانية, جزئية الاضرار, احنا بنلتجئ لملفات سابقة اللي فيها انعملت معادلات معينة اللي أنا بحط فيها معطيات تبع الطفل أو تبع الشخص المتضرر, جيله, إيش كان يشتغل, إذا كان عنده مثلا شغلات اللي دفعها من جيبته حتى يتعامل مع الضرر تبعه, مثل إنه اشترى مشد, راح عمل علاجات فيزوترابيا, هيدروترابيا, بيحتاج سيارة خاصة, بيحتاج يجهز بيته ويهيئ بيته من جديد حتى يقدر يتأقلم مع الإعاقة الجسدية اللي موجودة عنده. فكل هاي يعني مركبات اللي احنا بنحطها بشكل معادلة معينة اللي بنفوت عليها معطيات, بنهاية المطاف بتعطيني مبلغ معين اللي هو متبع بأروقة المحاكم. طبعا القرارات في أروقة المحاكم مفروض تكون كلها متجانسة, يعني ما بتلاقي واحد عنده نسبة عجز 10% وبنفس فئة العمر وعنده نفس الدخل الشهري وباخد مبالغ اللي هي مختلفة عن نفس الشخص بنفس المعطيات من من من
1: وكأنه في رينج معين أو مجال معين
0: زبط اللي... في تجانس بين المبالغ اللي بتدفع بمعادلات اللي هي متفق عليها بشكل مسبق. وهاي عشان أنت تكوني فاهمي, يعني الناس مرات بتفكر بتقول المحامي جاب لي ملايين, هذا محامي شاطر. المشاكل عندنا في الإهمال الطبي هي مش بالمعادلة.

0: الجزئية اللي أنت تطرقت إليها، جزئية الأضرار والتعويضات المناسبة، هي الجزئية الأسهل بهاي المجالات.
1: طيب، وتبقى هذه القضايا مثل ما قلنا هيك الأكثر يمكن حساسية. يدخلني على قضايا الإهمال الطبي في مجال الجراحة، وإحنا دايما بفكرتنا أنه غرفة الجراحة معرض فيها أنه يصير الكثير من الأمور، وقديش شفنا يعني حتى بفكر القضايا الصعبة اللي بتوصل لوسائل الإعلام، نشوف عنوان أنه تم استئصال العضو غلط، بترت إجر شمال محل يمين، فنسمع عن هاي القضايا اللي هي كتير صعبة. شو أبرز الأمور اللي بتصير في غرف الجراحة؟ القضايا اللي بتتعاملوا معها وين تكمن الصعوبة في هذا المجال؟
0: طلعي بالجراحة، أنا بدي أحكي لك على أمثلة لقضايا اللي ممكن إحنا نواجهها بهذا المجال. يعني في عنا زي ما أنت تفضلتي في عدة نقاط اللي هي حسب حتى القانون الإسرائيلي وحسب معتقدات اللي طلعت من وزارة الصحة ممنوع تصير. يعني شو هي الشغلات اللي ممنوع تصير؟ يعني مثلا أنك أنت تنسى ملقط مثلا في بطن بني آدم، هذا إشي، أو أي جهاز طبي اللي أنت تستعمله خلال العملية بقلب جسم البني آدم، إن كان ملقط، إن كان سكينة صغيرة، إن كان يعني حتى قطعة قماش اللي بيستعملوها وبيستعملوا كتير هاي القطع في خلال العمليات، ممنوع يبقى بقلب الجسم الإنسان. هاي شغلة ممنوعة. يعني إذا صارت، كان في عنا أمثلة، في مرة أجت لعندي صبية اللي في بطنها في ملقط، بتشوفيه بصورة رنتجن ملقط، أو صبية اللي عملت عملية قيصرية ونسوا بقلب بطنها منشفي، منشفي اللي هي يعني شاشي، بس شاشي بكبر منشفي، شاشي بكبر
1: عقد ما صعب نسمع هاي التفاصيل، غريب بالنسبة إلنا. يعني إحنا بنعرف إنه غرفة العمليات في طاقم كبير، يعني هل يعقل إنه
0: هن شو بيعملوا على يتأكدوا إنه ما في إشي انتسى؟ في عندن لائحة، هاي اللائحة بتقول إنه إحنا فتنا على العملية مثلا بعشرين شاشي، لازم نعد 20 شاشة قبل ما نطلع من البطن، فمرات العد محل 20 بيطلع 19 مرات، فهمت؟ بتصير وصارت في أمثلة على هاي، بس هاي شغلات اللي حسب وزارة الصحة الإسرائيلية ممنوع تصير. في حال صارت، فيش عند المرحلة الأولى إنه أنا لازم
1: ما أثبت من مرحلة إثبات الإهمال،
0: بروح دغري لعد المصاري،
1: نعم، للتعويضات المالية.
0: التعويضات المالية في عندي مثلا قصة، مثلا دايما في العمليات الجراحية مش مهم إيش العملية، قديش كبرها وقديش تعقيدها، في عندي نموذج اللي هو نموذج الموافقة. فهذا نموذج الموافقة في هون شغل كتير مهم إنه إحنا ننوه عليها، بيكونوا كاتبين إنه أنت بخلال العملية ممكن إحنا مثلا نضطر، إذا كنا مفروض نفتح لك بطنك 5 سنتي عشان نعمل عملية زايدة مثلا، أوكي، احنا في عنا امكانية اذا احتجنا او اذا صار الوضع ساء الوضع معاك انه نفتح لك كل بطنك.
1: اوف، هي بتكون موجودة وكتير ناس تقراش كمان هاي الاستمارة،
0: ولكن انت ماضي على امكانية من هالشكل، او انه مثلا نفوت مثلا ونضرب عندك مثلا عصب معين، او يصير في جرح في محل اللي هو قريب، او نستأصل جزء من اوكي، هاي الشغلات بتكون مرات مدونة. اذا الناس شو عنده وعند باله انه بما انه انا مضيت وانا ما قريتش، اوكي، ولكن بعد ما طلعت من العمليه وشفت انه صار في تعقيدات معينه بالعمليه وانا طلعت مع اضرار، برجع لهاي النموذج بشوف، يا الله، بقول مثلا انا ماضي معناته بيطلع ليش اتشكى، هون في خطا في المفهوم نفسه. لا، احنا بننوه انه حتى لو كانت الامور هاي مدونه في النموذج اللي انت مضيت عليه، نموذج الموافقه، هذا مش بالتالي انه مفروض تصير. يعني اذا احنا اثبتنا إنه الإشي صار نتيجة إهمال وليس خطأ، أز بطلع لك إنك تقدم دعوة. يعني الدكتور في حال صار ضرر اللي هو المريض موافق عليه، لازم يثبت أو إحنا نثبت إنه الدكتور عمل كل شيء مفروض يعمله، ولكن بإيد ربانية صار اللي صار، أوكي؟ بس إذا بدي أرجع أنا على السيرورة الطبية، بلاقي إنه الدكتور عمل كل شيء، ساعتها إذا عمل كل شيء صح وبنهاية المطاف كان في ضرر، النموذج هذا اللي أنا ماضي عليه بعطيه حصانة للدكتور من أي دعوة أنا ممكن أقدمها. بينما إذا أنا بصير عندي ضرر ومع إني ماضي عليه، أنا برجع على السيرورة وبقدر أحط أصبعي إنه يعني
1: كان في إشي لازم ينعمل ما نعمل، على سبيل المثال،
0: يعني هون مثلا مزبوط أنت ضربت هذا الشريان، بس أنت كنت، أو مثلا هذا العصب، بس أنت كنت حسب الدفتر لازم مثلا تحط جهاز معين مثلا بهذا المحل اللي ممكن يعطيك تنبيه إذا أنت قربت على هذا العصب بدك تضربه مثلا، فإذا ضربته للعصب وأنت مش حاطط الجهاز اللي ممكن كان ينبهك فبتقدرش أنت تتحصن بالنموذج.
1: على الرغم من أنه الإنسان ماضي.

0: موقع على هاي الاستمارة.
1: هذا الشيء المهم، هاي
0: نقطة جوهرية
1: بالضبط، انه حتى لو انت ماضي لا روحوا افحص، ممكن بالاخر يقول لك الدكتور عمل كل شيء صح، فيش عندك امكانية تقدم. فهاي جزئية كمان قصة الاضرار اللي ممكن تصير اللي انا مدون وكتبها. شغلات بمجال الجراحة اللي ممكن تصير، بتلعي كل موضوع الاستئصال الأورام السرطانية، احنا بنشوفها هاي بشكل كمان شائع، انه بالنسبة لنا لما في عنا ورم سرطاني، دائما الأنظار بتروح للمختص الأنكولوج اللي بيعالج هذا الورم، ولكن في شق اللي هو جراحي بحث بهذا المجال، انه لما بقيموا مثلا الورم نفسه وبعد فترة احنا بنكتشف انه الورم رجع وبنفس المحل، وممكن بفحص عميق للعملية الجراحية نكتشف مثلا انه الورم ما نقام لما الجوانب كلها نظيفة. وصار في عنا حالات من هالشكل، انه احنا اكتشفنا انه لما عملوا الاستئصال استأصلوا بشكل جزئي فقط الورم، بدون ما يكتبوا انه احنا ما قدرناش نستأصله.
0: كمان نقطة مهمة، لانه بموضوع الاورام السرطانية ناس بتفكر انه الورم بيرجع، ما هو خبيث، بس انه انت عم بتسلط الضوء على نقطة كمان
1: مهم
0: مهمة
1: جدا، انه لا عم بحكيك انا كمان من مجال جراحي مش من مجال
0: طبعا الكولوجي. واضح
1: يعني الطبيب الجراح لما بده يستأصل ورم بالثدي، واحنا بنشوف انه الكتاب بنصح انه لما بدك تستأصل خلي الاطراف تبعون الاورام تكون نظيفة من اورام، يعني اعمل فحص تاني اللي انت تتأكد عن طريقه انه انت طلعت كل الورم. فكان في عنا كتير ملفات من هالشكل، انه قدرنا نثبت انه الورم ما تم استئصاله بشكل كامل، وهذا الاشي سرع بعملية انه المرض يرجع، وبالتالي رجوعه هو بحد ذاته ضرر كبير و إلى آخره. هاي كمان بمجال الجراحة.
0: يد بهذا الموضوع هيك بالدقائق المتبقية بدي أستغل الوقت كمان لأطرح كمان محور، بس بهذا الموضوع شو النصيحة الأهم بالنسبة إليك لما شخص داخل على غرفة جراحة، شو لازم يعمل؟ يعني توثيق ما بنقدر شلون نوثق إيش بيصير خلال العملية الجراحية، لشو مهم الناس تنتبه؟
1: شوفي، إحنا عادة مننصح انه اقرا النموذج اللي بعطوك اياه، ولكن انا يعني كنت بالطرف الثاني، كنت كمان محامله مستشفيات وبعرف شو هاي النماذج، واكبر بروفيسور بيقدرش يقرا هاي النماذج بالفترات اللي بعطوها للمريض قبل ما يفوت على العمليه. يعني عاده بيجيبوا النماذج هاي ساعة قبل، والمريض بيكون متوتر، ما فيش عنده الإخلاء ولا
0: وخلص كمان ساعة فايت على عملية بالنسبة له في القرار،
1: حتى لو قرر يعني شي تاني مش فنصيحتنا انه انت اعرف على شو انت عمالك تمضي. طبعا بالشق الطبي الطبيب هو اللي بنصح، انا عم بنصح بالشق القانوني
0: طبعا، واضح.
1: يعني ما ينفهم حكي انه هاي اهم من من الفحوصات الطبية، لا، بالشق القانوني احنا بننصح انه شوف شو بتمضي قبل ما تمضي وقبل ما تعمل العمليات، افهم على ايش انت فايت، ولما بيكون في ضرر وبتكتشفه طبعا انك انت تتوجه لمحامي، شو الهدف من التوجه للمحامي باسرع وقت ممكن في هاي المرحلة، لانه عادة احنا ما بنقدم دعوة دغري بعد ما نكتشف ضرر، احنا بنستنى فترة الوضعية الصحية تستقر. لأنه إذا قدمت أنا دعوة دغري وسكرتها وبعدين اكتشفت أنه في عندي تطورات سلبية بالموضوع الصحي، بقدرش أفتح الملف كمان مرة.
0: صحيح.
1: فعادة أنا ما بقدم دعوة أول ما بيجيني، دائما بقول لي نستنوا سنة خليني أطمن أنه صحتك منيحة، ولما بتوجه للدعوة القضائية بتوجه بشكل شامل
0: بتكون الصورة أوضح،
1: بتكون الصورة أوضح. بس ليش مهم لهاي الناس لما بتكتشف بعد عملية أو بعد اسم إنه تتوجه للمحامي؟ لأنه الفحص تبع الدرجة الأولى اللي حكينا عليها، فحص إنه هل كان هنالك إهمال طبي أو خطأ طبي، هذا الفحص بقدر أعمله أنا يوم بعد العملية. ليه؟ لأنه بتوجه للمؤسسة وبطلع الملف لما الملف بيكون بعده خام وبعده طري، وإذا بدي أقارن بشغلات معلوماتية المريض بعده متذكر، وبعد في عندي الإمكانيات أنه أنا أروح وأعمل فحص تاني وتالت. يعني الفحص بيكون أسهل علي إذا كان قريب من الأحداث، ولكن أنا ما حتى لو فحصته لقيت أنه عن جد في إهمال طبي أنا ما بقدم دعوة بهذا الوقت،
0: بتحافظ على الوثائق المستندات والحقائق وبتستنى هاي الفترة.
1: صحيح.
0: الزمنية.
1: صحيح.
0: يد
1: كان في عندك خبرة
0: بقدر أجي
1: تشتغلي معنا،
0: بقدر أجي أساعدكم في المكتب. على فكرة كتير الموضوع كتير مثير للفضل.

0: دول على الرغم من انه كتير شائك وما شاء الله عليك يعني خبره متراكمه وعم بتفيدنا بكتير جوانب. احنا اذا بدنا نحكي على كل المجالات بدي لكل مجال حلقه، ولكن هيك بالدقيقتين المتبقيات بدي اسالك على كل ما يتعلق موضوع الادويه اياد. وكان في قضيه احنا كتير حكينا عنها، ادويه منتهيه الصلاحيه انعطت لناس مريضه، بس بالمجمل العام هيك بالعنوان بتوصل قضايا، مش قضايا تمثيليه عم بسال على قضايا فرديه، ما بعرف متعلقه بادويه منتهيه الصلاحيه فاسده، في هيك قضايا بتوصلكم؟
1: طبعا طلعي في شق كبير من الملفات اللي بتوصلنا انه هنالك مثلا كان في حاجة انه ناخد نوع دواء معين وكان في توصي على نوع دواء اللي هو مش بالضبط ملائم الوضعية الصحية
0: بمجالات صحية معينة،
1: بمجالات يعني صحية عدة، مثلا يعني كان بمريض سكري اللي كان مفروض ياخد مثلا علاج معين باخد علاج تاني مدة سنوات وبعدين صار في عنده تفاقم بوضعيته الصحية نتيجة الأدوية الغير سليمة. في يعني حكينا قبل عن الشغلات اللي ممنوع تكون
0: اللي حسب وزارة الصحة،
1: حسب وزارة الصحة ممنوع تصير بخلال العلاج. موضوع الأدوية الخاطئة مثلا، مرات في عندنا ملفات الأجات بتقول انه مثلا اعطوا طفل موجود بالعناية المكثفة بمستشفى كبير في البلاد، اعطوه دواء اللي كان مفروض ينعطى لطفل نايم حده، وهذا الخطأ بإعطاء الأدوية أدى
0: سبب ضرر يعني في صحته،
1: لوفاته، لهذا
0: وفاة. نعم. وصلت إلى حد الوفاة.
1: نعم. نعم. فبالتالي أنه أعطي دواء غير سليم لشخص اللي هو مش مفروض يأخذ هذا الدواء، مش بس كمان لأطفال، في مرات بخربته بنوع الدواء. يعني في عندي ملف مش من زمان صار وبعده بقيد البحث عندي، انه كمان في كانوا مفروض يعطوا نوع مخدر معين للشخص اللي كان مفروض يمرق عملية جراحية، اعطوه محل المخدر ادرينالين.
0: اوف، هذا افكت عكسي،
1: افكت عكسي. فصار في عنده كمان تفاقم ونبض سريع جدا وحالته ساءت للغاية. فموضوع الادوية يعني هو ممكن يكون اساسي بحد ذاته انه بس عشان الأدوية، ولكن ممكن يكون مرفق لإله جوانب، كل الجوانب الطبية اللي حكينا عليها. يعني واحد يعني بيعمل عملية ممكن يأخذ دواء اللي هو مش مزبوط، فبالتالي يجيب لأنه عنده ضرر ويكون بحاجة لتقديم دعوة قضائية.
0: الأمور كلها بحاجة لانتباه ومعرفة إياد، يعني الإنسان ما يستكفي مرات بشو بتلقى، يسأل يفحص.
1: كمان شوفي إحنا في البلاد إحنا دائما إحنا يعني أنا في مؤسسات الطبية صارت ما تحبش تسمع كتير باسمي يعني
0: تتعود من اسمك،
1: ولكن أنا بضلني أحكي بشكل أنا مش ما دايما هاي بدنا نلخص ما بوجه أصبع الاتهام للطواقم الطبية أبدا. إحنا بشر، والبشر ممكن بمحلات معينة ما نكون دقيقين في التعامل، والسبب الأساس اللي هو موجود هو الضغط الوزارة الصحة عمالة تعمله في مؤسساتنا الطبية. يعني محل ما يكون خمس أطباء في قسم معين لازم بيكون في طبيب واحد.
0: محل ما كبيرة منظومة الصحة الإسرائيلية، واضح يعني احنا
1: أغلبها في برامج أغلب الدعوات اللي تقدم هي تقدم نتيجة الضغوطات اللي موجودة في وأنه الأطباء مش عم بلحقوا يقوموا بالواجب تبعهن نتيجة أنه هن مش عم بلحقوا. ففي بحوثات كبيرة كتير انعملت بهذا الخصوص بمستشفيات حتى عالمية أثبتت أنه إذا أنا مثلا كطاقم طبي لما بصير في ضرر بيكون في طاقم كبير وبوسع الهاي وبيروح عند المريض وبتأسف له وبقول له أنه ما كانش القصد وبشرح له على الوقت شو اللي صار، بيورجوا أنه البحوثات هاي بتورجي أنه نسبة تقديم الدعوات بتنزل بقيمة 80-90%. أوكي، فهاي شغلات كمان إحنا بنفتقرها هون ومش موجودة عنا، وهي إلها القسم الأكبر، الحصة الكبيرة بأنه يكون في إهمال ويكون في حاجة أنه نتوجه لأروقة المحاكم حتى نجيب التعويضات اللازمة.
0: صحيح. يا جملة أخيرة بتحب نختتم فيها هاي الحلقة، يعني أنا فكر إحنا بحاجة لجزء ثاني كمان لنغطي بعد في كتير قضايا، مهم أنه الناس تعرفوا كأنه على الأقل أو تسمع التوصيات وتطبقها. كلنا معرضين أنه نكون في مستشفيات ومراكز طبية، فمهم كتير نعرف هاي الأمور. نصيحة ذهبية، جملة اللي بتحب نختتم فيها هاي الحلقة؟
1: شوفي أنا بحب دايما أنهي حلقات بخصوص الإهمال الطبي إنه كيف ما بدينا إنه الناس لما بيكون في عندها ضرر إنه تروح وتفحص مستحقاتها وما يكونش في عندها خوف إنه إحنا بنتعامل مع مؤسسة كبيرة ومش راح نقدر نوقف عقبات.

0: لا ومنين بدنا نجيب، حتى يعني لموضوع الضائقة المادية، بما انه احنا التقارير الطبية مكلفة جدا وممكن تكون عائق، كانت قبل عائق، اليوم في عدة حلول اللي ممكن المحامي يقترحها على الناس المتضررة حتى تقدر يعني تقدم الدعوة بالطريقة السليمة والقانونية، وتجيب مثلا شركات اللي هي تكون شريكة بتقديم الدعوات وتدفع للأطباء حتى تمكن هاي الناس المتضررة من انه تجيب تقارير لازمة وتقدم دعوات. فعمليا أنا بنصح أنه لما بيكون في ضرر طبي توجه الناس لمحاميين المختصين في هذا المجال، هن بيسرعوا وهن بيسهلوا عمليا تقديم الدعوات وأنه ياخذوا التعويضات اللي بتطلع لنا.
1: ومنتأمل أنه الكل يأخذ هاي التوصية على محمل الجد. إياد، بدأ أشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى هاي الحلقة المثرية جدا. المختص المفيد المحامي إياد مطانس، المختص في قضايا الإهمال الطبي، شكرا جزيلا. هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، شكرا لكم على متابعتنا، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذا العدد. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2 3 و5 من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعمال المباحثات. وقال نتنياهو في تصريح مصور نشره قبل إقلاع طائرته إن الجانبين سيبحثان جميع القضايا المطروحة، واصفاً المرحلة الحالية بأنها معقدة، ومشدداً على أن إيران ستكون القضية الأولى التي يناقشها مع ترامب. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بسذاجة مع الملف الإيراني، مشيرا إلى أن الحل الدبلوماسي لن يكون مجديا مع الجانب الإيراني وأن الحل الوحيد عسكري. أعلن الأردن اعتراض مسيرتين استهدفتا أراضيه من دون أن يتسبب ذلك بأي أضرار أو إصابات، وجاء إعلان الأردن بعد أن ذكر الجيش الإسرائيلي اعتراضهم مسيرتين عند الحدود مع الأردن قبل اجتيازهما الأجواء الإسرائيلية. قدم رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني إحاطة للجنة الفرعية للاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن مؤشرات على محاولات تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية. وعرض زيني معطيات حول رصد تدفقات أموال سرية لأهداف سياسية في إسرائيل، كما أكد الفصل بين التبعية لديوان رئيس الوزراء والتزام الحفاظ على معركة انتخابية نزيهة ومحايدة. هدمت السلطة الإسرائيلية مبنى سكنيا مؤلفا من 3 طوابق في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة عارة بذريعة البناء من دون ترخيص، ورافقت عملية الهدم قوات كبيرة من الشرطة وآليات ثقيلة وسط حالة من الغضب والاحتجاج بين الأهالي الذين استنكروا استمرار سياسة هدم المنازل في البلدات العربية. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس عارة عرعر المحلي دكتور نزار أبو عقل إن شغور منصب وزير الداخلية يعقد مسألة التخطيط في البلدات العربية.
1: مش بس عارة وعرعرة، إنما جميع البلدان تشكو من عدم وجود وزير داخلية. عندما لا يكون هناك وزير داخلية هناك إعاقة للتخطيط بشكل عام، هناك رتمال، فقط وزير داخلية هو الذي يقوم بالتوقيع عليها ومن ثم نشرها في السجلات. إحنا في عارة وعرعرة يعني قمنا في تحريك التخطيط بشكل ملموس، ولكن بالنسبة لخرائط الرتمال التي من ضمنها عارة هناك تجميد آني بسبب عدم وجود وزير داخلي.
0: إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل. بعد قليل تلتقون الزميل فادي زغيري وحركة سير. متابعة ممتعة أتمناها لكم في أمان الله وحفظه.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي.
9: هيدا حكينا راديو.
10: تقريبا دقيقة.
11: العائلة والأسرة.
10: بين العائلة والأسرة نستخدم أحيانا لفظة عائلة، وفي أحيان أخرى نستخدم لفظة أسرة، فما الأصل اللغوي لكل منهما؟ عال فلان عولا وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم وعيلهم، والعول قوت العيال، وعول عليه أي اعتمد عليه. هكذا فإن ما يندرج تحت الجذرين عول وعيل في معظمه يدور في الحقل الدلالي الذي يحمل معاني الحاجة إلى الدعم والإنفاق، وبكلمات أخرى، العائلة أشبه بمنظومة علاقات بين معيل وهو رجل له أولاد ويتكفل بهم، وبين عيال وهم أولاد يحتاجون لمن يرعاهم وينفق عليهم. أما لفظ أسرة فيقال يأسره أسرا وإسارة شده بالإسار، والإسار ما شد به من رباط، وجاء القوم بأسرهم، جاءوا جميعهم، وهذا الشيء لك بأسره أي برمته، وأسرة الرجل قومه ورهطه الأقربون لأنه يتقوى بهم. وعليه فإننا نلاحظ أن المعاني تدور حول الشد والعصب والترابط والتلاحم، وكلها معان تنعكس فيما يدعى أسرة لما فيها من قوة العلاقة واتحاد في الغاية.
11: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليكم المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا. الساعة صارت 3:08 حاليا باستديوهاتنا، وموعدنا اليومي الثابت لاستراحة منتصف النهار وحركة سير مع كل السائقين والسائقات على الطرق. هيك بنخدكم بجولي ورحلي ملاني بالأخبار والمنوعات المختلفة والغريبة اللي بتسمعوها بس عنا، ونحاول نعطيكم هيك جرعة من التفاؤل بمنتصف اليوم. عم هلكوا على الطرق، يلا علوا صوت الراديو، زبطوا درجة حرارة المكيف وانطلقوا معنا بساعتين من الزمن مليانات. يلا تسجيل حضور يا جماعة على واتساب 050-55-77-399.

يلا بدينا بدينا. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا. تحية كبيرة لكل المنضمين لنا بهاي اللحظات، لكل اللي بلشوا يتواصلوا معنا على الواتساب. يسعد لي هالمساء الحلو، وعمهلكوا على الطرق. وشو الوضع عندكم؟ طرق تمام، منيحة مش منيحة، في أزمات فيش أزمات؟

0: طالما.
1: يلا بدنا نشوف درجات الحرارة بداية وأحوال الطقس قبل الانطلاق مع كل أخبارنا وفقراتنا لليوم. درجة الحرارة بالناصر حاليا 32 درجة مئوية، ودرجات الحرارة رح تضل أعلى من معدلاتها السنوية العامي بنحو 3 درجات مئوية، والأجواء ستكون شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل. اشربوا كتير مي يا جماعة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، ما تنسوش أطفال بالسيارة، وطبعا كل شخص قادر على وضع الماء خارج المنزل للحيوانات الأليفة والطيور، كمان بإمكانكم أنكم تعملوا هذا الشيء ونساعد كل الكائنات الحية لتكون بأمان وخير في هذا الطقس.

يلا بدي أشوف مين بلش معنا المشوار، مين اللي عم ببعثوا لنا تحيات من جورجيا تبليسي على وجه الخصوص. خالد يسعد هالمساء، يعطيك ألف عافية وانبسط برحلتك، ألف الحمد لله على السلامة، شكرا جزيلا علي، يسعد هالمساء الحلو، تحياتي لإلك. أزمي من عرعرة لمعامي شارع 65، خالد أبو أحمد مساء الخير، مها يسعد هالمساء كمان عم بتسجل الحضور، يسعد مساك بعد يوم مخيم طويل الله يعطيك ألف عافية يا صفاء، نورت الطريق برجعتك، شكرا جزيلا، مساء الخير، تحياتي، شكرا. شارع 70 سالك، حاتم أسدي يسعد هالمساء، يسعد مساك، في طريقي إلى حيفا، كوباية إسبريسو باردي وإزدحامات متفاوتة مش خانقة، وين الإزدحامات يا أنس؟ يسعد هالمساء وعلى مهلك على الطريق. أهم شيء أبو العبد مساء الخير، ازدحامات من سومخ حتى المحطة المركزية، يسعد هالمساء، وين غايب يا نرجعنا، رجعنا يا دعاء، نحن هنا، نحن هنا. سرحان صبحات مساء الخير، أزمة سير من مفترق قعيرون حتى مفترق معامي، شكرا يا سرحان. نسيم أبو مخ مساء الخير، الطريق سالكي، أنا سايق بشرب قهوة وسودا وملبس بطعم الكراميل وبسمع وأنا مكيف. الله يبسطك يا رب، الله يبسطك يا نسيم، أشربوا هيك إشي بارد، إشي صح صحكوا هيك قهوة باردة مرتبة وصح صحوا وبردوا على حالكم. مرحبا فادي، قبل شوي كنت بطريقي من العفوري للناصري وهناك بداية ازدحامات، مساء الخير لختام. مساء الخير لأحمد كمان اللي عم بحكي لي على أزمة على شارع 65. اسمعوا، مبارح شفت صراحة بوست كتير كتير كتير حلو على انستغرام، له علاقة بالأعراس وموسم الأعراس، على صفحة شخص اسمه ذا ماجاليان، بعرفش مين الشخص بس موجه له تحية، ومهم هيك أنا أعطيه كريدت، عم بحكي على قضية يعني الأعراس، وعم يعني عم بتطرق للموضوع من منظور جميل جدا ومهم جدا، وبتوقع كمان مهم هيك نلتفت لهذا المحتوى. بدي أقرأ عليكم المحتوى اللي كاتبه على صفحته، وبتأمل أنه عن جد هيك نقدر يعني نفهم شو اللي عم بحاول يوصل لنا إياه من خلال هذا المنشور.

بقول لك القصة بتبلش بجملة بريئة لما يجوا أهل العرس يحكوا لك إحنا بدنا عرس بسيط، وبعد أول جلسة مع الأهل البساطة بتصفي فضيحة. جملة بتتكرر وبحكوها بقول لك العرس مرة بالعمر، وبهاي الجملة بصير مسموح تدفع أي رقم، بصير بنفع تتدين، بصير بنفع تأجل بيتك وتبدأ حياتك جديدة بفاتورة قديمة، مش لأنك فعلا محتاج كل هاد، لكن لأنه كل تفصيل صار امتحان اجتماعي. يعني القاعة بتحكي عن مستواك، الذهب بيحكي عن قيمتك، والعشاء بيحكي عن كرمك، وإذا حاولت تختصر بيصير السؤال شو رح يحكوا الناس. لما بنحكي بدنا عرس بسيط ويبدأ النقاش حول حفل الزفاف، بتصفي إنه لازم قاعة أكبر، لازم ذهب أكثر، لازم ديكور أفخم، وفرقة الناس تحكي عنها مش لأنه أهل العرس بدهن، لأنه في جملة مفتاح بفترة الأعراس بتكون شو رح يحكوا الناس عنا. بتزيد الميزانية شوي.

بعدين شوي كمان وبالآخر التحويش ما بتكفي، فبيجي القرض ينقذ هاي الفرحة. بيوم العرس بتفوت الناس وكل واحد بيصير لجنة تقييم ولجنة تحكيم، اللي بيحكي لك الأكل بارد واللي بيحكي لك القاعة ضيقة والعروس تأخرت والموسيقى عالية والسماعات مزعجة. وبعد 4 ساعات كل شخص من المدعوين بيروح على بيته، بنسى الديكور، بنسى العشاء وبنسى كل التفاصيل، وبيبلشوا يحكوا عن العرس القادم. أما أنت عزيز العريس تصحى تاني يوم مع شريكة حياتك ومع فطورة رح تضل معك أكتر من ذكريات هاي الليلة، لأنك ما كنت تدفع عشان تحتفل، كنت تدفع عشان تشتري موافقة الناس وتمنعهن يحكوا جملة عرسهن كان عادي. المجتمع ما أجبرك تدفع، هو عمل إشي أذكى، أقنعك إنه أي إشي أقل من هيك رح يكشف إنك أقل منهن. والمضحك إنه أصحاب البزنس بيعملوا نفس العرس بمحتواهن، تصميم أغلى، تصوير أكتر، ترندات ومشاهدات، بس كل قرار مبني على شو؟ كيف نبين أمام الناس، مش شو راح نغير. وبالضبط بالضبط بالضبط بالضبط هاد اللي عم بيصير بأعراسنا. إحنا عم نعمل ونساوي ونحط ونتدين وناخد قروض ونحط على حالنا وميزانيات وتحويشة العمر وما إلى ذلك، وبالآخر كل هذا عشان شو الناس بدها تحكي. وكأنه شكل العرس صار في إله معايير، وصار لازم إحنا نكون ضمن هاي المعايير، لأنه غير هيك ما بنفع. في مثل أنا كتير كتير كتير بحبه اللي بحكي لك افرش حرامك على قد إجريك. اليوم قادر على إنك تعمل كذا اعمل، غير قادر اعمل تماما بالميزانية اللي انت قادر عليها عشان انت بدك، مش عشان شو بدها تحكي الناس.

وأكيد بدنا هيك نبارك لكل العرسان والعرائس ولكل الأشخاص المقبلين على الزواج ولكل الأشخاص هيك اللي عم بحضروا إسا تحضيرات لحفل زفافهم القادم بهاي الفترة. ألف مبروك بس عن جد عن جد عن جد يا جماعة، انتبهوا كتير منيح شو عم تعملوا للعرس وليش عم تعملوا للعرس وعشان شو عم تعملوا للعرس. هل عشان انتو بدكو هيك يكون عرسكو ولا عن جد بدكو العرس يكون حسب شو الناس مفكري وحسب شو الناس رح تحكي وحسب المعايير اللي رسمها هذا المجتمع. كانت رسالة مهمة، وبالأخص إذا في إساك عرسان وعرايس عم بسمعونا هندي بالطريق يسكروا بعض الأمور، خذوا بعين الاعتبار اللي حكينا. وألف

0: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسألت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
9: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
10: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
11: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
12: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
13: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح.

0: مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع. مساء الخير، يسعد لي هالمساء جميعا، وتحية لكل السائقين والسائقات على الطرق. حركة سير واستراحة منتصف النهار مستمري للخمسة معكو، وطبعا في ظل كمان الازدحامات المرورية وكمان درجات الحرارة المرتفعة. وليش بدي أتمنى لكم السلام دايما على الطرق، ركزوا منيح رجاء هيك، حاولوا كونوا صبورين في الازدحامات، حاولوا اشربوا أي شيء بارد هيك يصحصحكوا على الطرق، ومن ثم تابعوا المسار وخبرونا شو عم بيصير على طرق طرق البلاد إذا في ازدحامات على 050-55-77-399.

يعني انتو في السيارات على الطرق وكتار هيك متجهين بالعطلة الصيفية الى الطائرات، وطبعا كتار هيك عم بستنوا العطلة، كتار عم بستنوا الطيارة اللي هيك تخدهن الى وجهتهن المرجوة للعطلة. واليوم جبت لكم مجموعة من الاسرار يا جماعة اللي شركات الطيران بدهنش تعرفوا هاي الاسرار. واليوم لكل المقبلين على رحلة على متن الطائرة مهم تاخذوا معكم هاي الأسرار بعين

الاعتبار وتنتبهوا لها على متن الطائرات. طيب كلنا بنعرف دائما انه هيك الطياره بارده، يعني دائما بتحسوا المكيفات صيف شتاء بالطياره دائما هيك عاليه البروده. هذا في سبب ليش المكيفات دائما بارده وليش دائما درجات الحراره منخفضه بالطائرات. طبعا هذا عمدا وقصدا عشان ما يصير في حالات اغماء على متن الطائره، فبالتالي بيقوموا بخفض درجات الحراره. ولا مرة ممكن تطلعوا على طيارة تحسوا أنه الجو دافي على متن الطائرة. فالأشخاص اللي ببردوا بالطيارة أول رد فعل بيعملوا بينادوا على مضيفة الطيران، بطلبوا منها إحرام بشكل عام عشان يغطوا حالهم بالإحرام. مهم تعرفوا أنه الإحرامات والمخدات على متن الطائرة مش دايما بيتم غسلهن بين كل طيارة وطيارة، يعني ممكن تأخذوا الإحرام ويكون حدا من قبلكم اتغطى فيه. يلا يا لكل الأشخاص اللي طالعين لرحل طويلة، يعني رحل طويلة عم نحكي من قارة لقارة، مهم تعرفوا انه بيكون في سائقين تنين على متن الطائرة، الكابتن ومساعد الكابتن. في الطيران الطويل واحد منهن بفترة معينة بيروح بينام والتاني بيكمل بتابع السفرة، وبعد ما يرجع اللي أخذ استراحة ونام بيرجع الشخص التاني بيروح وبأخذ نفس الاستراحة وبينام، وبتصفي الطيارة بس عم بيقودها كابتن واحد فقط.

على مهلك كابتن الطيارة لكل الأشخاص اللي ما بيعرفوا إنه المراحيض اللي على متن الطائرة طاقم الطيارة بإمكانه أنه يقوم بفتح المراحيض من الخارج حتى لو قمتوا بإقفالها من الداخل وبيقدروا يفتحوها بكل وقت. وكتير أشخاص يعني تم ضبطهم على متن الطائرة داخل المرحاض مرات بيعملوا مخالفات كالتدخين وغيرها, فبالتالي حتى لو أنتم مسكرين باب المرحاض من الداخل طاقم الطائرة عنده إمكانية أنه يقوم بفتحه من الخارج. لما بتطلبوا مي على متن الطائرة انتبهوا دايما انكم تاخذوا مياه معدنية مغلقة, لانه المي بحنفية الطيارة وجد انه موجود فيها بكتيريا تسمى بكتيريا الكولي, وطبعا هي غير الجراثيم او البكتيريا الاخرى اللي ممكن تكون خطرة على الصحة.

لما الطيارة تهبط تنزل هيك إلى أرض المطار، إذا بتلاحظوا دايما بطفوا الأضوية بالطيارة، وطبعا كتار بيسألوا شو السبب ليه بطفوا الأضواء لما تنزل الطيارة. ببساطة السبب عشان يعودوا عينيكوا على العتمة في حال لا سمح الله رح يتم إخلاء الطائرة بسبب ظرف طارئ أو حادث أثناء الهبوط، تكونوا أوريدي أنتم متعودين على العتمة. كتير مهم تعرفوا أنه أقنعة الأكسجين الموجودة على متن الطائرة، وأول ما نطلع الطيارة منشوف المضيفات بيكونوا يشرحوا لنا عن كيفية استعمال أقنعة الأكسجين. مهم تعرفوا أنه هاي الأقنعة، أقنعة أكسجين الطوارئ، هي بتكفي ل 15 دقيقة فقط. إذا عم تتسألوا كابتن الطائرة ومساعد الكابتن شو بوكلو، ببساطة هني بوكلو أكل مش زي اللي أنتوا بتاخدوا على متن الطائرة، وبأخذ كل واحد فيهن وجبة مختلفة عشان إذا شخص صابه تسمم من نوع أكل معين التاني يضل مصحصح ويكمل بالرحلة، فبالتالي كل شخص بأخذ وجبة مختلفة. مضيفات الطيران ببساطة أثناء دخولكم على متن الطائرة بيكون في عندهن براسهن زي برنامج اللي ببلشوا يطلعوا على كل شخص فيكو وبحطوا براسهن هني خلال

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
0: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، بمعنى سبعة وجوه من البيان أو سبع لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره.

0: والحرف إذا مل عن موضعه انحرف المعنى، فالحرف صغير في شكله عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

يلا رجعنا والجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم لنحكي عن موضوع مهم، هيك مهم نطرق باب هذا الموضوع المتعلق يا جماعة بالحدود. مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي كيف ما فتحت كيف ملفات كيف ما دورت، في عندك ريلز وبوستات كلها بتحكي عن مفاهيم فرض الحدود عشان تحمي حالك وكيف تحط حدودك مع الناس ومع أصحابك ومع أصدقائك ومع عائلتك وبشغلك ومش عارف مين، وصفى مفهوم الحدود مفهوم مغلوط. دون أدنى شك يا جماعة كلنا بنعرف إنه الحدود هي أمر كتير كتير كتير ضروري لبناء علاقات صحية، كل أنواع العلاقات، والحفاظ على احترامنا لذاتنا واحترامنا للآخر، وكمان عشان نتجنب الإنهاك النفسي الناتج عن إرضاء الآخرين. ولكن المبالغة بتطبيق الحدود بحولها من أداة حماية لحاجز عازل بضر بالروابط الاجتماعية وبدمر الصداقات. واليوم بدي أحكي لكم كيف بتحسوا أنه وصلتوا لحدود أصبحت عم بتضر بعلاقاتكم. كما مرة منشدد ومننوّل، حدود إشي كتير مهم وكتير كتير كتير صحي، بس لما بتتحول لحدود لقائمة طلبات وأوامر هون بتصفي مشكلة وبتبطل حدود، لأنه مرات في أشخاص ما بتعرف تتعامل بحدود وبتصير تحول وكأنه حدودها لشروط صارمة حتى على الأصدقاء حتى على المقربين. وبهاي الطريقة يا جماعة هي بطلت حدود، هي صارت ممارسة سيطرة بدل من حماية مساحتكم الشخصية، لأنه العلاقات المتوازنة تتطلب مرونة ومراعاة متبادلة للظروف ومش فرض توقعات مش واقعية والمعاقبة عند عدم تلبيتها. فحتى لما بنحط حدود

نكون فاهمين شو يعني حد وشو يعني أنا عم بفرض أمر معين على الآخرين. مرات استخدام الخوف من التعرض للاستغلال كمبرر للانسحاب الكامل من العلاقات بيخلي الصداقة طريق من طرف واحد. العلاقات الصحية يا جماعة والمستمرة بتتطلب طاقة ومبادرة متبادلة للتواصل وحل الخلافات. وفي أشخاص اللي بياخدوا هاي الحدود وكأنه حجة عشان يتخلوا عن بذل المجهود بالعلاقات. إذا امتنعتوا عن تقديم الدعم العاطفي والاجتماعي والنفسي بحجة حماية الذات فهذا ممكن يؤدي تدريجيا لتباعد الأصدقاء. يعني إذا صاحبك كان بده بحاجة لدعمك بحاجة لوجودك جنبه وانت ماخذ انه فكرة لا وحل عني وبديش يشحني بطاقات مش حلوة وانا مش ناقص وانا مش عارف شو, هاي بطلت حدود وانما هاي صارت عندك وكأنه بتتحجج بالحدود عشان تتخلى عن بذل مجهود امام صاحبك او صديقك. الإفراط باستخدام كلمة لا. إحنا دايماً بنحكي إنه كتير مهم نعرف نحكي كلمة لا, بس لما منصير لا عالطالعة وعالنازلة وبوقتها وبعدم وقتها هنا بتبطل حدود وإنما بتصفي أنت شخص كدائم الرفض وبتعطي انطباع بعدم الرغبة بالتواصل مع أي شخص, وهذا بدفع كل الناس لتبعد عنك. في كمان شغلة مهمة, الأشخاص اللي بتقطع علاقاتها لما بيصير في سوء فهم أول أو اختلاف بالآراء. هذا طبعا نهج متطرف لأنه وقوع الأخطاء هو أمر طبيعي بالعلاقات البشرية ومش مفروض أنه وكأنه أول سوء تفاهم تبلش بدك تنهي هاي العلاقة بحجة الحدود.

وهيك بنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى لليوم. رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905800 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لجنة الوفاق الوطني لقيادة جهود تشكيل القائمة الثلاثية، مؤكدة تمسكها بخيار الوحدة بين الأحزاب العربية. وقالت الجبهة إنها قدمت تنازلات من أجل إعادة بناء المشتركة، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة أو الحركة العربية للتغيير أو القائمة العربية الموحدة، مشددة على أن الهدف هو تشكيل قائمة قوية ترفع نسبة التصويت وتعزز التمثيل السياسي للمجتمع العربي في مواجهة حكومة اليمين. وقبل لحظات أعلنت الحركة العربية للتغيير أيضا تفويض لجنة الوفاق الوطني لتشكيل القائمة المشتركة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض. وأضافت الوزارة أن طائرات انطلقت من الأراضي العراقية واتهمت ميليشيات عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم، واصفة إياه بأنه محاولة إرهابية. غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعمال المباحثات. وقال نتنياهو في تصريح مصور نشره قبل إقلاع الطائرة إن الجانبين سيبحثان جميع القضايا المطروحة، واصفا المرحلة الحالية بأنها معقدة.
1: نحن ندون بكل النسيم على البرك بروشان إيران، כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
0: أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجروح خطيرة على أثر إصابته بجسم ثقيل خلال عمله داخل أحد المصانع في بلدة جولس. قدمت فرق نجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني إصابات متعددة فيما وصفت حالته بالخطيرة. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية وفاة سجين جنائي يبلغ من العمر 50 عاما في سجن الدامون، وأوضحت أن الحالة الطبية للسجين تخضع لاعتبارات الخصوصية، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل طاقم فحص وفق الإجراءات المتبعة للتحقيق في ملابسات الوفاة. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة فيما تميل إلى الاعتدال خلال ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
2: راديو الناس، قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
6: كل الناس
9: كل الناس
10: راديو الناس دايما معي.
11: لما تطلعوا على السيارة تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
12: البنات يعني لابسات ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم هواتفهم طلعت، فرحنا انقلب كل شيء، فرحنا كل شيء انقلب.

0: إلى هموم وغموم وآلام.
1: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
0: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
1: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بيحبوكم.
0: توجه الرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا المظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
2: مقدم من راديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة أخرى من الزمن حركة سير للخمسة على الهواء مباشرة مع كل السائقين والسائقات اللي بيستنوا هاي الساعة يوميا لنسمع أصواتكم على الهواء مباشرة، لنتناقش لنتبادل الآراء والأفكار بقضايانا ومواضيعنا المطروحة يوميا. يلا بلشوا هيك، جهزوا أموركم، علوا صوت الراديو بعد ما نحكي شو موضوعنا لليوم، اتصلوا لنا على 0461166666 واحكوا لنا شو رأيكم بهاي القضية اللي اليوم رح نحكي فيها، قضية مهمة جدا مبنية على دراسة، هاي الدراسة عملت بأمريكا ولكن أعتقد أنه الموضوع كمان ينطبق عنا هون بالبلاد، وهي فكرة اللي للأسف الشديد عم بتكون مؤخرا شائعة وعم نسمعها كتير. الدراسة بتحكي أنه 51% من جيل زد أو الجيل الجديد مبدئيا جين زي اللي دايما بنحكي عنهن، حكوا أنه شهادتهن الجامعية هي مضيعة للمال، وبحكوا أنه اليوم هذا الجيل أو جيل زد بطل يولي قضية التعليم الأكاديمي والتعليم الجامعي أهمية مثل الأجيال الماضية. واليوم عم نسمع كتير حتى من يعني الشباب والصبايا بهذا الجيل، جيل 17 و18 و19، يعني مش كتير عم نسمع عن طموحاتهم بدخول الجامعة وأنه بدنا نفوت ونتعلم بالجامعة. عم نسمع كتير أشياء غريبة عجيبة، بنسمع على كتير مهن اللي بدنا يمتهنوها بعيدة كل البعد عن التعليم الأكاديمي، وبالنسبة لإلهن أصبحت وكأنه الشهادة هي مضيعة للوقت ومضيعة للمال. وطبعا كتار بيحكوا انه هذا بيرجع اليوم انه أماكن العمل بتعتمد على المهارات والخبرة، ومش كل أماكن العمل مبدئيا بحاجة لشهادات جامعية. سؤالي لإلكم، ليه اليوم احنا واصلين لهون؟ وين راح الشغف عند هذا الجيل الجديد اليوم للتعليم الجامعي والأكاديمي؟ ليش اليوم ما عاد في شغف عند هذا الجيل انه ننهي المرحلة الثانوية، اوكي نطلع يمكن نشتغل سنة نرتاح بصرف النظر شو، وبعدها ندخل للجامعة؟ شو اللي عم بيصير؟ ليش كموازين الحياة عم تتغير وعم تنقلب؟ وإذا في عندكم تفسير لهاي الظاهرة اليوم بدنا نحكي فيها على 0461166666. ليش جيل زد اليوم مش

يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم على 0461166666. ليش برأيي كل يوم جزء كبير من جيل زد أو الجيل الجديد بطل يشوف أنه مرحلة الجامعة أو التعليم الجامعي أو الأكاديمي هي مرحلة مهمة ومفصلية، وبحكوا أنه عملياً مرحلة الجامعة هي مضيعة للمال والوقت. وطبعاً هذا من خلال الدراسة اللي حكت لكم عنها اليوم، الدراسة اللي عملوها في أمريكا، ولكن اليوم كمان بتوقع عم نشوف وعم نسمع من هذا الجيل انه بقول لك لا انا بديش اروح اتعلم بالجامعه، انا بدي اروح اشتغل من دون تعليم جامعي. اليوم اغلب اماكن العمل عم بتدور على مهارات، عم بتدور على خبره عمليه، ومش عم بتدور على شهاده جامعيه. لاي مدى عن جد بتوافق وجهه النظر هاي؟ وبدي تحكوا لي شو اللي عم بيصير اليوم مع هذا الجيل الجديد، وشو اللي عم بيصير بالدنيا؟ ليش بطل في وكانه نفس الاهميه اللي كنا نوليها احنا للتعليم الجامعي بعد المرحلة الثانوية؟ والمعطيات والأرقام صراحة مهولة، يعني مش سهلة. عم نحكي على 51% من الجيل زد بحكوا انه شهادتهن الجامعية هي مش أمر ضروري ومش أمر مهم. وسؤالي كمان شو دور الأهل اليوم بهذا، يعني بهذا المحل بتوقع في كتير أهل عم بسمعونا، انتو شو دوركو، كيف عم تتعاملوا مع رؤية ونظرة أبنائكو لهذا الموضوع؟ قديش بتحسوا اليوم انه عن جد ولادكو بوارد التعليم الجامعي والتعليم الأكاديمي، وقديش بمرحلة معينة بتحسوا انه لا الأولادنا مش هناك عندهم كمان هاي النظرة، عم بدوروا على أمور اللي يمكن ما بدها تعب، يمكن ما بدها مجهود، يمكن ما بدها لقب جامعي، يمكن ما بدها كل هذا المسار. ليش تغيرت نظرتنا ورؤيتنا للجامعة والتعليم الجامعي بهذا العصر وعند هذا الجيل؟ يلا شوي وراح نكون مع الاتصالات على 0461166666 لنسمع منكم، لنشوف شو عندكم تحكوا لنا اليوم عن هذا الموضوع، ولأي مدى فعلا عم تلمسوه على أرض الواقع من ولادكم، من هذا الجيل، من الولاد اللي حواليكم. يمكن إذا ما عندكم ولاد بهذا الجيل، كيف عم تلمسوا فعلا رؤيتهن للتعليم الجامعي، وشو اللي عم بيصير؟ ليش بطلت الشهادة الجامعية بالنسبة لهذا الجيل هي حلم، أو بطلت وكأنه هي الطريق اللي بدها تقودهن للمستقبل، بالوقت اللي إحنا بجيلنا كان بالنسبة لإلنا أنه جبت شهادة جامعية فبالتالي أنت مستقبلك مضمون، أنت عارف وين رايح، أنت بتفوت أصلا على الجامعة عشان تحدد المستقبل. اليوم المعادلات عم بتكون مختلفة تماماً.

0: يلا بنفع نبدا. ميرال اسم مين معي؟ غدير. مساء الخير غدير.
1: مرحبا فادي.
0: هلا مرحبتين، شو اخبارك؟
1: اخبارك هلا.
0: الحمد لله. هلا غدير تفضل.
1: انا بدي احكي لك عن وحده معها توقر بهندسه.
0: نعم.
1: اول اشي السوق كتير ميت، صار للاسف ما هن شهاده، هن الفقراء بالدوله. مش بس بحكي على دولتنا، يعني بحكي على صعيد عالم. فالمتعلم والمتثقف بطل له قيمة مادية، صارت الماديات تروح لك لنقول كيفون التفاهم أكثر، التصوير لاتجاه اللي هو أكثر مش مهم. فصار التعليم بطل المحور والمركز. صار هو بس للثقافة إنه الواحد يعرف يحكي.
0: يعني بتقولي وكأنه الأمور اللي هي ذات قيمة أصبحت بالطعميش خبز، والأمور اللي هي بعيدة عن القيمة هي صارت مصدر العيش. بس هل إذا إحنا شايفين غدير وكأنه العجل رايح لهناك، نكمل نروح معاه لهناك ولا نحاول نرجعه شوي؟
1: طبعا لا. أنا عندي بنتي كتير بحثها على التعليم، وأنا بصمم حتى لو الإشي مش رح تعنقولي طعم خبز، مع الأسف برجع بقول كمان مرة، بس التعليم هو إشي كتير مفيد إن كان مش لإشي. يعني بنرجع ومنقول تعليمك هو سلاحك.
0: قد عمرها بنتك غدير؟
1: حاليا 8 سنين.
0: 8 سنين صغيرة.
1: بس إنه عم نحاول إنه مع كل الأشياء اللي فيه اليوم، التشتيت، الأشياء اللي بتلهينا عن الحياة، عن التعليم، عن مسار التعليم، حتى التعليم بالمدارس، عم نحاول دايما نرجعها للطريق اللي هي التقليدية، تعال نقولها بين قوسين، بما إنه إحنا صرنا بالنسبة لجيل زد احنا التقليديين والجيل الصراحة
0: احنا متخلفين. متخلفين
1: بين قوسين يعني انا بحكيها. انا بقول انه لا، لازم نضلنا تعليمك هو سلاحك. اذا مش هون تعرفش الحياة كيف بتقلبك.
0: صح.
1: ممكن تعمل ريلوكيشن، ممكن يصير اكتر اللي بدهم يشتغلوا عن جد ويتقدموا، يصير مع شركات اجانب. انه هن اللي يتقدموا بعدين.
0: أوكي.
1: فهاي تقلب بيوم وليله هاي الموازين.
0: فبتقولي وكانه انت اليوم النظره السائده انه الشهاده الجامعيه ما بتطعميك خبز، اليوم في اشياء تانية ممكن وكانه تقدر تعطيك عيشة او حياه كريمه.
1: صح صح. انا بحكي لك يعني واحد اللي هي معها بهندسه وبتشتغل بالابحاث العلميه، يعني بالمحكار.
0: نعم.
1: يعني الأبحاث. اللي هو صراحه بالابحاث العلميه اللي هو صراحه نسبيا ما
0: الو
1: اللي هو إشي اللي هو كتير مهم. المفروض الدولة تقدم هذا الإشي. فبعرفش لو بدي يروح فينا الزمن، بس إنه التعليم هو رقم أساسي ولازم يضل موجود.
0: كي. شكرا غدير، سعد لي هالمساء الحلو. تحياتي إلى اللقاء.
1: تحياتي، مع السلامة.
0: باي باي. باي. اللي حكته غدير مهم جدا. نروح لكمان اتصال مع أميرة. مساء الخير يا أميرة.
2: مرحبا
0: يا ميت. مرحبا، شو أخبارك؟
2: تمام، عم بدوب.
0: يا هاي حرفيا درجات حرارة متطرفة.
2: الحمد لله. اعترفت. ما أنا بقولها ميرال، بقولها 10 شتويات ما بعوضونا.
0: لا أنت مش فاهمي، أنا بحكي لها لميرال كنت خارج البلاد، وبالصدفة البلد اللي كنت فيها كل الفترة اللي كنت فيها كانت شتاء وعواصف.
2: يعني شوف.
0: شوفي سبحان الله.
2: أنا كنت في اسطنبول يوم واحد شتت وطلعت على الشارع.
0: أميرة أنت معلمة بالمدرسة.
2: أنا معلمة وأم.
0: وأم، وبتتعاملي مع هذا الجيل بشكل يومي، شو اللي عم بيصير يا أميرة؟
2: أنا عندي ابني أول اللي هو أكبر من الجيل اللي أنا بعلمه، ابني هلأ عمره 20 سنة.
0: أوكي.
2: داخل على الجامعة عشان أمه. بالعربي. بده الشهادة عشان أمه تنبسط.
0: أوكي.
2: ترتاح.
0: أوكي.
2: الشغلات اللي بده إياها وطموحه بالحياة، بقولي بدورات على اليوتيوب، بحط 2000-3000 شيكل، باخد دورة بكذا شهر وباخد اللي بدي إياه وبشتغل فيه.
0: دورات شو السؤال؟ لما بنحكي يعني شو اللي عم بيكون شاغل بال هذا الجيل أميرة؟
2: أحكي لك الدغري. موضوع البورصة كتير شاغلتهم للشباب بالذات. كيف يتعاملوا بالبورصة وكيف
0: تداول.
2: مش عارفة شو المصطلحات تبعتهم هاي. في كتير كوتشز بيعملوا دورات حتى أونلاين بتكون
0: كل ما يتعلق بالعملات الرقمية وكيفية التداول بالعملات الرقمية وكأن
2: بالضبط وكيف نربح وكيف نعمل راس مال وكيف نعمل إشي هرمي وإشي شغلات غريبة عجيبة يعني أنا بعرفهاش ما فهمتلهاش بصراحة.
0: تعرفي بتحسي هذا الجيل بس مشغول بكيف بدنا نعمل مصاري كيف بدي أجمع مصاري
2: الماني ميكر هاي للأسف يعني بركض بركض بركض عشان يحوش. طب ولا تعيش يعني حياتك شبابك. أنا بصراحة أقنعت ابني بحالتين صاروا قدامي اللي هم زميل في العمل وأخوي. أخوي في الانتفاضة الثانية بال2001 لو مش يعني عنده شهادة جامعية وكان شغله راح تعطلت الأمور الثانية. زميل إلنا بالكورونا لوم أنه عنده شهادة التدريس ولا كان قاعد بلا شغل.
0: فبتقولي وكأنه مهما تلف وتدور الدنيا بالآخر شهادتك ممكن تنقذك لأنه
2: وهذا اللي حكيت له إياه خد الشهادة تشتغلش فيها حطها في الجرار الله بيعلم شو بيصير في الدنيا يعني إحنا على هذا الأساس ماشيين.
0: واليوم أنت كمعلمة أميرة لما بتسمعي يعني هذا الجيل لما أنتوا كمعلمات يعني كهيئات تدريسية بتكونوا تحثوا طبعا على التعليم الجامعي والعالي شو الردود الفعل اللي بتسمعوا منه لهذا الجيل ليه بالنسبة له اليوم صارت الجامعة مضيعة على الوقت؟
2: لأنه بيقدر يحصل اللي إحنا بنحصله بطرق تانية هيك بالضبط أجاني الجواب.
0: طرق تانية هذا بيفتح لايف تيك توك وبصير بلوجر على المش عارف شو
2: وميك اب وأظافر وشغلات كتير اللي هي مش بحاجة جامعة.
0: أوكي
2: يعني أنا متأسفة يعني في جملة حكت لي ومش من مرة مش قادرة أنساها.
0: قليلي
2: إنه طالب بيقول لي متخيلة أنت أنا بعد صف 12 وتعليم وبصير شو أجي أوقف وقفتك هاي هيك بالضبط انحكت لي.
0: أميرة بدي أشكرك سعد لي هالمساء
2: لحياتي. هلا هلا
0: إلى اللقاء باي باي. يعني الأميرة هي معلمة وبتتعامل مع هذا الجيل بشكل يومي وأم وبتوقع كمان في كتير أمهات ومعلمات اللي عن جد كتير مهم لي أسمع منك وأسمع من الآباء كمان. لما بيجي ابنك بحكي لك أنا بديش أوصل لمحل أكون زيك إذا أنت مثلاً مدرس ولا إذا أنت مهندس ولا إذا أنت مش عارف شو أنا اليوم بقدر وكأنه أعمل مصاري بأسرع أسهل وكل فكرة إنه هذا الجيل عم بركض ورا المصاري بس ورا إنه كيف بدي أعمل مصاري أكتر زي ما حكتني شوي أميرة ابنها مشغول بكل عالم التداول والعملات الرقمية وما إلى ذلك. الصبايا أغلبها مشغولة بكل ما يتعلق بمستحضرات التجميل والتيك توك والمش يعني فشو اللي عم بيصير لوين عم بيروح هذا الجيل وعم بيبعد عن الدراسة الجامعية. أم باسل مساء الخير.
3: مساء الورد.
0: شو أخبارك؟ الحمد لله كيفك أنت؟
3: الحمد لله بسلامتك.
0: الله يسعدك. شو يا أم باسل شو عم بيصير بالدنيا؟
3: والله ما نعرف الغلاء هو اللي كسرنا.
0: الغلاء
3: يعني بدوروا على إشي اللي طوى الدخل. أنا بالنسبة لي ولادي لا يعني بتعلمين والإشي اللي بدهم إياه وأنا بشجعهم. أنا كان بالزمانات كان نفسي أكون صحفية وأبوي علمني مناهل الحسبونات.
0: أوكي
3: بس بطعميش خبز.
0: ليش قالوا لك يعني لحظة شوي باسل حدا ضحك عليك قال لك الصحافة بتعمي خبز يعني؟
3: لا هواية يعني لما تكون الهواية اللي غير يعني إشي بحبه مش إشي أمي بيحبوا يعني يحطوا فيه.
0: فبتقولي وكأنه اليوم هذا الجيل عم بدور على وكأنه الـ الـ الـ الـ العمل اللي فيه من وراء مصاري فيه من وراء دخل
3: بالضبط الهايتك هاي الخراريط.
0: بس الهايتك بده تعليم جامعي بس هن بدنش يتعلموا بالجامعة ده.
3: اسمع فادي الوضع اللي يعني المادي الاقتصاد اللي عندنا هو اللي خلانا نرمح وراء المصاري. لأنه عن جد يعني معاش زلم يعني اليوم إذا بنص أربعة يشتغلوا في الضربة ما بتز ما
0: بتوفي صعب تفتح بيت صعب تفتح بيت
3: صعب جدا صعب.
0: للأسف. أنا بدي أحييك أم باسل سعد لي هالمساء. شكرا جزيلا. باي باي. يلا بدنا نتابع نقاشنا اليوم مهم وبدي أسمع من الأمهات ومن الأباء. إحنا بس بنسمع وكأنه هاي الجملة الكلمتين بقول لك الجيل خرب جيل عم بخرب، الجيل عم بيروح لمحلات مش لطيفة، والنتائج عم بتكون على أرض الواقع كلياتنا فاهمين وشايفين وشاهدين وعارفين، ارتفاع منسوب العنف والجريمة، وارتفاع منسوب 700,000,000,000 آفة سلبية. هذا بيقول شيء طبيعة الحال.

اليوم شو اللي عم بيخلي هذا الجيل جيل زد اللي بسموه أو الجيل الجديد الجيل الطالع يحكي إنه التعليم الجامعي هو مضيعة للمال ومضيعة للوقت، وبحكي لك أنا ليش أفوت على الجامعة أتعلم 4-5-3 سنين بصرف النظر شو، وبالآخر شو بده يعطيني اللقب الجامعي؟ ليه عم نروح لهناك؟ ولأي مدى بتحسوا أنه هذا الجيل اليوم محق؟ بدنا نتابع معكم ومع هذا النقاش بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
6: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت ونسايك ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تكلك او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: حركة سير مع فادي زغيري.

0: تظلم هالطل الحلوة.
1: يلا عدنا للمتابعة، يسعد مساكو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومكملين معكو استراحتنا ومشوارنا الممتد للخمسين وحركة سير.
2: حرف العين عصفورة، حرف الغين غلدون.
1: يلا بدنا نتابع معكو ومع نقاشنا لليوم وموضوعنا اللي أعتقد كتير مهم، هيك نضوي عليه من خلال هذا النقاش، وطبعا من خلال هاي الدراسة اللي بتحكي أنه 51% من أجيال زد أو جين زي حكوا أنه شهاداتهم الجامعية هي مضيعة للمال والوقت. وطبعا حكيت لكم انه في فكره اليوم سائده وبعرفش قديش عن جد بنقدر هيك نغطي عليها لانه موجود هذا الجيل، الجيل الجديد بالنسبه له الجامعه هي مرحله لمضيعه الوقت، الشهاده الجامعيه اليوم عندها النظره وكانه ما بتفيد ما بتطعمي خبز، وهذا اللي سمعناه من خلال اتصالات لحد الان. سؤالي لكم، ليش واصلين لهذا المحل، ولاي مدى انتوا اليوم كأهل ككبار كأشخاص اللي سبقتوا هذا الجيل بالتجربة الحياتية موافقين على هاي الرؤية وبتدعموها، ولأي مدى انتوا معارضين لإلها؟ يلا 0461166666 جولة جديدة من الاتصالات معي، نبدأها من عند أسيل. مساء الخير أسيل. شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
1: هلا فيكي أسيل. شو عم بيصير يا أسيل؟
3: في معادلة الجيل الجديد اللي هو خلينا نقول عشان نحدد رقم 2000 وفوق بيحبوا موضوع انه يعني الدفع على الساعة انه او خلينا نقول المعادلة هي انه كده اشتغل اكل كده اكل جهد بس كده اكثر مصاري. فانا هاي المعادلة اللي حددت اليوم مش فاهمتها.
1: تعرفي هذا يعني طموح اسيل، هذا طموح كل شخص، اشتغل اقل واربح اكثر.
3: تمام بس بنفعش
1: بنفعش بيطرق بس مش النهاية صح. لا بس سؤالي، ليه واصل هذا الجيل لهاي الرؤية؟ ليه هذا الجيل واصل لمرحلة اللي بس بيفكر كيف بده يعمل مصاري، بس بيفكر قديش بده يعمل مصاري أكتر، بس بيفكر إنه الجامعة مش شيء مهم، التعليم مش شيء مهم؟ ليه إحنا هناك؟
3: ليه احنا هناك؟ واحدة من الأسباب من أهمها إنه احنا مرقنا فترة كورونا والتعليم بكى عن طريق الزوم، فإحنا لازم برضه نتفهم هذا الجيل. دي عنده فجوة يعني مش صغيرة.
1: بتفكريش إنه كمان
3: أنا بفهم،
1: بتفكريش انه اللي حكومني شوي المستمعات الكريمات عم بحكوا انه اليوم الاكثر مهتمين بشان بتعرف الامور اللي هي اونلاين، تداول الميك اب، التيك توك، يعني كمان هذا ما اثرش برايك؟
3: انه تمام اثر، انا مختلفتش بس برضو الفجوه اجوا قصه التعليم. اذا بدنا نركز على قصه التعليم انه في عندهم فجوه انهم برضو يمكن خوف من الجامعة. فإحنا لازم نفهم شو السبب. أنا مفضل إنه كل واحد يقعد مع ابنه يفهم شو السبب إنه هو بده تعليم عالي. يمكن هو بده مهنة، في عنده حب لأنه يبقى عنده مهنة. فهذا يصدقني، في ناس كتير اللي مهنتهم يعني فرضا أنا كأسيل إذا باخذ زي ما مثلا 60 على الساعة، في حدا اللي عنده مهنة معينة بيروح بيشتغل خلال هاي الساعة بيخلص شغله، المبلغ تبعه كفول. فالموضوع مش بس مصاري، انت لازم تفهم شو توجه الولد وشو هو بده في

0: أوكي.
1: مش شرط زي ما أنت مرة سألت سؤال قبل إنه إذا أنت بدك
0: تحقق أحلامك من خلال ابنك
1: بالضبط، فأعطيه حقق أحلامه هو يوصل له لوين هو بده، ومش شرط إنك تشوف ابنك دكتور أو مهندس أو محامي عشان أنت تطمن إنه هو تمام. لا.
0: أوكي. شكرا أسيل، سعد هالمثل الحلو، تحياتي.
1: بس فادي بس بدي أذكر شغلة واحدة.
0: ليلي.
1: إنه بالنسبة للألقاب، واحدة من المشاكل اللي أنا بواجهها كأسير إنه كل ما أنت بتزيد بالألقاب بتصير أنت يعني أوفر كواليفايد، إنه أنت
0: تصير أكثر أكثر جودي، وكأنه كيف بدأ كيف نترجمها هاي؟
1: أنا عندي صابع
0: صاحب جودي أعلى، وكأنه عن عن المحيط المحيط تبعك.
1: فأنا بفهم الخوف من إنك تروح يعني تحط مصاري وتحط جهد وبالنهاية بشوفوك إنه أنت زيادة عن اللزوم منيح للمطرح اللي بتشتغل فيه.
0: صح، على فكرة صارت مع كتير ناس بيجي بيقول لك إنه أنت بدك تشتغل، أنت بينفع تكون بمحل أكبر من هون، بس ما هي كمان الفرص مش متاحة. شكرا أسيل، سعد لي هالمثل حلو، تحياتي هلا. إلى اللقاء، باي باي. من أسيل لعند ربيع، مرحبا ربيع.
2: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: هلا فيك، تفضل.
2: اول شيء حبيت اشكرك كثير على المواضيع الشيقه والحلوه اللي بتطرحها دائما.
0: حبيبي الله يخليك.
2: إيه فادي، انا حسب رايي اللي بيصير مع الجيل الجديد ونتيجه شيء تراكم من اجيال من قبل. حسب رايي الاجيال اللي كانت قبل تشكي كثير لانها تعلمت وشافت انه ما في ربح كفايه. وهذا الاشي هذا الإشي أدى لأنه الجيل الجديد يسمع هاي الشكاوي ويستنتج إنه الشهادة عن جد ما بتسوى.
0: تعرف شغلي ربيع، بعرف قديش بنقدر نلوم هذا الجيل وبنقدر نلوم الجيل السابق. يعني اليوم هذا الجيل شايف، على سبيل المثال اليوم أكم طبيب عندك عاطل عن العمل لأنه عم بستنى يأخذ توظيف أو يأخذ تاكن من شيء من شيء مستشفى. أكم مدرس أو مدرسة عندك عاطلين عن العمل اللي عم بستنوا توظيف من وزارة المعارف. وأكم وأكم وأكم. فبالتالي هل بقدر أجي ألوم هذا الجيل؟ ما هو شايف بعينه.
2: لا، أنا ما بلوم الجيل ولا بلوم الجيل اللي قبل. الإشي اللي بتحكيه موجود، وأنا بالصدفة كمان طبيب وبشتغل الحمد لله. بس اللي شايفه أنا إنه كمان صار الإشي كثير أكثر بالماديات. مش أنا بشتغل بالمهنة لأني بدي المهنة، لأني بحب المهنة، لأنه في عندي رسالة بدي أوصلها. صار الإشي أكثر إنه كداش أنا بربح، هل بقدر أطلع مثلا مرتين أو ثلاث مرات في السنة لخارج البلاد، هل بقدر أركب سيارة بنوع فارهة أو سيارة اللي هي
0: أهم إشي جديد. سيارة ترند
2: بالضبط. صار الإشي الحياة كلها ترندات للأسف. حتى الجيل الصغير اليوم اللي هم أولادي، يعني جيل 10 سنين و8 سنين، الحياة صارت كلياتها ترندات. أنا شفت إشي ترند بدي أعمل ترند زيه.
0: بس كمان شغلي مهمة ربيع، أنا كمان بتوقع على وقتك وعلى وقتي لما أنا دخلت على الجامعة. يعني أنا بذكر لما أنا حكيت أنا بدي أتعلم إعلام، أول جملة حكيت لي طب ما هو ليش بطعم خبز؟ انه من زمان كان في فكرة انه انت بدك تتعلم عشان تتوظف بعدها ويكون في عندك حياة كريمة. بس اليوم صار في مبالغة بهاي الرؤية تبع انه تعال دور اول اشي على شو بده يدر لك مصاري وبعدها قرر اذا بدك تتعلم او لا.
2: وللأسف انا بوافق معك على هاي الجملة اللي حكيتها، انه حياتنا صارت اكثر مادية. بطل في معنى بشكل كيف كان قبل على زمن أهالينا، إنه للقيم، للمعنى اللي طبيب هو طبيب بمعنى إنه له رسالة يوصلها، الصحفة عنده رسالة يوصلها كمان. الرسالة هاي اللي كانت وراء المهنة اللي لأجلها كانوا الناس تتعلم المهنة صارت اليوم شيء ثانوي.
0: صار لا، اليوم صارت البلوجر رسالتها أهم من رسالتي ورسالتك عشان تكون بالصورة. يعني إذا
2: 100%
0: إذا أنت بتعرفش أنا بحكي لك.
2: في بلوجرين اللي أنا بحضرهم، وفي يعني عندهم رسالة اللي بوصلوها بكون جزء مأثر أكثر من الرسالة اللي أنا بحكيها، بالرغم من إنه اختصاصي في بعض الأحيان، لأنهم مستعدين الناس يسمعوا البلوجر ولا يسمعوا مثلا في بعض الأحيان الطبيب أو الصحفي أو المهندس.
0: صحيح.
2: فهم برضو إلهم رسالة لازم يوصلوها، وهي أنا حسب أنا يعني هدف اتصالي إنه أوصل للجيل الجديد إنه بالرغم من إنه فيش في بعض الأحيان ما في حاجة عن جد لشهادة، يكون عندهم رسالة بالحياة.
0: أنا بدي أحييك دكتور ربيع، شكرا جزيلا لك.
2: الشكر لك، يعطيك ألف

0: إبرة أنا عندي ابني دكتور.
1: نعم.
0: وعندي حفيدتي تعلمت هايتك.
1: نعم.
0: وللأسف في الشغل وفيش واسطة.
1: فأنت بتيجي بتحكي وكأنه لما هذا الجيل بده يشوف هدول الشباب والصبايا بأي وضع كيف ممكن يجي يقنع أنه لازم يروح يتعلم بالجامعة؟
0: براو عليك. يجي مثلا ابني يشوف أبوه مقعد دكتور مع شهادة بالجامعة وقاعد أو أخته تعلمت هايتك وقاعدة الهايتك كانت قبل 5 سنين مثلا عليها طلب معاله معافر للأسف اليوم كله قاعد. فأقول لك اليوم بروح أشتري ما بمسح مصلحة صغيرة بس بعيش وراها
1: للأسف. أنا بدي أحييك مستمعنا الكريم برسالتك هامة جدا اللي عم تحكيها. أنا بدي أحييك وبدي أشكرك
0: حبيبي. بس اليوم بدي أقول لك للأسف يعني بيتعلموا وبتخرجوا شهادة منيحة مش أحسن منها. بس اليوم إذا فيش عندك واسطة وفيش عندك إيد جوا السلام عليكم.
1: للأسف الشديد فعلا بتعرف كمان عم نسمع كتير على قضية الأطباء حتى اليوم يعني توظيف الأطباء أو منح الأطباء وكأنه تخصص كمان بدك واسطة للأسف.
0: كله للأسف اليوم للأسف كله واسطة. يعني أنا بمجال العمل يعني مهندسين مثلا في واسطة بتفوت تشتغل فيش واسطة استنى.
1: هذا كمان موضوع بتوقع بيستاهل مرة نتحدث فيه بتوسع. أنا بدأ أحييك يسعد لي مساك الحلو. شكرا
0: حبيبي.
1: هلا فيك. إلى اللقاء. باي باي. على فكرة قضية يعني الواسطات وقضية المحسوبيات وبالأخص عم بسمع كتير مؤخرا عند الأطباء وإذا في عم بسمعوني أشخاص من جهاز الصحة كمان بتوقع بتوافوني. اليوم الطبيب مليان طلاب اللي أنهوا تعليمهن ونجحوا بامتحان مساورة المهني بس مش عم بأخذوا ما يسمى باللغة العبرية تيكن، يعني مش عم بأخذوا حق الدخول للتخصص. وكتار بحكوا على أنه إذا أنت والله عندك علاقات بالمستشفى الفلان بالقسم الفلان بتعرف رئيس القسم بتعرف مدير المستشفى ممكن تفوت وتخذ التاكن يعني بالرواء وبالهدوء. إذا أنت ما إلكاش واسطة وما إلكاش حدا فيعني الله يكون بعونك. ومش بس بعالم الطب بس كتير عم بسمعها مؤخرا بعالم الأطباء بتتردد هاي وجهة النظر. فبس ومرة نحكي بهذا الموضوع مرال قضية الواسطات والمحسوبيات. يلا كمان مشاركة معي موسى. مساء الخير موسى.
2: مساء الفل. شو الأخبار؟
1: الحمد لله. كيف حالك؟
2: والله تمام.
1: هلا فيك يا موسى تفضل.
2: اسمع انا كل حدا بيسالني بحكي له التعليم على الفاضي بس اذا بيسالني يفوت على الجامعه بحكي له افوت على الجامعه منيح الجامعه.
1: كيف التعليم على الفاضي يفوت على الجامعه؟ كيف زبطت معك موسى؟
2: اسمع انا واحد من اللي لقب علوم حاسوب برمجي.
1: نعم.
2: معي معدل فوق 80.
1: نعم.
2: مخلص تعليم قبل 4 سنين. وصلت فيي اشتغلت بشركه ببلاش بس عشان يصير عندي تجربه.
1: نعم.
2: ونسيون وبالآخر قلت خلص برجع أنه أنا مفاول شي بوتسيم الإشي أحسن لي من ناحية مصاري ولا أضلني 4 سنين تحت العذاب وأنا شايف الناس اللي تعلمت معي أساسا يعني أحكي منيح اللي أنا معي صنعة ومعي يعني وين ما بزتني باجي واقف خلينا نقول.
1: فأنت بتحكي وكأنك أنت تعلمت برمجة حاسوب بس بالآخر الشهادة انضبط بالجرور ونزلت تشتغل بالمقاولات وأعمال التعليم.
2: أنا كنت مقاول يعني فترة التعليم ففضلت أنه أرجع هذا المجال يعني أنا ناجح فيه وماشي ولا نقعد يحفل الدار ونستنى رحمة ربنا.
1: اليوم بتقول وكأنه أول حاجز ممكن يكون حاجز الخبرة، يعني اليوم الشركات تقول لك بدنا خبرة وبدنا تجربة.
2: مش قصة حاجز الخبرة أنه الناس اللي معها خبرة قاعدة بالدار، طب أنا اللي معيش خبرة وقتها إن شاء الله بدي أفوت على التعليم على الشغل.
1: مشاكل سوق العمل. ده حييك موسى سعد لي مساك.
2: لحظة طب ما كملنا في الشطر الثاني.
1: أعطيني الشطر الثاني لأنه عم بقولولي عندي كتير اتصالات فعشان كل
2: أنه اللي يفوت أنه يروح على الجامعة بس أنه أنا مش ندمان مثلا فوت على الجامعة لأنه شخصية انبنت عن جد الشخصية اللي أنا فخور فيها أسا انبنت بفترة التعليم اللي يعني ما بعد التعليم المدرسي بالتعليم الجامعي.
1: نعم.
2: وكثير فخور بالإشي.
1: طلع أكيد في له بعد كمان مهم مش بس الشهادة بعد كمان البعد الاجتماعي يعني المرحلة الجامعة بتبنينا
2: بصراحة بين حدا اللي طلع لبرا وعاش وجرب وبين حدا اللي ظل بالبلد مثلا في كثير فرق كبير.
1: شك. موسى يسعد لي مساك الحلو.
2: الله يسعدك.
1: شكرا جزيلا. هلا يا حبيبي.
2: سلامات.
1: باي باي. من موسى لأنهار. مساء الخير يا أنهار.
3: هلو.
1: أنهار مساء الخير.
3: هلا هلا.
1: هلا كيف حالك؟
3: تمام.
1: أنا سامعك. إسا كيفك يا أنهار؟
3: هلا هلا تمام. هلا.

0: الحمد
1: فيك،
0: لله.
1: الله يسعدك، تفضلي.
0: الله يسعدك. بحكي بالنسبه تعليم بالنسبه للزمانات، كان الناس اللي الاكثريه كان يقول ان براتهم كانوا متركزين انه لازم يدرسوا، بس كانت المشكله انه ما فيش مساحه اللي يروحوا عليها انه يشتغلوا فيها.
1: نعم.
0: إذا اليوم اللي ولان نفس الشيء، يعني انت بتحكي انت بوضع اللي هو صار عمليا المؤسسات كبرت. اليوم المؤسسات كبرت.
1: عم بتقولي وكأنه المجالات صارت أوسع؟
0: صارت أوسع، كلياتها أوسع.
1: بس بالمقابل أنهار، سمعتي من شوي في مجموعة كبيرة من المتصلين بيقولوا لك لا، اليوم سوق العمل فيه كتير مشاكل، عالم الهايتك اليوم نسبة التقليصات عم بتكون فيه كتير كبيرة، الأطباء مش ملاقيين شغل.
0: طبعا برجع بقول لك أوسع. مش زي كيف كان بالزمانات.
1: لحظة، يعني ما فهمتش. ما فهمتش، انت بتقولي اليوم المجالات اوسع؟
0: اوسع، ويعني انه يعني بيقدر الناس كلياتها اللي بتعلم انه يعني انه يشتغل بالمؤسسات اللي كلياتها.
1: بس اليوم سوق العمل فيه مشكلة انهار، اليوم في كتير ناس متعلمة مش ملاقي شغل.
0: مش ملاقيين شغل. هاي صحيح. يعني لا، انه انا عم بحكي لك انه شو كان بالزمانات، كان كمان عقلهم يعني انه كانوا منضبطين للتعليم اكثر.
1: ما بالضبط، كان في وكانه ثقافه انه نطلع نتعلم بالجامعه، اليوم هاي الثقافه مش موجوده.
0: مع انه على شكل اوسع، فاهم؟ بس انه يعني بتيجي كمان لهذا الجيل اللي هو جيل مرق عليه كثير، يعني اجت عليه حروبات، اجت عليه كورونا، اجت عليه كثير يعني اشياء اللي بتاثر عليه، صار يدور على شغلات اللي هي مثلا بعطيك مثال، مثلا انا بدل ما اروح اتعلم بالجامعه 5 سنين اعمل لي كورس سنه بزمان وبنجح.
1: صح صح صح، هاي النظره اليوم صارت، هاي النظره اليوم صارت. صح.
0: انا بدي احكي لك عن حالي انا كأنهار، عن حالي انا سويت كورس سوق 1 و2 و3 بالهندسة البنوت، فاهم؟ بس انا اليوم ماسكه 3 محلات.
1: بتقولي وكانه
0: من 5 سنين.
1: اليوم انت عملتي كورسات باداره الحسابات واليوم تشتغلي على اساس هاي الكورسات، والخبره والتجربه هي كمان بتمنحك.
0: التجربه هي بالاخير هي اللي بتعطي النتيجه.
1: اوكي انهار، يسعد لي مساكي، شكرا جزيلا. هلا. تحياتي لك، اهلا وسهلا، الى اللقاء، باي باي.

طيب اليوم ضوينا على موضوع مهم جدا كل ما يتعلق ب جيل زد وعلاقته بالتعليم الجامعي والأكاديمي. سمعنا تجارب مجموعة من المستمعين. دون أدنى شك ما بنفع نتجرد من المشاكل الموجودة اليوم بسوق العمل إن كان عالم الهايتك وغيره. بديش إسا أبلش أذكر وكأنه مجالات لأنه اليوم يعني سوق العمل مش بأحسن حالاته, الأوضاع الاقتصادية مش بأحسن حالاتها, غلاء المعيشة كمان اليوم صارت تتطلب وكأنه مدخول إضافي. بس أنا بفكر أنه واحدة من أكثر العوامل اليوم عم بتأثر على جيل زد وبتخليني شوفوا قضية التعليم الجامعي مضي على الوقت هو كل ثقافة الثراء السريع وثقافة المصاري وبعد بدنا أكتر وبحاجة لأكتر وعدم الاكتفاء وكأنه بالأمور المتاحة. اليوم هذا الجيل كلياته عم بحكي لك بلغة المصاري, كيف بدي أعمل مصاري, موجودين بالسوشيال ميديا على كل زي ما حكت إحدى المستمعات

المحاضرات تبعت كيف تشتغل أقل تربح أكتر، كيف تعمل مصاري وإنت موجود بالبيت، وكل فكرة ثقافة السرعة صاروا بدهن كل شيء بسرعة، وبالنسبة لإلهن 4 أو 5 سنين بالجامعة هذا وقت ضائع اللي بيقدروا يعملوا فيه كتير أشياء، وبيقدروا وكأنه ياخدوا بسنة يمكن اللي بدي ياخدوه بالجامعة بخمس سنوات. بديش أحكم، بديش أفتي بهاي القضية، بس أنا بفكر أنه مرحلة الجامعة واحدة من أهم المراحل بحياة كل شخص لبناء شخصيته أولا قبل الشهادة الجامعية، ومن ثم لتوسيع آفاقه العلمية والثقافية. ودائما الشهادة هي سلاح اللي بمرحلة معينة إلا ما تلاقي يكون موجود، حتى لو ما اشتغلت فيه، حتى لو ما عملت فيه، بس يمكن تيجي مرحلة وتحس إنه والله الشهادة موجودة خدمتك. فكتير مهم كنبلش كمان يعني ندخل لأبنائنا أبناء هذا الجيل أهمية الدخول إلى الجامعات، ويعني كمان يروحوا على التوجهات اللي هن بدهن إياها. نحاول نحببهن بالمواضيع العلمية والتعليمية اللي هي بتحكي معاهن، يعني على سبيل المثال اللي بدهن يروحوا على كل قضية التداول والبورصة وما إلى ذلك، حاول مثلا نوجههن لمواضيع لها علاقة بالاقتصاد وغيره بما أنه يعني ذكر هذا الموضوع جبته. فنحاول دائما وكأنه نلاقي الطريق اللي توصل أولادنا لهذا المحل، ونتذكر دائما أنه الشهادة بإمكانها أنه عن جد تكون سلاح لكل شخص يملك. كل النجاح والتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا المقبلين على المرحلة الجامعية والأكاديمية، وهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم من حركة سير. شكرا جزيلا للمستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفدي في الإنتاج، إلياس عبد الملك بالهندسة الإذاعية، جواد العمري وعرين نصار في التصوير، تصوير الإخراج والديجيتال. على رأس الساعة تلتقون الزميلة شيرين يونس، برنامج استوديو المساء، أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة. فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: أنتم أنا شيرين يونس وهذه العناوين. بعد ركود الجهود الرامية لتشكيل المشتركة الثلاثية، الجبهة والعربية للتغيير تفوضان لجنة الوفاق لاستئناف المفاوضات. نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء ترامب وسط تقديرات بالضغط لتجدد الحرب على إيران. تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي بعد أحداث قرية تل. هذه العناوين وأكثر سترافقنا في هذه الساعة الإخبارية التي تأتيكم عبر أثير راديو الناس. سنتطرق إلى مواضيع أخرى وملفات أيضا من المنطقة كذلك، ولكن قبل هذا سنكون مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية لهذا اليوم. النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة عن إعلان القائمة إجراء الانتخابات الداخلية في أواخر الشهر المقبل وآليات الترشح للمقاعد الأولى.
1: في آليتين للترشيح في ضمن القائمة العربية الموحدة. الآلية الأولى هي لأعضاء القائمة العربية الموحدة بالترشيح وبالانتخاب. الآلية الثانية قد يتخذ قرار في هيئات القائمة العربية الموحدة بضم شخصيات إلى القائمة في مواقع معينة، هذا متاح حسب القانون، أو تحالف مع أحزاب أخرى. الترشيح مفتوح لكافة المقاعد ابتداء من المقعد الأول رئاسة القائمة في اللحظة التي يتم فيها انتخاب رئيس القائمة. في طبيعة الحال يتم تخصيص مقعدين بعد ذلك للمناطق الإدارية، يعني إذا كان من الجليل فمباشرة المثلث ثم من النقب. المقعد الرابع تتنافس عليه كافة النساء من كل المناطق والبلدان ولكن محصن للنساء، وبعد ذلك كافة المقاعد في منافسة عليها. الآن الجديد في المرحلة القادمة أنه إحنا بحاجة أنه ننظر في المقاعد بعد المقعد الرابع، وهل سيتم هنالك تخصيص جغرافي بصراحة يساعد كثيرا على بناء قائمة توزع الحمل وتوزع المسؤوليات.
0: المحامي عبير بكر تحدثت عن إقرار لجنة الانتخابات المركزية لتعليمات جديدة بشأن الحملات الإعلانية المولدة بالذكاء الاصطناعي.
2: التعديل الأخير اللي دخل حيز التنفيذ الأمس وكان في موضع القواعد على يد لجنة الانتخابات وعمليا تكمل لنفس يعني الفكرة أنه يجوز التدخل في قضايا اللي فيها تضليل ولكن من الجوانب الشكلية، فبالتالي هون الديب فيك هذا أخطر ما يكون لأنه بالفعل كتير صعب أنك تميزي ما بين الحقيقة أم لا، على الرغم من أنه سايكولوجيا إحنا صرنا على كل شيء مطلع، صرنا نفترض أنه هذا الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا جيد ولكن وجب ألا نكتفي بذلك، يعني أي متضرر اللي شاف أنه في ضرر أو أنه بالفعل هون في تضليل وكذب أنه عليه طبعا التبليغ ونشر الموضوع يعني بنفس الحدة اللي تم فيها نشر المحتوى اللي فيه تضليل.
0: يوسف ديري سائق إسعاف من بلدة عقربة عن استمرار الإغلاق العسكري المفروض على منطقة نابلس وما يسببه من شلل متواصل في خدمة الإسعاف والطوارئ.
3: في عقربة بيت فوريك طبعا العيادات غير مؤهلة لحالات الولادة، في حالات كانت طبيعية ولكن بحاجة لرعاية للمستشفيات لم نتمكن بإنصارها للمستشفيات. يعني لحد امبارح المساء أكثر من 5 أو 6 حالات اللي كانت في مراكز صحية هذا اللي بنعرف عنها، في حالتين اللي هم صار معهم نزيف للولادة اضطروا إنه ينتظروا أكثر من ساعة أو ساعة ونص على الحواجز، تم التنسيق وتم إدخالهم على المستشفيات. شيء بفرق في الثاني وكيف لما أنا بدي أنتظر ساعات، يعني مرضى الكلى أو الحالات الطارئة هذا تنتظر أكثر من ساعة أو ساعة ونص. امبارح انتظرنا في الدخول على نابلس، مع العلم أنه إحنا كإسعاف أما السيارات العادية اللي فيها مرضى كلها وتم تنسيق لها انتظرت 4 ساعات و4 ساعات ونص دخل على مدينة نابلس. إغلاق صعب جدا. أصعب الأحداث اللي من 7 أكتوبر لليوم، اليومين المرين أو 3 أيام مرت ما شفنا زيها. يعني الفترة هاي التعليمات أو الإجراء أو القرار كله بيد المستوطن، يسكر البوابة الجيش بنفس التعليمات واللي شو مطلوب منه.
0: دكتور نزار أبو عقر رئيس مجلس محلي عار عرعرة تحدث عن هدم منزل في قرية عارة بذريعة البناء من دون ترخيص.
4: المنزل تابع لمواطن من جثة الزرقاء. المواطن اختفى يعني منذ سنة، بنى العمارة لم نسمع منه شيئا، لم يتوجه للمجلس، لم يتوجه للجنة التنظيم، لم يتوجه للمحاكم، يعني لا يوجد هناك أي اتصال معهم. فقامت يعني الشرطة اليوم بأمين وحدة الهدم وهدموا البيت، مش بس عارة وعرعرة، إنما جميع

0: جميع البلدان تشكو من عدم وجود وزير داخلية. عندما لا يكون هناك وزير داخلية هناك إعاقة للتخطيط بشكل عام، هناك فتمال، فقط وزير داخلية هو الذي يقوم بالتوقيع عليها ومن ثم نشرها في السجلات. احنا في عرى وعرارة يعني قمنا في تحريك التخطيط بشكل ملموس، ولكن بالنسبة لخرائط الفتمال التي من ضمنها عارة هناك تجميد آني بسبب عدم وجود وزير داخلية.
1: عبدالله عياشي مراقب أمن وأمان في أماكن العمل من معهد سيف بوينت تحدث عن الارتفاع المقلق في معدل حوادث العمل القاتلة والخطوات المقبلة المخطط لها لمعالجة هذا الأمر.
2: الشيء المشترك في هاي الحوادث العامل نفسه اللي ما بنفع له أوامر الأمن والسلامي، خصوصاً بالفترة الأخيرة أغلب العمال اللي بيشتغلوا أو بيصابوا والوفيات هنا من العمال الأجانب، الضغط النفسي والشغل بعيد عن البيت بدون اتصال مباشر مع أهل البيت وكذلك الاتصال المباشر مع المسؤولين في العمل. في تعليق أمل كبير جداً على دخول القانون الجديد اللي هو من تشرين 2026 اللي فيه قلب كثير من المعايير موجودة في فرع البناء وفي الورشات. اليوم بلش مكتب العمل والمراقبين بالدخول للورشات والإرشاد للخطوة القادمة اللي كلياتنا منعلق أمل كبيرة جدا عليها، اللي فيها إدخال ملكات جديدة للحفاظ على سلامة العمال، على الالتزام بقوانين السلامة في ورشات العمل. المهمة الرئيسية على مدير العمل هي الأمن والسلامة للعمال في الورشة، كذلك السلامة العامة في الورشة نفسها.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير في بيانين منفصلين اليوم لجنة الوفاق الوطني لقيادة الجهود الرامية لتشكيل القائمة الثلاثية، وأكد الحزبان تمسكهما بخيار الوحدة السياسية في ظل الظروف الراهنة. في هذا الملف ينضم إلينا أستاذ أمجد شبيطة، السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا بك.
4: أهلا أهلا بك وبالمستمعين.
1: أستاذ أمجد، إذا كان هناك توافق مبدئي على وتمسك بخيار الوحدة، ما الذي عطل المفاوضات الثنائية وأوصلكما من جديد للجنة الوفاق؟
4: لا، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن تعطل، إنما عن رغبة حقيقية لدى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأن يعني يتم حسم هذا الأمر بأسرع ما يمكن وبشكل منصف للجميع. ومثل ما يعرف الجميع، لجنة الوفاق هي لجنة مجربة نجحت مرة بعد المرة بتشكيل اللجنة المشتركة، القائمة المشتركة آسف، وبناء عليه نحن نرى بأن التوجه لها ممكن أن يسرع عملية الحسم بنحو إقامة هذه القائمة. من هنا جاءت وجهة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إليها.
1: ولكن أستاذ أمجد، واضح يعني وفق المعلومات كان هناك اليوم جلسة ثنائية، على ما يبدو انفجرت الأمور بالمصطلحات السياسية، وإلا لم يعني يصل الجانبان، والبداية كانت من بيان الجبهة للعودة للوفاق. على ماذا يختلف الطرفان؟
4: مثل ما تعرفين ويعرف الجمهور وتحدثنا عن هذا مسبقا، كان هنالك أيضا هنالك تفاهمات ما بيننا وبين الإخوة في التجمع الوطني الديمقراطي، جئنا يعني طرحناها وأيضا طرحت أمام الإخوة في العربية للتغيير. كان هنالك شعور لدى الإخوة بالعربية للتغيير بأن هنالك شيء ما غير منصف في هذه التركيبة. حاولنا أن نقدم يعني اقتراحات أخرى، الإخوة في العربية للتغيير تمسك موقف آخر، لذا نحن نرى بأنه الأصح هو مثل ما قلت من أجل تسريع هذه العملية وضمان أن تكون يعني عملية منصفة، لأن لجنة الوفاق معروفة بعلاقاتها يعني الودية والاحترام المتبادل بينها وبين كافة الأحزاب. رأينا بأنه بدل أن ننزف المزيد من الوقت أن نتوجه إلى لجنة الوفاق.
1: شو التقسيم اللي اقترح؟ إذا بننفوت شوي بالتفاصيل، لأنه لجنة الوفاق كانت في مفاوضات الرباعية المشتركة، لم يكن هناك اتفاق، كل حزب اتهم الآخر، الآن تعاد الأمور إليها، قد لا أدري إذا كانت هي ستفلح.
4: أنا بدي أكتفي أنا أقول لك أنه الخلاف على القائمة المشتركة الرباعية كان خلافا بين بين القوى الثلاث الجمع والتجمع والعربية للتغيير ونهجها السياسي والنهج السياسي للقائمة الموحدة، بمعنى أن الخلاف هناك كان
1: الآن على المقاعد واضح في الثلاثية
4: على الأمور السياسية. اليوم هنالك رؤى مختلفة بالنسبة للمقاعد. نحن نأمل من القائمة من الوفاق الإخوة في الوفاق أن يقدموا مقترحا ممكن أن يكون مقبولا.

0: على الجميع. ونحن نرى بأنه التفاهمات الأساسية ما بيننا وبين التجمع التي وضعت أيضا أمام طاولة الوفاق هي يعني قاعدة ممكن أن تكون منصفة. وأعذريني الآن على الخوض بهذه التفاصيل.
1: بس يعني تفاصيل مقاعد أوكي أعذرك ولا تريد التقسيم وما الذي اقترح؟ طالما تقول أنه أنتم والتجمع تريدان أن تكون قاعدة التفاهم الأساسي هي قاعدة التفاهم أيضا للثلاثي، إذن أيضا أمر واقع يفرض على الحركة العربية للتغيير.
0: لا لا لا
1: تعالوا بناء على ما اتفق عليه بيننا.
0: لا لا احنا نقول انه اجتهدنا، هذا هو تصورنا، نضع التصور امام لجنة الوفاق ولجنة الوفاق تحكم، ونحن نتعهد على الاقل انا اتحدث الان باسم الجبهة، نحن نتعهد بقبول اي قرار حتى لو لم يكن يعني متوافقا مع ما جاء في يعني التفاهمات بيننا وبين الاخوة في التجمع.
1: وهذا التعهد اساس يعني يسجل الان في هذا الحوار لانه مهم والناس سئمت بالفعل.
0: يعني ولا مرة كان حتى بالمرات السابقة توجه إلى لجنة الوفاق من قبل الأحزاب دون أن تلتزم الأحزاب قبل اتخاذ قرار لجنة الوفاق بقراراتها، بمعنى أنه نحن سننزل أمام لجنة الوفاق سنضع تصورنا ومقترحنا المتكامل وأيضا ادعاءاتنا وكذلك بقية الأخوة، وما يقر من قبل لجنة الوفاق ممكن أن نناقش معهم، ولكن هنالك قرار نهائي يجب أن تلتزم فيه كل القوى. لذا نقول أنه هذا تفويض للجنة الوفاق بمعنى أنه القرار سيكون عندها.
1: كان في رد من لجنة الوفاق؟ هل من حدد موعد أو للجلسات بغض النظر عن كشف الموعد، ولكن المقصود يعني المستمع ليفهم أنه في اتصالات يعني الآن جارية؟
0: احنا أبلغنا لجنة الوفاق أنه كانت الأحزاب لوحدها أيضا قادرة على التوصل للتفاهمات. توجهنا للجنة الوفاق جاء بالأساس لأننا نعرف أن هذا المسار أنجع من ناحية الحسم، لذا تصورنا من لجنة الوفاق وهذا ما تحدثنا معهم عنه هو أن تكون القرار يعني حتى مطلع الشهر، يعني احنا نتوقع انه خلال اسبوع حتى 10 أيام لليوم كحد اقصى، لانه الامور يعني المركزية نحن متفقون عليها، بقي بعض النقاط يعني ضئيلة نسبيا، ونحن نريد أن نخرج بقوة بالحملة الإعلامية، لأن فقط الخروج بقوة بحملة إعلامية مبكرة هو الضمان لرفع نسبة التصويت وإسقاط حكومة اليمين الفاشل.
1: طب أستاذ أمجد، أين التجمع من كل هذا الحراك؟ أصدرتم البيان بمفردكم وكأنه ليسوا جزء من هذا التفويض أو أنه ضامنين حالهم؟ شو القصة فيه؟ السؤال
0: نحن أولا يعني الإخوة بالتجمع ممكن أن تحاول
1: طبعا هذا مفهوم، ولكن أنتم أيضا يعني بتصدروا بيانات مشتركة ومواقف مشتركة وبتتصرفوا على أساس قائمة واحدة.
0: لا لحظة، إحنا التفويض للجنة الوفاق جاء من قبل الجبهة، يعني إحنا اللي قمنا بهذه الخطوة. الإخوة في التجمع نحن بحوار معهم وهم سيعلنون موقفهم يعني الصح بالوقت الذي يرونه صح، ولكن مهم أن أقول لك أنه الخطوات التي نقوم بها لا نفاجئ بها لا الإخوة العربية للتغيير ولا الإخوة بالتجمع.
1: بس التجمع شركاء بالمفاوضات الثلاثية ولا الأمور يعني أنتم مخولين فيها تقسيم المقاعد؟
0: إحنا لا نفاوض أحد باسم أحد، إحنا ما بنفاوض غير باسم أحد، إحنا ما بنفاوض لها عربية للتغيير باسم التجمع ولا العكس. إحنا
1: الاجتماع اليوم هم مش جزء منه، كانوا بينكم وبين الحركة العربية للتغيير البيان هم مش جزء فيه.
0: لا البيان مثل ما قلت، البيان هو بيان للجبهة لوحدها،
1: لأنه تقول أنه نريد التفاهم مع التجمع أن يكون قاعدة، معناته هذا مقبول على التجمع.
0: بالأسبوع السابق كان لدينا اجتماع مع الإخوة في التجمع، وهذا الأسبوع كان اجتماع مع الإخوة العربية للتغيير، هذا يعني شيء طبيعي، وهنالك أيضا حوار على المستوى يعني على المستوى الثنائي مع كل من الحزبين، وأيضا كان هنالك جلسات ثلاثية التي نأمل لها أن يعني تتجدد سواء كان على طاولة الأحزاب الثلاث أو على طاولة لجنة الوفاق.
1: طيب يعني طبعا سنعاود أو نجدد التواصل مع الحركة العربية للتغيير، سيكون لهم موقف أيضا غدا، وكذلك لجنة الوفاق والتجمع فهمنا أنهم في حالة مشاورات داخلية. أشكرك في هذه المرحلة أستاذ أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: سنقول أستاذ أمجد شبيطة حتى مطلع يعني أردنا أن يكون حتى مطلع الفجر هذا الاتفاق، ولكن حتى مطلع ربما الأسبوع إلى 10 أيام يقدر

0: بأن يكون هناك توافق، تخول لجنة الوفاق في تحقيق هذا التوافق، ولكن يشدد في البداية على أنه نقطة الانطلاق ربما مفضل أن تكون ويجب أن تكون من خلال الاتفاق بين الجبهة والتجمع والقاعدة الأساسية التي تم الاتفاق عليها من ناحية تقسيم المقاعد. وفي المقابل أيضا يقول أنه تتعهد الجبهة أو يتعهد باسم الجبهة بالموافقة على ما ستقره لجنة الوفاق ووصل إليه. كل الأحوال في ظل كل ما يعيش شعبنا ومجتمعنا غريب جدا إنه الحديث العلني بات يعني الدائم في هذه المرحلة هو حديث تقسيم المقاعد، هذا في الثلاثية، ما بالكم لو تحدثنا في حينه عن الرباعية. طيب، موضوع يخص الانتخابات لكن الآن من جانب آخر، وطبعا كل ما يجري أو سنعود إليه بعد قليل ربما الشأن الانتخابي، نحن في مسألة أخرى الآن. طيب، إلى موضوع آخر بعد ذلك سنعود إلى الانتخابات. فقد توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتباحث عدد من القضايا العالقة في مقدمتها طبعا إيران ولبنان. نستمع إلى ما قاله نتنياهو قبل المغادرة وبعد ذلك نعود لضيفنا.
1: أنا بدخل لواشنطن لفجأة مع ديدينا نسي أرصد أبي دونالد ترامب. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
0: إذن تشيع لينزي جراهام، ولكن الأهم كل الملفات الأساسية وعلى رأسها إيران بما يضمن أمن إسرائيل، محصلة ما قاله نتنياهو من واشنطن. دكتور خليل جهشان، أستاذ العلوم السياسية والمدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن، أهلا بك، مساء الخير دكتور.
2: شكرا شيرين، مساء النور.
0: دكتور، كيف تقرأ هذه الزيارة، وهل تحاكي بشكل أو بآخر الزيارة السابقة السابعة في 11 فبراير اللي سبقت الحرب على إيران، من ناحية الظروف، من ناحية قدرات نتنياهو؟
2: طبعا من وجهة نظر إسرائيلية ومن وجهة نظر نتنياهو شخصيا، كما سمعنا قبل قليل، هذه زيارة مهمة، هي زيارة الثامنة لواشنطن وللقاء بالرئيس ترامب، وتأتي طبعا بعد نوع من القطيعة نوعا ما، ليس في الاتصالات عامة بين الطرفين بين واشنطن وتل أبيب، ولكن يبدو أنه كان هناك بعض سوء التفاهم الذي طفى إلى السطح عبر وسائل الإعلام، عبر التسريبات الإسرائيلية والأمريكية بين شخص يعني الرئيس ترامب وشخص نتنياهو. هناك خلافات حول قضايا جوهرية تهم الطرفين. الزيارة قلت أنها مهمة بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لنتنياهو، لأنه يرى فيها بأنه أولا يعني هذه الزيارة مهمة قبل الانتخابات بالنسبة له، لأنه يريد كما قال أن يضمن مصالح إسرائيل في الأزمات الحالية التي يواجهها البلد، ولكنها تأتي الزيارة تأتي في ظل نوعا ما ازدياد وتيرة المعارضة داخل الحزب الجمهوري وخصوصا داخل الحزب الديمقراطي لمواقف نتنياهو ومواقف حكومته، إن كان بالنسبة للحرب ضد إيران أو الوضع في لبنان الوضع في غزة، الوضع مع سوريا وكل هذه الأمور.
0: هل هذا التراجع وهذه الخلافات التي تفضلت بذكرها دكتور

0: تؤثر في نهاية المطاف في نتيجة هذه الزيارة التي وصفتها بالمهمة بقدرة نتنياهو على التأثير، لأنه يروج الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر أنه الحرب والتصعيد مجددا قادم لا محالة في ملف إيران، وفي ملفات أخرى يقدم شيء من بادرات حسن النية.
1: بصراحة حتى الآن هذه الخلافات يبدو لي أنها كانت حتى الآن مجرد خلافات لفظية سطحية لم تؤثر بعد على فحوى السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أو تجاه المنطقة ككل. يعني خلافات أو انتقادات ناجمة من استياء ترامب شخصياً من تصرفات نتنياهو، ولكنها حتى الآن لم تترجم في الواقع إلى تغيير في الموقف الأمريكي. سنرى غدا بعد اللقاء إذا كان بالفعل هناك نهاية لهذه الخلافات أم بداية ربما علاقة جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا التباين في المواقف.
0: وهذا بالفعل ينتظر بعد ذلك يكون مقدمة لحديث أوسع بشأن الانتخابي الإسرائيلي كذلك. دكتور خليل، في مسألة إيران تحديدا، في الموقف الأمريكي العام الذي يمنح الآن فرصة للمفاوضات، هل هي فرصة مفتوحة أم أنه حمل ودفع إليها الرئيس ترامب بسبب كل ما ذكر في الإعلام الأمريكي، أم أنه خدعة؟ كيف تقرأ الأمور؟
1: بصراحة يبدو لي كمحلل يعني ومراقب للسياسة الأمريكية تجاه إيران منذ بداية هذه الأزمة أن هذه الحرب بصراحة لم تكن لصالح الولايات المتحدة. يعني لم تبدأ هذه الحرب بناء على رؤية أمريكية واضحة لأسباب أمريكية محضة. يبدو أن الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، انجرت إلى هذه الحرب نتيجة ضغوط وإقناع من قبل الطرف الإسرائيلي وربما بعض الأطراف الأخرى في المنطقة، ولكن خصوصا من الطرف الإسرائيلي وخصوصا من نتنياهو، حيث طبعا هو معروف منذ سنين طويلة، منذ عقود، وهو أهم داعية للحرب ضد إيران وتدمير النظام في إيران. الخلاف الرئيسي حاليا هو في الفلسفة بالنسبة للنظر من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة لهذه الحرب. ترامب نظرته إلى هذه الحرب بصراحة أنها انتهت من وجهة نظره، وأنه لا يمكن الاستمرار في هذه الحرب، لأنه لا يؤمن، وكذلك وعد الشعب الأمريكي بأنه لا يريد أن يجر الولايات المتحدة إلى حروب بدون نهاية. وهذه أصبحت الآن حرب بدون نهاية. فإذا هو محرج أمام الرأي العام الأمريكي ويريد أن يوقف هذه الحرب، بينما نتنياهو يعتقد أن هذه الحرب بدأت ولكن لم تنتهي لأنها لم تحقق أهدافها من وجهة نظر إسرائيلية، وعلى الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في هذه المعركة وإقناع إن لم يكن جر الولايات المتحدة بشكل أو بآخر للعودة إلى أرض المعركة وإنهاء هذه الحرب عسكريا.
0: دكتور خليل، نهاية يعني أيضا هناك ملفان قد يطرحا، أو بالتأكيد سيطرح الملف الفلسطيني من بوابة غزة وكذلك الضفة الغربية، وملف لبنان ستمارس ضغوط أمريكية، لأنه ما نفهمه في الإعلام الأمريكي أنه هناك عدم رضا تحديدا في مسألة لبنان.
1: في مسألة لبنان أعتقد أن هناك رؤية مختلفة لدى الإدارة الأمريكية، مختلفة بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية. يعني الانتقاد الذي سمعناه مؤخرا من ترامب ومن وزير الخارجية ومن مسؤولين آخرين في الإدارة، الإدارة الأمريكية مقتنعة بأنه حان الوقت لإسرائيل بأن تغير من سياساتها في لبنان وأن تجد حلولا غير ما شاهدناه منها حتى الآن. فالموقف الأمريكي فيه ليونة بالنسبة للبنان نتيجة الاتصالات الأخيرة والمفاوضات الأخيرة التي ساهم ترامب شخصيا حتى فيها من خلال استقباله للرئيس اللبناني وغير ذلك. فهو يرى أن هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق سلمي واسع بين بيروت وتل أبيب، وهذا ما لا يراه نتنياهو باستمرار وجود

0: حزب الله على قيد الحياة وبامتلاكه للسلاح في لبنان. هناك أيضا مسألة سوريا. لا أعتقد أن مسألة غزة على نفس سلم أولويات الإدارة حاليا
1: إطلاقا، مش بنفس الطريقة بتطلعوا على الوضع مع قرار الكابينات مبارح ومجلس السلام، ولا الضفة الغربية دكتور؟
0: هذه زوبعة في كشبان، يعني فنجان كبير عليكم.
1: والضفة الغربية وما يجري فيها وهذا التصعيد، فيش موقف
0: هناك
1: أمريكي؟
0: هناك استياء لمجريات الأمور في الضفة، ولكن لا أعتقد أن هناك اهتمام في الموضوع الفلسطيني حاليا من قبل هذه الإدارة. هناك انتقادات سطحية، انتقادات بسيطة للتصرفات الإسرائيلية، ولكن لا أعتقد أن الموضوع سيبحث، يعني موجود على لائحة المواضيع على الأجندة، ولكن لا أعتقد أنه سيكون له مركز الأولوية في هذا اللقاء.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور خليل جهشان، أستاذ العلوم السياسية والمدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا.
1: إذن هذه قراءة معمقة في الموقف الأمريكي، وطبعا هذه الزيارة وما الذي قد تحمله، وبالفعل الأساس أنه بعد هذه الزيارة سيظهر إذا كان بالفعل نتنياهو ينجح مجددا في التأثير في قرارات ترامب، أم أن هناك تصدعا بالفعل حقيقيا بين الطرفين، وهذا سيؤثر في موقف ترامب بعد ذلك من نتنياهو الذي يحتاجه في هذه المعركة الانتخابية. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: تلاتين سبعة، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد، تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني، إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
8: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. وثلاثون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتواصل الضربات الإيرانية المحدودة بواسطة الطائرات المسيرة على البلاد ودول في المنطقة، وذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة وإيران أخيرا وقف الهجمات المتبادلة في محاولة لإتاحة المجال للدبلوماسية. طبعا آخر هذه المسيرات كان الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن اعتراض مسيرتين عند الحدود الشرقية قبل اجتيازها الأجواء الإسرائيلية، ولكن بالأساس في الأردن هناك وصول ويعني أيضا اعتراض مسيرات إلى جانب استهدافات مستمرة. عيسى دحلي طالب الماجستير من منطقة الشمال يدرس في الأردن، أهلا بك عيسى، مساء الخير.
1: مساء الأنوار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك بهالأوضاع هاي؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وين موجود عيسى؟
1: حاليا في طريق العودة إلى البيت الحمد لله.
0: إلى البيت يعني بيت في بلادنا ولا البيت في الأردن؟
1: لا في فلسطين.
0: في فلسطين. طيب شو الأوضاع هيك؟ قديش صار لك بالبلاد من وين ترجعت؟
1: أنا أخرج، أنا دراسات عليا. دراسات العليا ندرس يوم السبت، فأنا أخرج يوم الجمعة إنه المعبر مغلق يوم السبت، ونعود يوم الأحد صباحا الحمد لله.
0: وكيف الأوضاع هناك؟
1: والله منذ سنتين الأوضاع يعني مثل بالضبط كيف عنا في بلادنا، لكن الأردن هي واجهة يعني ومتلقي الضربات عن بلادنا هون. كثير في إسقاط صواريخ هناك، وكل الوقت الصفارات الإنذار تعمل، إذا سقط صاروخ في العقبة كل المنطقة في الأردن تشتغل
0: بالله
1: الصفارات.
0: والصفارات كيف النظام هناك؟ نظام تشغيل الصفارات كمان على الهواتف بالمدن والبلدات، ولا كيف بيشتغل نظام التحذير عندهم؟
1: نظام التحذير عندهم كيف كان عندنا سابقا قبل ما يتقدموا كانت فقط في البلدات، والآن منذ يومين بعثوا لنا رسالة، أنا معي رقم خط أردني لاستعمالي هناك، فبعثوا لنا رسالة تجريبية يصير يبعثوا على الهواتف النقالة. ليش؟ لأنه هن عندنا ما في إشي مركز كيف عنا باللغة ممكاد يعني. فالآن انتقلوا إلى الرقمية وبدي يعملونا هناك أبليكيشن اللي هي أبليكاتيا
0: تطبيق.
1: تطبيق نعم.
0: فبالتالي عمليا انت مش مرتاح لا هون لما كانت الحرب ومع احتمالات التصعيد الدائمة في بلادنا، ولا هناك؟
1: صدقا نعم. ممكن ينتابنا بعض الخوف يعني، بالرغم من الحمد لله الانسان يعني ثقته بربه كبيرة، لكن بترك زوجي اولاد اهل موطنه في المعبر يغلق كما حدث معنا سابقا.
0: وقديش الخوف هناك كمان بالأردن لما بتكون؟
1: خلينا نقول شخصي أنا
0: بشكل عام القلق لدى المواطنين مش بس أنت يعني.
1: هناك الشعب خلينا نقول يعني غير مبالي، لأنه لا فيش عنده ملاذ، لأنه ما في غرف آمنة حتى في المؤسسات، وبالنسبة إلهن يعني كما كان يحدث عنا في البداية بخرجوا إلى السطوح من حتى يشاهدوا الصواريخ يشوفوا الطائرات، غير مبالين يعني. لكن بعد سقوط صواريخ كثيفة في الحرب الأخيرة قبل الهدنة وتضررت كثير مناطق، ما بقدر أحكي لأنه هناك في تعتيم إعلامي
0: طبعاً،
1: ما بقدر كما أصرح، فصار في إنتاب من بعض الخوف. لكن أين الملاذ؟ ما في مناطق آمنة، ما في بنى مثل عنا، أنا مهندس معماري، ما في عندنا كل التقنيات اللي موجودة عنا، والخوف بيزيد.
0: والحديث السائد بين الناس في خوف، في طبعا ذكرت كل الأسباب وهذا واضح، يعني في ظل غياب الملاجئ والأماكن الآمنة ومش متعودين بشكل يعني كبير مثل في بلادنا. الحديث العام بين الناس هل هو الحديث ما يجري في المنطقة أم أنه ما بتشوف كمان في اهتمام، متوكلين على الله وهذا الموجود؟
1: بداية نعم. ثاني شيء، هناك قلت لك في تيم إعلامي كبير، حتى في بعض السائقين اللي نركب معهم أو الطلاب اللي معنا ما بيعرفوا أنه في هناك قواعد عسكرية لإكس وواي وزد، فشوفي لوين
0: لهذه الدرجة.
1: نعم لهذه الدرجة. نعم أنا بالمنطقة اللي كنت فيها سقط صاروخ على مثلا على بيت، خلص مباشرة أجت القوات وتعتيم وكل هاي الأمور، وما ما في سؤال ولا جواب، والأمر معروف ليش. فبلشنا إحنا نخفف شوي من الخوف، بس الخوف الكبير إنه إحنا كطلاب إيش راح يصير معنا. إحنا متواجدين هناك، أنا أخرج أسبوعيا لدراسة الماجستير، فإنه بكرة سكرت المعابر سكرت فراح يكون هذا الخوف اللي بينتابنا أكثر.
0: وفي طلاب اللي مثلا بهاي الفترة توقفوا أو وقفوا دراستهم من بلادنا، خافوا أكثر، قرروا يضلوا هناك أو يضلهم، تعرف في مرات قرارات تتخذ لمرحلة معينة بسبب حالة التوتر وحالة الخوف وعدم اليقين من المستقبل القريب.
1: نعم الجواب على الحائط موجود، يعني معروف في كثير طلاب ما سجلوا فصل صيفي، في كثير طلاب ما كملوا يعملوا امتحان الشامل اللي هو استمرار في الماجستير، تحولوا لرسالة دكتوراه عشان ما يصلوا على الأردن بسبب المخاوف اللي موجودة هناك. مش طبيعي يعني الوضع، يعني احنا بالفترة اللي أنا الله يرحمه اللي صار في طمرة كنا موجودين في الأردن، يعني فصرنا نتساءل احنا كطلاب طب هون ما في ملاجئ، ما في بيوت آمنة، حتى بيوت الدرج أنا كمهندس يعني بقول لك الملاذ، لكن هناك بتعرف ما في عندنا التقنيات اللي موجودة عندنا.
0: حتى يعني بيت الدرج اللي إحنا نحتمي فيه بشكل أو بآخر اللي ما عندوش ملجأ هناك صعب في ظل البنية الأساسية للمباني.
1: نعم نعم حتى الحديثة منها، يعني بصفة مهندس حتى الحديثة منها كمان في مخاوف كبيرة.
0: يعني لما حضرت هيك حالي للحديث معك تخيلت إنه الإشي بده يكون أسهل، أنت بتوصف لي وضع اللي هو صعب على الطلاب على الناس مع التعتيم مع كله، حالة يعني حرب كمان نفسية واضحة.
1: نعم طبعا يعني الأمر كثير مخيف، يعني نفسياتنا تعبت، يعني خلال نهاية الأسبوع أنا كنت هناك عم بدرس والصفرة الإنذار انطلقت، يعني فإحنا خفنا، الجمهور اللي جنبنا في قسم كبير غير مبالي يعني.
0: مع هيك أنت مصر مواصل هذا المشوار، ما اتخذت قرارات اللي فيها نوع من التراجع أو يعني التأخير خلينا نقول.
1: لا لا ما في نية إن شاء الله، إنه ربنا أطال في عمري
0: إن شاء الله
1: في الماجستير وفي الدكتوراه كمان، يعني أنا إن شاء الله سنة بدخل إلى الدكتوراه بدعم الأهل الوالد والوالدة والزوجة والأولاد بالرغم من البعد عني، يعني فاهمي كيف البعد
0: طبعا،
1: لكن إن شاء الله يعني هذا ربنا أكرمنا بطريق إليه إنه ندرس العلم الشرعي وننفع مجتمعنا أبنائنا في ظل كل الظروف اللي موجودة فيها.
0: جميل، ونحن نتمنى لك يعني أولا السلامة وطبعا النجاح أيضا في الدراسة. المهندس عيسى دحلي طالب الدراسات العليا في الأردن، شكرا جزيلا لك مشاركتنا هذه التجربة، جزء من تجربة ربما مئات الطلاب العرب في الأردن. شكرا.
1: حياك الله. الله يطول، بارك الله فيك وشكرا لكم.
0: شكرا. طيب هذه هي الأجواء، نتمنى السلامة لكل طلابنا. هناك من يظن أنه بما أنه المعبر فاتح بالطريق إلى الأردن وهو منفذ على العالم ليس فقط على الأردن في ظل أحيانا تعطيل الرحلات الجوية وما إلى ذلك، ولكن هناك من يعاني بسبب ما يجري ومستمر خلال الأيام الأخيرة من هذه الأجواء والتوتر الأمني، نتمنى السلامة للجميع. قال رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إنه يفضل تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية صهيونية في الكنيسة، معتبرا أنه في حال تعذر ذلك ولم تستجب الأحزاب الحريدية فأن الخيار الأفضل سيكون التوجه إلى انتخابات جديدة. هذه ربما تكون رسالة أيضا لبعض أو تحديدا القائمة العربية الموحدة، الأحزاب العربية يرفض الشراكة مع العرب أم أنه تصريح انتخابي؟ سنحاول قراءة هذا الموقف مع أستاذ محمد دراوشي الباحث والمحلل السياسي والمدير الاستراتيجي في مركز جفعات حبيبة. مساء الخير أستاذ محمد.
2: مساء الخير أخت شيرين لك ولكل جمهور راديو الناس.
0: طبعا سنتطرق إلى ما قاله أيزنكوت إلى جانب

0: والأحزاب العربية في أي شراكة سياسية وأي شراكة في اتخاذ القرار في إسرائيل، وإذا استطاعوا أن يقوموا بتشكيل حكومة وتشكيل ائتلاف بدون أي عربي أو أي حزب عربي فهذا سيكون الأمر المفضل. هذا واحد. ثانيا، أعتقد أن هذا التصريح هو تصريح انتخابي بالأساس، هو يحاول أن يشجع ما يسمى كتلة المركز واليسار وربما اليمين المعتدل بزيادة الثقة في غادي أيزنكوت. هو صرح قبل أكثر من مرة، أعتقد 3 مرات حتى اليوم، بأنه سيعتمد في مرحلة معينة على القائمة العربية الموحدة ومستعد لإدخالها إلى ائتلاف حكومة مستقبلي، ولكن على ما يبدو أنه حس أنه يدفع ثمن
1: هذا التصريح
0: بالضبط، أنه يدفع بالذات في اليمين المعتدل خارج صفوف حزب يشار، ولذلك أعتقد أنه يحاول أن يقوم ببعض التصحيح من خلال هذا التصريح. التصريح هو أنه يبتعد قليلا على الأقل مرحليا عن موضوع الشراكة مع الأحزاب العربية، ويركز على أن الأفضلية هي للأحزاب الصهيونية. هو يعني كل استطلاعات الرأي 20 تظهر أن لا اليمين ولا المركز، لا يمكن الحديث عن مصطلح اليسار في إسرائيل، كلاهما لا يستطيعان حسم المعركة الانتخابية في إسرائيل والحصول على 61 عضو كنيست، ولذلك هم الآن موجودين في أزمة، والأزمة هي أنهم بحاجة للأحزاب العربية. هذه ليست أول مرة في السياسة الإسرائيلية تتواجد فيها السياسة الإسرائيلية في مثل هذه الحالة. كنا في هذه الحالة في عام 1992 مع حكومة رابين، كنا في هذه الحالة في عام 1999 مع حكومة باراك، كذا يعني هناك هذه الفترات، وأيضا حكومة بنت لبيد، يعني على الأقل في 3 مرات، وفي 3 مرات تم الحسم والاتفاق مع أحزاب عربية في أشكال مختلفة.
1: يعني لا تستبعد، تقول عمليا قد يكون ذلك جزء من قرار إذا حصل على الأغلبية، أو رد على حملة متوقعة أو بدأت من جانب اليمين المتشدد والليكود، وبالتالي الحفاظ على الأصوات
0: بدون أدنى شك. يعني 90 يوم قبل الانتخابات لا يمكن، نحن لسنا في مفاوضات لإقامة ائتلاف، ولكن نحن في معركة على الأصوات. كل حزب يريد أن يحصل على أريح إمكانيات للتفاوض. أولا بالنسبة لأيزنكوت يريد أن يحاول أن يحصل على 61 توصية من أحزاب صهيونية أمام رئيس الدولة، ولذلك هو يحاول أن يستقطب على الأقل ما يسمى اليمين المعتدل، واليمين المعتدل بغالبيته غير معني في أن يرى الأحزاب العربية جزء من ائتلاف حكومة أو يرى العرب جزء من أي اتخاذ قرار، منظومة اتخاذ قرار في دولة إسرائيل. فلذلك أعتقد أن يعني يمكن قراءة الأمر بالأساس على أنه يعني مناورة انتخابية. بدون أدنى شك يعني هناك أيضا يعني محاولة، يعني واضح أن أيزنكوت يحاول أيضا أن يستقطب مجموعات من المجتمع العربي، إدخاله لمرشح درزي
1: جزء من هذه المحاولات صحيح.
0: يعني هذا يوضح أنه يريد أصوات عربية مباشرة لقائمة يشار وليس من خلال التصويت لأحزاب عربية، وهذا أمر لافت، يعني هذا أمر جديد. أعتقد منذ عام 1999 وحتى اليوم غالبية أحزاب المركز يسار أخشبين لم تتوجه لمحاولة استقطاب أصوات عربية، واعتمدت بالأساس على محاولات تحالف مع أحزاب، عقد صفقات مع أحزاب. وهذه
1: ربما لأن الوضع في الساحة الداخلية الإسرائيلية أيضا يعني محسوم، والحركة فيه صعب، ونقل الأصوات من معسكر لآخر. أستاذ محمد، حتى نستغل الوقت اليوم، كان تصريحات لرئيس الشباك أمام لجنة الخارجية والأمن أو لجنة الاستخبارات المنبثقة عنها بشأن عمليا تصريحات عامة، ولكن هدف الجلسة كان إطلاع على قضية التدخل ربما المالي أو من خلال أموال وأمور أخرى في الانتخابات الإسرائيلية. سنستمع إلى ما قاله دافيد زيني بشكل قصير ونعلق عليه.
2: יושב ראש הוועדה, חברי הוועדה, אנחנו פה כדי להציג בפניכם את היערכות השבק גם מבחינה ביטחונית, מניעת איומי טרור ביום הרגיש והמיוחד הזה של יום הבחירות, וגם את כל תהליך ההכנות שלנו מול כבוד השופט וועדת הבחירות, ואת ההפרדה הברורה בין העבודה היומיומית שלנו וכפיפותה למשרד.

0: משרד ראש הממשלה לבין אחריותנו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, וזה כפיפותנו ליושב ראש ועדת הבחירות, כבוד השופט סולברג. הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים וארוכי טווח במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה.
1: محاولة التشديد على نزاهة الانتخابات والحفاظ عليها والموازنة بين دور الأمن العام في قضية حماية نزاهة الانتخابات من جانب وتمثيل أيضا الجهاز بشكل آخر. شو اللي بصير من هاي الناحية عمليا؟ ما المتوقع أنه يقدم بالفعل في هذه الجلسة عن قضية التدخل الخارجي؟
2: أنا أعتقد أن هذه رسائل مبطنة بالأساس لمحاولة منع حملات تحاول التشجيع للمشاركة في الانتخابات، وليس فقط في المجتمع العربي أختشرين. يعني نحن نعرف مثلاً عن إقامة مبادرة تسمى Fly and Vote، طير وشارك في التصويت، وهي مبادرة تتركز بالأساس لمحاولة جلب ما يقارب 200 ألف إسرائيلي محسوبين على معسكر المركز يسار.
1: صور أيزنكوت في قبرص على فكرة.
2: بالضبط في قبرص وبالذات في نيويورك، أنا أعرف الكثير من المبادرات في هذا المجال، وعمليا محاولة إعطاء محفزات لإسرائيليون للقدوم للمشاركة في الانتخابات. يعني بالرغم مما يقوله رئيس الشباك، هذه مبادرات قانونية، قوانين الانتخابات لا تمنع الرشاوة، ولكنها لا تمنع تحفيز الناس للتصويت. كذلك الأمر بالنسبة لحملات تشجيع التصويت في المجتمع العربي هي قانونية بشكل واضح جدا، وحتى حتى لو كان هناك نوع من المال الخارجي أو التمويل الخارجي، إن كان في تمويل حملات إعلامية أو إن كان هذا الأمر من خلال ربما نقل المصوتين في يوم الانتخابات بسيارات أو إعطاء تمويل لشخصيات وجمعيات،
1: دعم المشاركة عمليا ورفع نسبة التصويت.
2: يعني ما دام الأمر غير متعلق بتحفيز التصويت لحزب معين، كل هذه النشاطات هي نشاطات قانونية، بالرغم من محاولة التخويف والتهويل. يعني زيني أعتقد أنه يحاول أن يخدم أجندة بنيامين نتنياهو ولا يخدم قضية طهارة الانتخابات ونظافة الانتخابات حتى مع هذه المحفزات وهذه العمليات، هي انتخابات طبيعية وشرعية 100%.
1: أستاذ محمد، يعني أقل من دقيقة لضيق الوقت، ولكن أيضا شأن انتخابي، بن غفير يقول اليوم في أحد المؤتمرات أنه الأسير مروان البرغوثي يشدد ويريد قائمة مشتركة للضغط لتحسين أوضاع الأسرى، تصريح انتخابي؟
2: يعني بن غفير تصريح تحويضي، يعني بن غفير لا يتخلى عن أي فرصة ليحرض ضد الأحزاب العربية وضد المواطنين العرب. أعتقد أنه يحاول بذلك إضافة طبقة من عدم شرعية مشاركة الأحزاب العربية في العمل السياسي، وربما إخافة المصوتين العرب من التصويت للقائمة المشتركة، ونوع من الدعاية السلبية لكي تقول للمجتمع العربي أنكم إذا صوتتم للقائمة المشتركة عمليا أنتم جزء من العدو. هي محاولة تحفيز سلبي، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون بالتحفيز الإيجابي. كل ما يريده واحد مثل بن غفير علينا أن نعمل بالضبط في عكسه.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد دراوشي، الباحث والمحلل السياسي المدير الاستراتيجي في مركز جفعات حبيبة.
2: شكرا لكم.
1: مساء الخير. لابد أن نكون أيضا فيما يجري في الضفة الغربية، فقد أخلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم عشرات العائلات والأهالي من شقق سكنية ومحال تجارية في قرية عنزي جنوب جنين، بعدما أمهلتهم 40 دقيقة فحسب لإخلاء المباني قبل الشروع في هدمها. تحدثنا إلى السيد هشام الحنتولي من قرية عنزي وهو صاحب أحد المباني.
3: بنيت الدار العام تلفتني 1,600,000 شيكل، وبنيتها وجهزتها وأسستها. قبل شهرين ثلاثة جعفونا أمر وقفنا محامي أختي ب 51,000 شيكل، وعملنا مخططات من زراعية لتجارية، والمحامي بلغني اليوم الصبح إنه الملف تبعك الترخيص وموافقين عليه. بقول له أجوا الجيش وبلغوا السكان اللي عندي إنهم يخلوا بخلال 40 دقيقة. اتصلت عليه حكى لي ما بصير يهدوا، انت ملفك جاهز عندهم وموافقين على الطيس، وهسه بيجي عندك اللي حكيت عن حمد الأطرش.

0: على الاستيطان وحكى معاهم واجي وقف الجرافات والبواقر باب البنايه بيجي ربع ساعه بعدين اجاهم امامهم وهم هدوا بلشوا يهدوا
1: يعني من دون حتى مع انه في اجراء لترخيص البيت. شو الادعاء؟
0: ما بعرف يا اخي ما بعرف اجراء للترخيص وشغالين بيه ومية بالمية والمحامي بلغني ومحمد الأطرش بلغني ما بيصير يهدو انت ملفك مستكبلينه للترخيص وصروا واجوا هنا وعجبوا الدار ملاني أثاث وملاني بضاعة كلفتني 1,600,000 شيكل عام بنيتها يا أختي العام ما فرعت بيها الحمد لله.
1: أخي شام بنحكي عن مبنى من أكم طابق عمليا للأجار؟
0: سبع مخازن يا أختي سبع مخازن وطبقتين شكك ومجهزات من أحسن ما يكون وجهزات 100% وملانات أثاث وملانات بضاعة ما خلونا نكيم البضاعة اللي بين منعونا منعونا واجوا يضربونا ويعني خليها على الله الله يا رب يعود علينا يا رب.
1: ومنحكي عن منطقة عنزي مزبوط؟
0: منطقة عنزة الشارع الرئيسي أنا من سكان سيلة الظهر يا أختي هشام فوزي حنفولي اسمه الشارع الرئيسي بلدة عنزة سبع مخازن يا أختي وطبقتين شكك ومؤسسات ومجهزات ومن أحسن ما يكون دم كلب حطيته مشان أولادي يترزقوا منه وهذا اللي صار يا أختي.
1: عادة مثل أوامر الهدم في طبعا في الضفة الغربية من الإدارة المدنية ويعني ويشرف عليها الجيش عمليات الهدم في سبب معين عادة إنه هدم من دون ترخيص من لي مين لازم تأخذ الترخيص؟
0: الترخيص يا أختي إحنا باشرنا من باشرنا من شو اسم الله مصلى عنا بالمحامي من بيت إيل رفعنا الملفات من سالم كل شيء عملنا كل الإجراءات اللي طلبوهن منا عملناهن وشغالين بالمحامي بأحسن ما يكون وهذا اللي صار معنا.
1: وكم من عائلة موجودة كانت في المبنى اللي يعني كم من مستأجر؟
0: مستأجرين 1, 2, 3, 4 4
1: مش سهل طبعا التعامل الآن رح يكون
0: ولا كمت منهن برغي يا أختي ولا خلونا نكيم منهن إشي والمستأجرين أثاثهم بيهن أثاث جديد كله عمروه جديد ولا خلوهم كيمو برغي نهائيا نهائيا.
1: طب سيد هشام يعني المنطقة اللي مبني فيها البيت موجودة بالمناطق المصنفة ألف ولا باء شو بالضبط؟
0: هي سيوة هي اختضل ألف وساوة
1: صحيح صحيح بس حتى نفهم شو الادعاء الإسرائيلي.
0: أعطوني ورقة أمر وقف عمل وقف عمل ما أعطوني لا إخطار ولا أعطوني وقف عمل وقفنا وقفنا محامي وعملنا مخطط من هيكل إلى من تجار إلى لهيكل دفعت 12,000 شيكل دفعت 51,000 شيكل وبلغني المحامي أنت بالصح وإن شاء الله إجراءات الترخيص شغالة وما ما أعطوني يعني أي شيء إنه في بدهم يهدوا ولا شيء.
1: وبهاي المنطقة ازدادت عمليات الهدم بالأيام الأخيرة بكل الضفة
0: ازدادوا هدوا كم بناية كبلي وأنا مبعد عن الشارع أكل نقطة 25 متر أكل نقطة 25 متر مبعد
1: نعم ما ضلش عمليا شو تعمل للأسف خشام
0: والكعدين بيهدوا لجاري 5 مخازن ومنعرفش فيه خلال جاري الثاني 7 مخازن بيهدون ولا لا شغالين ما بنعرف شو قاعدين بصير
1: وإحنا سامعين كمان الصوت بالخلفية مرتبط كل هذا اللي بيجري بكل الأوضاع والتصعيد اللي صاير بالضفة برأيك؟
0: ما عادش عارف زي ما شايف كل الناس هذا صار كاس على كل الناس لا ظل أي شيء لا بداخل المدن ولا خارج ولا أي شيء إلا بدهم يذلوا هالناس ويشردونا من مرة. طب ليش ذنبي أنا شو عامل يعني أنا شو مسوي أنا مبعد ومتحايد وباليش يترزق من وراه مش عارف ليش هيك قاعدين بعملوا حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يعني بدنا نشكرك والله يكون معك مش سهل بالمرة احنا فاهمين وشكرا انه حكيت معنا بهالوقت الصعب جدا بالفعل.
0: يعني بارك الله فيك.
1: شكرا
0: يا الله يقدرنا يا رب، يرمي الصبر علينا وغيرنا وعود علينا يا رب.

0: شكرا، يعطيك ألف
1: عافية.
0: هذا ما يجري في الضفة الغربية بشكل يومي، ومعه نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد، طاهر يونس في هندسة الصوت، الياس عبد الملك في الإخراج والديجيتال، عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
7: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
8: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
9: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن خامي،
9: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: نظم
10: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لجنة الوفاق الوطني لقيادة جهود تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة، مؤكدة تمسكها بخيار الوحدة بين الأحزاب العربية. وقالت الجبهة أنها قدمت تنازلات من أجل إعادة بناء المشتركة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة، وشددت على أن الهدف هو تشكيل قائمة قوية ترفع نسبة التصويت وتعزز التمثيل السياسي للمجتمع العربي في مواجهة حكومة اليمين. وفي حديث لراديو الناس قال أمجد الشبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن الجبهة تتعهد بقبول أي قرار صادر عن لجنة الوفاق حتى لو لم يكن متوافقا مع الرؤى داخل الحزب.
2: الخلاف على القائمة

0: المشتركة الرباعية كان خلافا بين القوى الثلاث الجمع والتجمع والعربية للتغيير ونهجها السياسي والنهج السياسي للقائمة الموحدة، بمعنى أن الخلاف هناك على الأمور السياسية. اليوم هنالك رؤى مختلفة بالنسبة للمقاعد. نحن نأمل من الإخوة في الوفاق أن يقدموا مقترحا ممكن أن يكون مقبولا على الجميع، ونحن نرى بأن التفاهمات الأساسية ما بيننا وبين التجمع التي وضعت أيضا أمام طاولة الوفاق هي يعني قاعدة ممكن أن تكون منصفة. احنا نقول انه اجتهدنا، هذا هو تصورنا، نضع التصور امام لجنة الوفاق ولجنة الوفاق تحكم، ونحن نتعهد، نتحدث الان باسم الجبهة، بقبول اي قرار حتى لو لم يكن متوافقا مع ما جاء في التفاهمات بيننا وبين الاخوة في التجمع.
1: هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا لعائلة الأسد في بلدة اللاجي في النقب، ومنزلا قيد الإنشاء من ثلاثة طوابق بين عار وكفر قرى بذريعة البناء دون ترخيص، وسط انتشار مكثف للشرطة ومنع الأهالي من الوصول إلى الموقع. وحذرت لجنة التنظيم المحلية في وادي عار واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن من موجة هدم تهدد نحو 200 منزل ومبنى في منطقة وادي عار. حذر رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت من أن الضفة الغربية تقف على ما وصفه بحافة الفوضى، محملا حكومة نتنياهو مسؤولية فقدان السيطرة بسبب اعتبارات ائتلافية. وقال أيزنكوت أن نقل صلاحيات واسعة إلى سموتريتش وبينغفير أضعف تطبيق القانون وإحباط العمليات. يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ويستمر الحصار المشدد على مدينة نابلس لليوم الرابع على التوالي. إلى ذلك دعا نحو 600 مسؤول أمني وعسكري إسرائيلي سابق الرئيس الأمريكي ترامب إلى التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وحذر المسؤولون السابقون من انعكاسات الاعتداءات على أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية. يأتي ذلك عشية لقائه المرتقب مع بنيامين نتنياهو. في سياق متصل، أصدرت السلطات الإيطالية 6 أوامر للاستيلاء على نحو 498 دنما من أراضي طوباس وتيسير لشق طريق استيطاني وأمني كما تصفه السلطات الإيطالية، كما أخطرت بهدم منشآت ومنزل في بيت دجن، وشرعت بتجريف أشجار زيتون قرب بئر مياه تخدم بلدتي بيت دجن وبيت فوريك. واعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين خلال حملة واسعة في الضفة الغربية شملت محافظات الكرم ونابلس ورام الله وقلقيلي، فيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين وأتلفوا محاصيل وأراضي زراعية في نابلس والخليل وشرق رام الله. غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعمال المباحثات. وقال نتنياهو إن الجانبين سيبحثان جميع القضايا المطروحة، واصفا المرحلة الحالية بأنها معقدة، مشددا على أن إيران ستكون القضية الأولى التي سيناقشها مع الرئيس الأمريكي. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير إن الرئيس الأمريكي ترامب يتعامل بسذاجة مع الملف الإيراني، مشيرا إلى أن الحل الدبلوماسي لن يكون مجديا مع الجانب الإيراني، وأن الحل الوحيد حل عسكري. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض. وأضافت الوزارة أن الطائرات انطلقت من الأراضي العراقية، واتهمت ميليشيات عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم، واصفة إياه بأنه محاولة إرهابية. قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة في منطقة غلاف غزة. لاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان موجز أن الحديث يدور عن مسيرة تابعة له بعد فحص أجراه، فيما إذا كان الحديث يدور عن مسيرة أطلقت من داخل القطاع. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا، نهار غد يبقى الجو غائما جزئيا حتى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة.

0: كونوا بخير.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
1: راديو الناس دايما معي.
9: تقريبا دقيقة. الموسيقى، يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
10: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
11: بناتي لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وألم.
10: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
11: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
10: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
11: توجه الرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم، السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
9: مقدم من راديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجهها لكم مستمعاتنا ومستمعينا. جميل، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الاثنين مثل دائما الحلقه اللي نفتتح فيها اسبوعنا في ميكس. فوين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيره بهالطقس الحار جدا اليوم. احنا بهالساعة من ميكس مثل دمان نطلع لجولة فنية منوعة فيها مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة، الأغاني العاملة الترند، الأغاني الناجحة، أغاني من بلادنا وكمان من العالم العربي. بالإضافة للأغاني الحلوة كمان منكون مع مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، منكون مع فقراتنا المتعودين عليها، فقرة الريمكس وفقرة المنافسة اللي من خلالها بيشرفنا تكونوا معنا بتواصل على واتساب راديو الناس 050-5577-399. اللي بسمعونا بالبيت منوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، اللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوق عمهلكو يا جماعة على صوت الراديو، وإحنا منوعدكم نسمعكم أغاني حلوة وناجحة بهالساعة. حي لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، وعارين نصر وجواد العمري موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعاً.

بلشنا برنامجنا مع جديد الهضبة عمرو دياب من أحدث ألبوماته الغنائية ألبوم حبيتك. سمعنا هالأوني أونية قلت لك أنجح أغاني هالألبوم لحيث إسه هالأوني مع أكثر من 4 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. بقى الأغاني كمان عم بتحقق نجاح حلو, ولكن هالأوني هي أبرز أغاني هالألبوم لحديت إسه. وفي هالأوني في تعاون مميز جدا بيجمعه مع روزام اللي كتب كلماتها.

ونادر نور المسؤول عن ألحان وتوزيع الأغنية. أما إسا ومثل دائما نبدأ حلقتنا مع مقطعين من أغنيتين بتحبوها, ونطلب منكم تختاروا واحدة من الأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم اخترنا أغنيتين لفنانين تنين بيشاركوا في مهرجان جرش في الأردن. الأول سلطان الطرب اللي امبارح كان له حفل بارز جدا, هل بدكم تسمعوا من خلال أغنية ليلة ودعنا؟

محبين ومحبات السلطان وينكم بتكون تصوتوا لجورج وصوف حتى يفوز بهالمنافسة على 050-55-77-399 050-55-77-399. مع كيت مبارح سلطان الطرب أحيا الحفلة المركزية في مهرجان جرش، حفلة لقت نجاح كبير جدا وحضور لافت لمحبي ومحبات السلطان. سلطان الطرب عنده منافسة قوية مع فناني رح تحيي حفل يوم السبت القادم، حفل مشترك بجمعها مع مروان خوري. عم نحكي عن الفنانة اللبنانية عبير نعمي. هل بدكم تسمعوها بأغنية بصراحة؟

القرار مثل دائما لإلكم انتو بس. خبرونا على الواتساب مين بدكم تسمعوا، سلطان الطرب جورج وصوف أغنية ليلة ودعنا، ولا عبير نعمي وأغنية بصراحة؟ خبرونا على الواتساب على 050-55-77-399 050-55-77-399، والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا رح نبلش نختار الأغاني، ومثل دائما نختار لكم الأغاني الناجحة، الأغاني اللي عم بتحقق إيرادات كتير عالي، كمان عم تعمل ترند على منصة يوتيوب. رح نبدأها مع كمان ثنائي رح يشارك في مهرجان جرش بالتحديد يوم الجمعة، الشامي ولين الحايك.

الثنائية الحلوة اللي بتجمع لين الحايك الفنانة اللبنانية الشابة، واحدة من شركات برنامج ذا فويس اللي فازت فيه كمان قبل كم من سنين، مع الحكم حكم بهالنسخة، النسخة اللي كانت مؤخرا على قناة ام بي سي الشامي. وكيف ما حكينا رح يحيوا هالأسبوع حفل في جرش في الأردن ضمن مهرجان جرش لهالسنة. بمهرجان السنة في مجموعة كبيرة من النجوم اللي بيشاركوا، مثل إليسا، مثل السيدة ماجدة الرومي، مثل أحمد سعد، مثل مروان خوري، مثل تامر حسني اللي رح يقدم ألبومه الغنائي الجديد. كمان رح نسمع هناك الفنان الخليجي عبادي جوهر مع عبير نعمي والشامي ولين الحايك. كل هذا بمهرجان جرش الموجودين في الأردن هالأيامات، ممكن يتابعوا ويحضروا المهرجان. بالأردن قبل يومين كمان كان في حفل ناجح جدا لزياد برجي بالمشاركة مع الفنان نصيف زيتون، منه بدنا نسمع

المبدع نصيف زيتون بهالعمل الغنائي الحلو أغنية هدية من الأغاني الناجحة هالصيف صيف 2026. وإحنا في ميكس عم نسمعكم أحدث وأحلى وأجدد الأغاني العربية. حكينا عن مهرجان جرش وبدنا نسمع كمان فناني رح تشارك هالسنة في مهرجان جرش وبتقدم لنا أغنية جديدة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية. أغنية نزلت قبل ربع ساعة تقريبا على قناتها الرسمية في اليوتيوب ولأغاني ألبومها الغنائي الجديد. عم نحكي عن النجمة إليسا اللي راح تقدم يوم الخميس حفل في مهرجان جرش وقصة بدنا نسمعها بأغنية جديدة بعنوان لعبة الأيام.

النجمة اللبنانية إليسا اللي طرحت خلال الأسبوع الماضي ألبومها الغنائي أنا سكتين اللي نزل قبل سنة أكتر شوي، الألبوم اللي منعته يوتيوب لفترة طويلة، قبل 10 أيام تقريبا قدرت تنزل كل أغاني هالألبوم على اليوتيوب، وإسا عم بتبلش تسمعنا أغاني جديدة من ألبومها الجديد. هالأغنية الحلوة قدمتها إليسا قبل أسبوع أكتر شوي خلال الحفل الأخير اللي أقامته في القاهرة، لعبة الأيام أول أغاني ألبومها الجديد من كلمات شادي نور ألحان محمد يحيى وتوزيعات إلهامي. طيب احنا منذكركم وعم نستقبل رسائلكم على الواتساب، وشكر كبير لكل من عم يبعث لنا على 050-5577-399 طلبنا منكم تختاروا واحدة من هالأغاني اللي رح نسمعكم إياها إسم لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل الختام رح يكون بصوت السلطان؟

حلو هالأغنية من سلطان الطرب جورج وصوف. إذا بتكون تسمعوه في ليلة ودعنا بدك تبعتوا له رسائل كتيرة وتصوتوا له على الواتساب 050-5577-399. سلطان الطرب بيتنافس مع النجمة اللبنانية عبير نعمي. هل بدكم تسمعوها بأغنية بصراحة؟ بصراحة.

انتو بس اللي بتختاروا ايقوني رح نختتم فيها حلقتنا. خبرونا على الواتساب، بنفع تبعتونا رسائل صوتية، بنفع رسائل نصية، بنفع كمان توجهوا تحياتكو اهداءاتكو، كل هذا على 050-5577-399. أما أساس رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا، وبعدها راجعين لنسمع كمان وكمان أغاني جديدة وحلوة، نسمع فقرة الريمكس، ورح نرجع لنسمع جديد رامي عياش. إعلانات وراجعين، خليكم معنا.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

البوب ستار اللبناني رامي عياش. رجعنا مباشرة من بعد الإعلانات لنسمع هالعمل الغنائي الجديد والحلو اللي نزل نهاية هالأسبوع. أغنية مسؤولة عن كلماتها كاترين معوض وألحان رامي عياش، توزيعات عمر صباغ. هالأغنية كمان صور لها كليب غريب عجيب. هالأغنية عم بتحقق نجاح كتير كبير، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال 2 أو 3 أيام على اليوتيوب. دوجة شكر كبير لكل من عم بيرسلنا على الواتساب، يسعد مساكو جميعا. عم تختاروا بين سلطان الطرب جورج وصوف وبين عبير نامي، واحد منهن أو واحد منهن رح يختتم حلقتنا اليوم. كل عليكم تعملوا تخبرونا على الواتساب أيوني حابين تسمعوا. نوجه تحية كبيرة لمريم موجودة معنا على السمع من حيفا، يسعد مساكي. كمان تحية لجمال حسين من يافت الناصر، يسعد مساك. كمان لحسن مصالحة، يسعد هالمسا. تحية لألاء من ترعان، يسعد مساكي. تحية كمان لروان من كفر قرع، يسعد هالمسا. سمر من شفعمر بنوجه لك تحياتنا الكبيرة. كمان لأمر بنوجه تحية كبيرة، وكمان لحنان. وكل حد عم بيبعت لنا رسالة على الواتساب. هسا الريمكس، وريمكس اليوم

من كلمات سين الحان وتوزيع طارق أبو جودي. سمعنا شو مشتاق لنسخة الريمكس الأغنية اللي نزلت قبل شهرين تقريبا, أكثر من 22 مليون مشاهد في هالأغنية. مالك فوري مع هذا الصيف عم بقدم لنا أغاني رائعة جدا. مؤخرا قبل أسبوع تقريبا قدم لنا أغنية جديدة بعنوان ما في غيرها. هالأغنية وصلت ل 2 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب, وإحنا سمعناكو شو مشتاق لي بنسخة دي جي حجازي. باقيين بهالإيقاعات الحلوة وبدنا ننتقل للبنان أو نكمل في لبنان, وبدنا نسمع جديد هاني العمري بقدم لنا أغنية جديدة بعنوان أنت الأصل.

هاني العمري مع انت الاصل. كمان هاني العمري عم بحضر لنا كم اغنية رح ينزلوا خلال هالصيف. ابرز هالاغاني قام بتسجيلها قبل يومين بالضبط في الاستوديو، هون عم بيسجلها بتقنية الذكاء الاصطناعي، عمليا عم بجدد واحدة من انجح اغاني هاني العمري. بذكركم اشتهر جدا في اواخر سنوات التسعين مطلع سنوات الالفين.

منكمل وسبنا نسمع جديد جديد زهير فرانسيس بعود إلنا بقوة من خلال هالأغنية الحلوة الصيفية بامتياز لما لمون.

غير فرانسيس لما لموني هالأغنية قريبة جدا من حاجز المليون مشاهد، نزلت قبل 4 أيام على قناته الرسمية في اليوتيوب. كلمات تميم أبو دقش وتوزيع ياسر القاسم وراوي موسى. كاملين مع أغاني أخيرة في ميكس، بذكركم بعد شوي رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا اليوم. هل رح تكون بصوت السلطان ولا رح تكون بصوت عبير نعمي؟ فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399. إسا جديد باسكال مشعلاني.

كيفك يا حبيبي اليوم جديد النجم اللبناني باسكال مشعلاني عادت لنا هيك بالسنوات الأخيرة تقدم لنا أغاني حلوة وهالأغنية أغنية صيفية بامتياز من كلمات وألحان ملحم أبو جديد توزيعات حبيب الشاعر مالوني كمان صورت لها فيديو كليب مميز مالوني اللي نزلت قبل 5 أيام كمان هي وصلت اليوم لحاجز 1,000,000 مشاهدي على قناتها الرسمية في اليوتيوب. طيب بدنا نوجه شكر كبير لكل مين عم ببعث لنا وما زال يبعثوا لنا على رسائل على الواتساب. نوجه تحيه كبيره لسميره موجوده معنا على السمع يسعد مساكي. تحيه كمان لجمانه شو اخبارك يسعد هالمساء. تحيه لعلا كمان موجوده معنا على السمع نوجه لك تحيتنا الكبيره. تحيه لخليل كمان بينضم لنا. تحيه لمي يسعد هالمساء يا مي. تحيه كمان لاميره ولكل مين ببعث لنا رساله على الواتساب. احنا اسم نائف الامكانيه للمشاركه منعد الاصوات وبعد دقيقتين رح نكون مع اغنيه الختام. اما اسا فارس كرم مع الخير ناوي.

صباح الخير ناوي فارس كرم بهالعمل الغنائي الجديد والحلو, كمان الأغاني الناجحة اللي نسمعها في هالصيف صيف 2026. طيب احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقتنا, بدنا نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع, لكل حدا كمان بعت لنا رسالة على الواتساب, شكر كبير لرسائلكم الحلوين. كمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة من ميكس. خير كمان لمحمود اللي بينضم لنا, يسعد هالمساء يا محمود, شكر كبير لكم جميعا. شكر كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم, الزميل لياس عبد الملك كان معنا بالهندسة الإذاعية, رياض فضل رفقنا في الإنتاج, حقيقة كمان لجواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. بذكركم ميكس عم نلتقي معكم كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة, بكرة رح يكون أنا لقاء جديد بنفس الموعد من الستة للسبعة. الختام مثل دائما راح يكون حسب اختياركم انتو, بس اليوم كان عنا منافسة قوية من فنانين تنين بيشاركوا وراح يشاركوا في مهرجان جرش لهالسنة, سلطان طرب جورج وصوف اللي كان له حفل ناجح مبارح, ومن الناحية الثانية عبير نعمي اللي راح تحيي هالأسبوع حفل ضمن مهرجان جرش بالمشاركة مع الفنان المبدع مروان خوري. بعد ما عدينا الأصوات انتو اخترتوا انه نسمع السلطان جورج وصوف مع أغنية ليلة ودعنا. على أنغام الأغنية بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن, مني ناصر طاها لكم أحلى التحيات, إلى اللقاء.

0: للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد العمليات العسكرية ضد إيران مؤقتا استجابة لطلب دول الوساطة ومنحا للمفاوضات فرصة كما قال. وأضاف ترامب في بيان نشره عبر تروث سوشيال أنه يحذر من أن واشنطن مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات، مؤكدا أن المهلة الدبلوماسية لن تكون طويلة وفق تعبيره. من جانب آخر، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران، وشدد رضا عارف على أن طهران تؤمن بالحوار وتسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات كما قال. إلى ذلك، أعلن الحوثيون استهداف مواقع حساسة على مسار نقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع بطائرات مسيرة. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت مسيرات قادمة من العراق. غادر رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعمال المباحثات. وقال نتنياهو في تصريح مصور إن الجانبين سيبحثان جميع القضايا المطروحة، وصفا المرحلة الحالية بأنها معقدة، وشدد على أن إيران ستكون القضية

0: الأولى التي سيناقشها مع الرئيس الأمريكي. أعلن الجيش الإيصالي وجهاز الشباكة اغتيال وائل موسى للداوي في دير البلح، وقال إنه تولى قيادة جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في مخيمات وسط قطاع غزة. وأضاف بيان مشترك للجيش والشباك أن من اغتاله الجيش كان مسؤولا عن جمع معلومات استخباراتية ودعم عمليات الحركة كما جاء في البيان. حذر رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت من أن الضفة الغربية تقف على ما وصفه بحافة الفوضى، محملا حكومة نتنياهو مسؤولية فقدان السيطرة بسبب اعتبارات ائتلافية. وقال آيزنكوت إن نقل صلاحيات واسعة إلى سموتريتش وبنغفير أضعف تطبيق القانون وإحباط العمليات. يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الجيش الإيصالي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية مع استمرار الحصار المشدد على مدينة نابلس لليوم الرابع على التوالي. إلى ذلك دعا نحو 600 مسؤول أمني وعسكري إيصالي سابق الرئيس الأمريكي ترامب إلى التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرين من انعكاساتها على أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية. يأتي ذلك عشية لقاء ترامب المرتقب مع بنيامين نتنياهو. وكانت السلطات الإيصالية قد أصدرت 6 أوامر للاستيلاء على نحو 498 دنما من أراضي طوباس وتيسير لشق طريق استيطاني وأمني كما تصفه السلطات الإسرائيلية. اعتقلت السلطات اليونانية فتيين إسرائيليين في 17 من عمريهما للاشتباه بضلوعهما في شجار في مدينة ماليا في جزيرة كريت، تطور إلى إطلاق هتافات قومية، فيما غادر عدد من المشاركين الآخرين إلى البلاد قبل توقيفهم. أصيب عامل في 28 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته بقضبان حديدية خلال عمله في مصنع في بلدة الزرازير، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبام وهو مخدر وموصول بجهاز تنفس ويعاني من إصابة في الرأس. فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لجنة الوفاق الوطني لقيادة جهود تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة، مؤكدة تمسكها بخيار الوحدة بين الأحزاب العربية. وقالت الجبهة إنها قدمت تنازلات من أجل إعادة بناء المشتركة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة، وأن الهدف هو تشكيل قائمة قوية ترفع نسبة التصويت وتعزز التمثيل السياسي للمجتمع العربي في مواجهة حكومة اليمين. في حديث لراديو الناس مساء اليوم قال أمجد شويطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن الجبهة تتعهد بقبول أي قرار صادر عن لجنة الوفاق.
1: اليوم هنالك رؤى مختلفة بالنسبة للمقاعد. نحن نأمل من الإخوة في الوفاق أن يقدموا مقترحا ممكن أن يكون مقبولا على الجميع، ونحن نرى بأنه التفاهمات الأساسية ما بيننا وبين التجمع التي وضعت أيضا أمام طاولة الوفاق هي يعني قاعدة ممكن أن تكون منصفة. إحنا نقول أنه اجتهدنا، هذا هو تصورنا، نضع التصور أمام لجنة الوفاق ولجنة الوفاق تحكم، ونحن نتعهد نتحدث الآن باسم الجبهة بقبول أي قرار حتى لو لم يكن متوافقا مع ما جاء في التفاهم بيننا وبين الإخوة.
0: هدمت السلطات الإيصالية منزلا لعائلة الأسد في بلدة اللاجي في النقب، ومنزلا قيد الإنشاء من 3 طوابق بين عارة وكفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص، وسط انتشار مكثف للشرطة ومنع الأهالي من الوصول إلى الموقع. وحذرت لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن من موجة هدم تهدد نحو 200 منزل ومبنى في منطقة وادي عارة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال ساعات الليل صافيا إلى غائم جزئيا، غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صباحا، ثم يصبح صافيا خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وازدياد طفيف في وطأة الحر. ختام النشرة بعد قليل برنامج خارج الضوء مع الزميل وديع عبودي، كونوا بخير.
2: راديو الناس قصة كبيرة. راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول الوسط العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو

0: روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوه.
1: انا الصراحه بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين وخزنت المحطه وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
2: راديو الناس ممتعه وشيقه بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيره.
3: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوه وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
2: عن جد.
4: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
2: كل الناس
5: كل الناس
6: راديو الناس دايما معي.
7: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: منذ أن ولدت كانت الموسيقى وما تزال تنطق بدون كلمات لغة تدغدغ الوجدان والقلوب، تعشقها الروح، تفهمها العقول بصرف النظر عن القوميات وأصناف الناس والأجناس. بين اللحن واللحن سؤال، سؤال وجواب، أو سؤال وسؤال، هو حوار بمستوى السمع والمضمون. عن ذلك وغيره من المعاني الموسيقية والفلسفية في الألحان نتحدث اليوم مع الموسيقي والمربي كميل سجراوي. سجراوي، أخذنا اليوم جولة في حديقة الموسيقى من العود إلى الكمان، ومعه نتجول بين الناصرة وحيفا والقدس ولوس أنجلس وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن مسيرته ونسافر.
1: ولد الموسيقار كميل شجراوي في مدينة الناصرة عام 1961 لعائلة محبة للموسيقى والغناء، أصلها من بلدة شجرة. تتلمذ شجراوي في مدرسة التراسانتا في الناصرة، وتكشفت مواهبه في طفولته، وابتدأ مشواره مع الغناء وهو في الخامسة من عمره، ثم لاحقا بدأ يعزف على العود والكمان. حاز على شهادتي ماجستير، الأولى في عزف الكمان الكلاسيكي من أكاديمية الموسيقى في القدس، والثانية في علم الموسيقى. منذ عام 1997 يعمل شجراوي محاضرا في الأكاديمية الموسيقية في القدس، وهو أستاذ للعود والكمان والغناء. ينشط شجراوي في مجال التأليف الموسيقي والتوزيع، حيث أصدر ألبومين، الأول للغناء والثاني لمقطوعات موسيقية، وهناك العديد من الألحان الأخرى التي سيقوم بإصدارها. كما لحن قصائد وقوالب موسيقية مختلفة كالسماعيات واللونجات والمقدمات الموسيقية الحديثة المتنوعة. مكث في الولايات المتحدة الأمريكية 12 سنة، وشارك في العزف مع كبار المطربين العرب في جولاتهم الاغترابية من فيروز إلى وديع الصافي، ومع فنانين عالميين أجانب. ما زال الموسيقار شجراوي يعمل في مجال التربية الموسيقية، كما شارك في لجان تحكيم ومسابقات ومهرجانات فنية محلية ودولية. أسس

0: تجراوي الفرقة المسيحية النصروية عام 2010 وتولى قيادتها وإدارتها الفنية. ينتمي كميل شجراوي إلى زمن الغناء الجميل ويواظب على سماع رموزه من أم كلثوم وعبد الوهاب إلى عبد الحليم وغيرهم.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: الموسيقي المايسترو النصراوي كميل شجراوي، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ وديع.
2: كنا في المقدمة أنه العود بيحكي والكمان بتتكلم وبدون كلمات، مزبوط هالحكي؟
3: بكل تأكيد أي آلي ممكن تتكلم مع المستمع.
2: طيب خلينا الكمان بتاعك تحكي تنشوف، انطينا هيك مقطع اللي فيه الكمان بتحكي بدون كلمات.

0: دارت الأيام إذن.
1: إذن دارت الأيام.
0: والتقينا المايسترو الموسيقي كميل سجراوي. هاي القصيدة الجميلة لخالد أم كلثوم لحن مين عبد الوهاب؟
1: طبيعة عبد الوهاب.
0: ما شاء الله. فيها كمان فعلا كان يحكي.
1: تسلم تسلم.
0: وين كانت البدايات معك؟ تعرفت على هذه الماكينة التي تنطق كما نقول بدون كلمات اللي فهمته أنا مبكرا، يعني هاي بداية المسيرة.
1: صحيح صحيح. أنا بلشت مسيرتي الفنية لما كان عندي 5 سنين، تعرف جاء وكان في البيت موسيقى إخوتي الكبار فؤاد ورؤوف إن اللي جابوا الكمان والبيت فوتوا على الجو تبع البيت مجال الموسيقى هاي الحلوة اللي كنا نسمعها كل الوقت،
0: بالذات اللي الكمان هي اللي لفتت نظرك.
1: الكمان والعود كمان، أنا اللي علاقة كتير قوية في آلة العود طبعا. كمان
0: في البداية لما كان عمرك 5 سنين
1: بلشت طبعا في العود لأنه كان متاح أكتر لإلي. وجربت لحالي يعني في البداية، ما كانش عندي أستاذ طبعا. في جيل 9 سنين أنا حصلت على منحة دراسية، كنا بالمعهد الثقافي، وبذكر غنيت أغنية القلبي عشاء، وكان وقتها المرحوم سيف الدين الزعبي رئيس بلدية وأعطاني منحة. وقتها بلشت مسيرتي الفنية بهاي الطريقة.
0: يعني تماما في طفولتك بادي المشوار أنت.
1: أكيد أكيد.
0: خلفك عقود من العشر الحلو مع الكمان ومع العود ومع السكسفون ومع الأدوات الموسيقية الغربية والشرقية أو الشرقية والغربية.
1: الشرقية كانت في البداية، بعدين تخصص بالكمان الكلاسيكي في معهد روبين في حيفا طبعا.
0: جميل جميل. طيب قبل ما نفوت على عالم العزف والغناء، هذا العالم الجميل، كميل سجراوي، سجراوي أنتم من الشجرة؟
1: إحنا شجرة بقولوا له أو شجرة، أنا بحب يقول عني شجرة وبس لأن هي شجرة أحلى. بس هي نفس البلد اللي هي موجودة في مفرق جولاني
0: مسكنة.
1: طبعا.
0: طيب
1: اللي فيها منها طلع طبعا الكاريكاتير المشهور ناجي العالي.
0: ناجي العالي طبعا، وأبو عرب حادث ثورة التاريخ المشهور كله. يا أستاذ كميل، لما أنت بتقول أنا بحب الشين أكتر ما بحب حرف السين، مع أنه السين أقرب للموسيقى، لا من ناحية موسيقية، من الأذن الموسيقية.
1: لا السين هيك شوي مزعجة بتيجي لعلي، الشين تيجي شوي فيها.
0: بس هي الاسم الحقيقي للبلد الشجرة. بس الاسم الرسمي الشجرة،
1: التنين بسموها مكتوب عن.
0: جميل. يعني انتو في 48 ابوك اجل هون على الناصر.
1: سيدي طبعا كان موجود بعدين
0: في النكبة، مش قبل
1: وقت النكبة هجوا.
0: درست وين في المدرسة الابتدائية؟
1: كنت في مدرسة تيرا سانتا
0: من الابتدائية للثانوية.
1: كل الوقت
0: كان في هذيك الفترة يعني تعليم موسيقي في المدارس.
1: ذكرتني بشغله، كان في تعليم
0: كول.
1: في صف ثالث رابع كان عندنا معلمة الله يحفظها ووجه لها تحية، إيفون كرام، كانت تتعلم موسيقى، فكنت كتير من الحصص أنا كنت أغني لها يعني
0: كمان
1: وأكون جزء من الحصة نفسها يعني. فذكرتني بشغله من زمان يعني. كانت أي سنين هاي؟ تقريبا 67-68 أو أكتر شوي.
0: ولو أنت ظلت المدرسة تعلم موسيقى في المرحلة الثانوية، ما عادش في يمكن موسيقى؟
1: لا بلا لا قدام ما كان في تعليم موسيقى للأسف.
0: جميل. كان خلال هاي الفترة عندك موال براسك تغني أني أنا رايح أتعلم موسيقى، ولا أنه هذا كان بالنسبة لك بضل بسكوت مش الخبز، بمعنى أنه بخليها بتعلم محاماة، بتعلم محاسبة، بتعلم أبصر إيش؟
1: لا بس أنه مظبوط، أنا من أول ما حسيت بالموهبة الموجودة عندي صراحة

0: وأنا بلشت أعرض يعني أغني أم كلثوم عبد الحليم بجيل 5 سنين و6 سنين يعني كتير كان إشي مبكر. اكتشفت إنه هذا الإشي كتير يعني بعطيني اكتفاء ذاتي وكنت بتمنى إنه هذا أكمل فيه, وبالفعل هذا اللي كملت فيه.
1: بتقول إخوتك الكبار تنين كان عندهن قبلك لقاء مع اللحن ومع الموسيقى وإلى آخره؟
0: أكيد هن للأسف يعني من كم سنة ودعونا,
1: الله يرحمهم,
0: أتمنى لهن أنه ربي يرحمهم طبعا. وهن يعني هن السبب أنه فوت الموضوع الموسيقى بالفعل على البيت يعني. بس أنا أحكي لك شغل صغيرة طالما عم نحكي, أنه لما شار العود أخوي فؤاد كان يحاول يعزف, كان ببدايته ما عارفش تعرف يخبط وهذا, بس كان الوالد ينزعج منه شي يوم تركه طرع على شغله كسر له العود ورجع البيت لقاه مكسور. ويا حبيبك بلاش تعرف شو صار,
1: عمل حرب أهلية.
0: حرب أهلية, وتاني يوم راح جاب عود تاني يعني عادي.
1: طيب هني منين جابوا الموسيقى والعزف وحب العود وإلى آخره, من السجرة ولا لاحقا في الناصري؟
0: لا بفكر في الناصري كان الإشي, لأنه كمان
1: والدك ما له علاقة بالمواضيع هاي.
0: لا الوالد كان صوته كتير حلو على فكرة, أما الوالد لا, الوالد كان سميع, كان يحب يوقف على الكرسي ويرقص ويحط كاس العرق على راسه.
1: ما شاء الله
0: اللي بذكره
1: سميع.
0: سميع, بس الوالد كان صوته كتير حلو. بس اللي كمان ساعد إنه كان في كتير أصدقاء لأخوتي في ذاك الزمان موسيقية يعني في الحارة وقراب في البلد يعني في الناصري, فحب الموضوع لسبب ما وكان إشي منيح يعني.
1: يعني أنت مقدر تقول في وراك 5 عقود على الأقل, مشوارك مع العود ومع الكمان ومع السكسفون واللي بدك
0: مع الغناء 6 عقود.
1: ما مليت من هالرفق؟
0: أنا بقول لك أي تخصص في العالم موجود عدا الموسيقى ممكن تمل منه.
1: طب لما
0: الموسيقى هي ثيرابيا, ما انت تعرف هي علاج يعني, انت
1: علاج للروح.
0: حتى بقول لك اذا انت بتكون مريض, اذا بتمسك آلي ولا كذا, وانا اذا بكون مثلا لا سمح الله مريض بمسك عودة او كمانجة بنسى اني مريض,
1: تزداد طاقتك.
0: طبعا
1: المناعة بترتفع.
0: بالضبط.
1: طيب لما كنا احنا في المقدمة يعني بابتسامة انه الموسيقى فيها فلسفة وبتتحكي بتنطق بدون كلمات, اللغة بكل ما تعني الكلمة, فيها حوار وفيها سؤال وجواب وفيها سؤال وسؤال, مثل ما جبنا سيرته الله يرحمه سهل عليه الموسيقار الكبير المصري العربي العالمي اللي رحل من كم يوم, هاني شنودة في مصر, شفته في مقابلات بتحدث هناك بخفة دمه بثقة كاملة بقول انه الموسيقى هي لغة, اذا بتصغيلها انت بتفهم عليها هي تحدثك.
0: اللغة هي لغة, الموسيقى هي لغة كتير كتير وسيعة وإلى جوانب عديدة, لتصل لهذا الكمال من التمكن من الآلة أو الغناء أو أي شيء بتعمله في هذا المجال بأخذ سنين كتير كتير طويلة على فكرة. فطبيعي أنت لما بتكون متمكن من آلتك وعارف شو عم تعمل فيها, حتى في الموسيقى في سؤال بيطلع وبنزل, أنت ملاحظ بحديثة أنا كيف بحكي إسا, يعني بدي أسألك كيف حالك,
1: بستنى
0: بقول لك كيف حالك, مش بقول لك كيف حالك, كيف حالك هاي إشي تاني, كيف حالك بستنى جواب, أنا منيح يعني, أنا طلعت بعدين انزلت بالتون تبعي. فهي هي سؤال وجواب, هي الحياة كلها بهذا
1: يعني اللوغاريتمات الموسيقية رياضيات بطريقة أو أخرى.
0: إذا بدك تفوت لموضوع الرياضيات, الموسيقى كلها رياضيات, لأنه لما تفوت عالم التوزيع التلحين والتوزيع والهارمونيا وكيف توصل من أكورد لأكورد وشو مسموح وشو ممنوع, عالم قائم بذاته فعلا رياضية.
1: كديش كان فيه له بصمة على الموسيقى العربية وتحديث الموسيقى العربية وخاصة في مصر, الله يرحمه هاني شنودة.
0: هذا اللي بدنا نحكي عليه, أنا كمان قريت عنه, الله يرحمه الفنان هاني شنودة طبعا ومن عز أهل,
1: صار له أسبوع راح اليوم الاثنين اللي فات.
0: واو واو. هاني شنودة طبعا هو بلش بالبدايات, أنا كيف عرفت إنه
1: كان عند فرقة القطط الصغيرة وشاب ومتمرد وبيعزف غربي وروك وإلى آخره,
0: وروك ومش عارف إيش. ففي أحد المناسبات أو الحفلات اللي عملها كان الكاتب نجيب محفوظ قال له شو إيه الموسيقى دي اللي بتعزفها يعني,
1: ما تتكلمش عربي ليه؟
0: له إيه دي الموسيقى يعني, قال له ليه ما تعملهاش بالعربي؟
1: صحيح.
0: فكانت الفكرة من هناك, فصار يعني هو فوت عالم الهارمونيا والتوزيع والآلات الغربية يعني على الموسيقى يعني. بعدين طبعا عبد الوهاب كان في تجديد, بليغ حمدي كمان جدد في موضوع التوزيع واستعمال الآلات الغربية كمان,
1: عاد توزيع

0: بعض الأغاني الكلاسيكية الكبيرة في مصر بشحنة شبابية مثل قصيدة أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ، وبالإضافة طبعا لاكتشاف عدد من الفنانين منهم عمر دياب وإلى آخره. بالمناسبة كمان يقال له بالإضافة لرواية أنه نجيب محفوظ قال له ما بتتكلمش عربي ليه، أنه عبد الحليم حافظ قال له يعني
1: كمان
0: أنه فرقتك جميلة القطط الصغيرة، بس ليش أنت ما بتعزفوا عربي وليه ما بتحكوا عربي؟ شوف طلع
1: بعدين صار، وبعدين طلع تقريبا في 130 فرقة صارت من بسببه هو
0: راعي من فرقة المصريون اللي تركت بصمة كبيرة في الموسيقى العربية وانطلق المشوار. أنا بجيبه لأنه أنا بحبه، بحب خفة دمه، إلمامه الكبير في عالم الموسيقى وبما يتعدى الموسيقى، ويتحدث بغرف من بحر الموسيقى ولكن ثقافته أوسع وأعمق بكثير. يعني تكاد تقول أنه أولا سايكولوج، يتحدث بمكامن النفس البشرية، يستطيع أن يفهم ما في يعني أعماق النفس البشرية لدى الآخرين والتعامل مع الموضوع بذكاء. والأمر الثاني المدهش أنه حكواتي، أنا كنت أسمع يعني تصيبني الدهشة من كل مرة من جديد، القدرة على السرد الروائي، التلخيص، وأنه يروي القصص بسرد روائي كأنه المغناطيس بكهربك وهو يتحدث. وطبعا عنده لغة الجسد كمان اللي كان يتحدث فيها، الله يرحمه وسهل عليه. أنا جبته لأنه أنت صار لك فرصة كمان تلتقي مع رموز الموسيقى العربية لما يعني رحت على أمريكا، بنتوقف عندها بعدين. قبلها أنت خلصنا التيراسانتا في الثانوية في الناصري، وبعدين رحت تعلمت موسيقى ما بعد الثانوية
1: طبعا. أكيد
0: لمن انضم علينا الآن، طبعا أنتم في خارج الضوء في راديو الناس، ضيفنا اليوم الموسيقار كميل سجراوي. وين رحت بعد الثانوية؟
1: بعد الثانوية عملت في أكاديمية القدس والرقص في القدس تقريبا سنة، وبعدين سحل لي منحة إني أكمل دراستي في لوس أنجلوس في أمريكا، وهذا اللي صار. يعني
0: هناك أي سنة غادرت لأمريكا؟
1: ب83 أو 84 تقريبا.
0: وبقيت هناك كم سنة؟
1: شي 12 سنة عدت هناك.
0: أوف، شاي من حال هجرة.
1: عجت هناك، عشت وهذا كان سبب إني تعرفت على كتير فنانين وفنانات يعني أجوا من العالم العربي وشاركنا معهم.
0: هذا في لوس أنجلوس ولا في مدن ثانية في كاليفورنيا؟
1: يعني كان المصدر لوس أنجلوس، بس كنا نتوزع في كتير ولايات يعني لما يصير في عروضات.
0: وكان لك فرصة أنك تلتقي هناك مع رموز الموسيقى والغناء العرب؟
1: يعني أنا صراحة كتير مطربين عزفت معهم، يعني ما أعرفش إذا في داعي أذكر يعني، بس أهم هنا الصراحة السيدة فيروز في 2003.
0: فيروز بعظمها ولحمها وشحمها، وهي
1: هذا اللي كنا نحلم كيف نشوفها مش نعزف معها صراحة. في عازف ميشيل ميرهج اللي هو عازف الرق كان مع فيروز في قبل ما يجي هاجر على أمريكا.
0: شو اسمه كمان مرة؟
1: ميشيل ميرهج. وهو كان زميل وصديق وعازف كمان مع فرقته للأستاذ الفنان صديقنا سيمون شاهين، فعزفنا كتير كونسرتات مع بعض. لما أجت على أمريكا بالذات تعمل عروض، كان بدهن يعني كمان دعم في العازفين، فبالكمانجات كان نقص حكولي، وكانت هيك الاشي.
0: شاركت مع في حفلة
1: طبعا
0: احتفالية لفيروز،
1: في تقريبا 7 عروض يعني عملنا مع عدة ولايات
0: ما شاء الله.
1: عشت معها يعني تقريبا 3 أسابيع وشوي،
0: وكانت فرصة أنك تتحدث معها تسلم عليها.
1: تحدثت معها بس لو تعرف شو تحدثت معها.
0: كول. بدفع لك مصاري بس احكي.
1: يلا اسمع احكي لك. اول شيء طلع كان فيروز بالنسبة لي حلم اني التقي فيها صراحة.
0: طبعا شوف،
1: وكنت اقول هاي البني آدم يعني اشي مش طبيعي، يعني شو بتعمل
0: كاين تحلم بنت
1: حياتها اليومية، شو يعني ايش بتعمل يعني، شايف كيف؟ فصدف انه عشنا يعني طبعا في فترة العروض هاي 3 اسابيع كان كل وقت نلتقي، وغير التمارين المكثفة اللي صارت اول 4 ايام، كنا نتمرن مرتين في اليوم، 4 ساعات الصبح و4 ساعات بعد الظهر.
0: قبل كل حفلة؟
1: قبل الحفلة، ما هن التمارين بتصير بوقت مركز يعني.
0: قبل كل عرض ولا قبل؟
1: لا بس قبل العرض الأول 4 أيام أو 5 أيام بتذكر.
0: تكونوا متفاهمين إنه أنتوا أوركستريتد كلياتكم.
1: كنا جاهزين 100%. فوين أنت حكيت معها؟ طبعًا لأن حبيت أتعرف عليها وأنا عرفت حالي عليها وكذا، بس كان واحد من الأغاني اللي بدها تعملهن هي بحبك يا لبنان.
0: هو
1: الساعة عملت عليها مراجعة وخلصوا الجماعة. بس بحبك يا لبنان بتبدأ بسولو لذيذ هيك للكمانجا، شايف علي؟ ما حداش عمله. فبعد ما خلصنا يعني وصار في استراحه بين الشوطين يعني
0: كيف هذا كله في التدريب
1: قلت لها ست فيروز انا كذا كذا من ناصر فلسطين واحنا كثير بنحبك وبنقدرك و بحب اسالفت نظرك لشغله هاي الاغنيه تبعت لحبك لبنان في لها سولو ليه من قولوش هذا قلت لها يعني انا بكل صدر بحب اعمله يعني قالت لي ليه لا هسه بنحكي مع المايسترو والتمرين الجاي بتعمله وهذا اللي صار فعلا عزفته ولما عزفته يعني كان في التمرين اغلب العازفين تبعونها ارمن صراحه يعني في كان بعض العرب بس اغلبين ارمن
0: عازفين الكمان ولا كله عازفين
1: الكمان والالات النفخ وهيك
0: غاروا منك ولا غرت منهن
1: بلاش تعرف شو صار بالعازفين العرب
0: كيف
1: اكيد غاروا مني
0: طيب لما تحدثت انت فاروز قلت لها انا كميل سجراوي من الناصره
1: طبعا بس منصحى ومنتمسى بفيروز مش بس منصحى
0: كان عندها علم بالنسبة للناصري وين الناصري
1: أكيد بتعرف
0: ما كان في حساسية في موضوع انه انت جاي مع
1: بالمرة أزرق. بالمرة لا
0: لانه اللبناني كثير حساسين
1: غنت للقدس يعني شو ليش يكون عندها حساسية
0: لا حساسية لقصة انه تلتقي مع ناس قوي ويعزف معها مع فرقة حدا اللي مثلي ومثلك ومثل كل العالقين بهالعلقة هاي اللي معها الجواز الأزرق
1: ما كانش في أي إشكالية من هاي الناحية
0: قلت خلص أنا كميل سجراوي من الناصري عازف فلسطيني فنان فلسطيني
1: تمام
0: أعطوك أجار ولا هذا أجارك إنك أنت سلمت على فيروز
1: بلا أجار اليوم يعني
0: بس أنت
1: لو العمى وتراسبه
0: بس أنت لو قالوا لك خلص روح بكفيك إنك عزفت مع فيروز وسلمت عليها
1: أنا دائما بحكيها أنا من الفنانين اللي المصاري عندي آخر إشي يعني والمرة اهتميت لموضوع مصاري في ناس بتحسبها من أول قديش بدك تدفع لي على إكس على واي أنا مش من هدول بس بالآخر طبعا الواحد لازم يأخذ حقه لما بعمل إشي
0: مزبوط طيب هاي فيروز في لك تجارب أخرى كمان هيك كمان قصة مع حدا من الكبار في العالم العربي
1: لسه ذكرتني
0: شو مع أبو فادي
1: أبو فادي
0: خيال الخيل وديع الصاف الله يرحمه سهل عليه
1: أستاذ وديع الصاف عزفت معه كذا حفلة في لوس أنجلوس واحدة من الحفلات مشان أقول لك إياه بلكي هيك من لطف لك الجو شوي صغيري
0: أنا مبسوط في مكيف وأنت موجود وأنا علكان بين العود وبين الكمان شو بدك على جنة عدن
1: الله يسعدك خيي وديع تسلم كنا حفلة بلوس أنجلوس وطبعا احنا عملنا تدريبات مرة مرتين وهذا وطلعنا على المسرح إسا وديع الصافي الأستاذ وديع طبعا مع حفظ الألقاب يعني بعمل موال لذيذ إسا أنا وابنه جورج جنبي وأنا جنب وديع وجورج جنبي كان قاعد عمل موالي عن جد إشي بأشعر البدن يعني بقول له الله يا وديع فاطلع علي هيك لف لورا شوي وكان يعزف عود ويغني قاعد يعني
0: ما عجبه انه هذا
1: ما عجبوش ليش بقول له الله يا وديع
0: رفعت التكاليف
1: خلصنا هسه خلصت الحفله رحت له من وراء الكواليس وراء المسرح بقول له استاذ وديع بديش تزعل مني انا الاشي طلع
0: عفوي
1: وتعرف انت محبتك عنا احنا
0: تقديرك ومحبتك واحترامك
1: انت الاول يعني بنظرنا طبعا من ناحيه
0: رضي
1: لا يا ابني صار يقول لي لا يا ابني ولا يهمك ومش عارف ايش هاي كمان ما حد من الشغلات
0: عزفت معاه كمان انت بالشي مع متى كم مرة
1: شي اربع حفلات كان فيه
0: كمان في امريكا هذا الكلام ولا في مع
1: هذا بلوس انجلوس بالتحديد
0: مين كمان فيروز وديع الصافي شو بطلع فيه
1: من المهمين سوري يعني من المهمين كمان سيد مكاوى اجى عمل حفله واحدة بلوس انجلوس
0: وكنت
1: انا سيد مكاوى الله يرحمه
0: سيش.
1: وبعد الحفله رحنا على الاوتيل وخد لك نكت منه بدوش يسكت الزلمه تعرف كنا كم واحد من
0: اعضاء
1: الفرقه هو صاحب نكتة ودمه خفيف
0: المصريين لو بيحكوا كلام عادي بتلبسط معهم
1: في لانه مصير الحاكي يعني لغتين فيها موسيقى
0: مزبوط طيب قعدت 12 سنة هناك في أمريكا في لوس أنجلوس
1: طبعا
0: كيف ما صارش في قصة حب بينك وبينها وضليت هناك لأنه النصراوية هناك صاروا مدينة آلاف من النصراويين موجودين في لوس أنجلوس اليوم وعندك صديقك وزميلك المايسترو نبيل عزام نبعته كل المحبة والتحيات والسلامات بالشولات
1: وديش بدك
0: حبيبنا نبيل
1: أنا بقول لك كان في موال براسي من أول ما طلعت إنه أنا راجع على البلاد هاي أول إشي بعدين يعني عندي ارتباط كتير في البلد هون بحب
0: اشتكت للبلاد باختصار
1: اشتكت للبلاد وكانت حياة الوالدي كمان هيك بآخر كم سنة هيك تعبت شوي وأنا كنت يعني عادة عن ظروف الوالدي الصحية كنت أنا ناوي أرجع فحظيت أن أكون معها آخر ست سبع سنين يعني مما توفى
0: يا ميت مها أهلا وسهلا فيك
1: أهلين
0: رجعت على البلاد الموسيقار المايسترو كميل سجراوي فاصل ونعود لسناف هذه الرحلة الموسيقية الجميلة معك
1: شكرا

0: إنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
3: قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك. لما تطلعوا على السيارة تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
4: احنا منخاف شو من اولادنا، احنا منخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث طرق، اليوم انا جزء من هاي العوائل الثقلة.
3: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
4: أنا كنت أعرف شو فقدان، ولكن صرت أفهم أكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق، شو يعني إنك أنت تبات قدام أبو كبير للصبح مشان أنت تفوت تشوف إذا هب ابنك ولا مش ابنك، شو معنى إنك أنت ما تنامش، شو معنى إنك تكذب الأخبار.
3: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
5: مقدم من راديو الناس.
6: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
7: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارف مع مين بدي أحكي.
6: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
2: احتواء مع روانش حوكس معان.
6: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
8: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، وقبل الفاصل كنا توقفنا مع الموسيقار السجراوي النصراوي كميل سجراوي شجراوي، الذي كان قد بقي ومكث في لوس أنجلوس نحو 12 سنة، عدت للبلاد في مطلع التسعينيات القرن الماضي، وكانت لك فرصة أن تطلع على العالم الكبير، تلتقي بفيروز وديع الصافي سيد مكاوي وعدد من كبار الفنانين في العالم العربي. أنا بدي نحكي شوي عنك مع كل محبتنا واحترامنا لوديع الصافي. أنت لو أنطناك هيك فرصة أنك تلخص إنجازاتك في هذا العالم الجميل، سواء في العزف وسواء في الكتابة وفي المحاضرة، ما شاء الله أنت يعني حبيك من كل الجهات.
9: تسلم. صحيح طبعا، بعد ما رجعت أنا من أمريكا، رجعت تقريبا 96، في سنة 97-98 التحقت في التعليم مع الزميل البروفيسور صديقنا الأستاذ تيسير الياس في أكاديمية الموسيقى والرقص في الأوتس. من وقتها أنا بعلم هناك لحد اليوم، وهناك طبعا خرجنا كمية طلاب رهيبة، يعني اللي كنا بفترة نقول وين الجيل اللي بعده اللي جاي من عويدي ومن كمانجاتي ومن اكس واي زد.
8: نعم،
9: فالحمد لله موجود هذا الجيل، واحنا يعني لنا كتير فضل في هذا الموضوع. فكمان بفترة وجودي في امريكا في اشياء انا لحنتها من اغاني ومن موسيقى،
8: توزيع وتلحين
9: صح، وهي الأشياء
8: بالإضافة للعزف.
9: صحيح، أي الألبومات هاي سجلتها في القاهرة بمصر، وكانوا معي خيرة الموسيقيين يعني تبعون مصر.
8: ليه في مصر؟ لأنه في تقنيات موسيقية هناك
9: أكيد، والعازفين أول إشي، ثاني شيء الاستوديوهات والتجربة اللي عندهم في هذا المجال، يعني حتى المفنين اللبنانيين بيروحوا مصر يسجلوا مش في على سبيل المثال. أخذ وقت صراحة لنزلت هاي الألبومات لأنه ما كانش في
8: ألبومات عزف فقط،
9: عزف، لا في ألبوم كان عزف وألبوم غناء، الألبومين هن توزيع يعني، وعزف فيه سولوهات في الكمان والعود عزف، كان بالغناء أو
8: غنائيا
9: غنائي أنا.
8: كمان أنت يعني في الكاس

0: الكونسرتات نفسها.
1: إذا المستمع الكريم بحب يحط كميل شجراوي بالإنجليزي
0: تعزف العود والكمان وتغني بنفس الوقت.
1: لا مش شرط هيك باستوديو بصير. إذا بفهمك بالضبط. بس إذا هني بحطه على سبوتيفاي كميل شجراوي بيطلع فيه ألبوم للأغاني وفي ألبوم للموسيقى.
0: منفصلات.
1: إذا باستوديو طبعا بيصيرش الإشي مع بعض, بتسجل التراكات يعني.
0: طيب لما أنت بتحكي عن العزف العود والكمان وكمان السكسفون ولا أي آلي؟
1: لا عود كمان وغناء أنا تلحين طبعا.
0: بس بالأكتر شيء أنت محترف فيه العود والكمان.
1: صحيح.
0: كان لك كمان تجارب في تأسيس فرق موسيقية من الناس النصراوية.
1: صحيح. في الفترة اللي حكينا عليها بعد ما رجعت أنا كان في عندي هدف إني أبني فرقة موسيقية على بشكل كبير يعني. فهذا اللي صار في 2010, بنيت الفرقة الماسية النصراوية. حبيت اسم الفرقة الماسية لأنه كانت الفرقة الأفضل عندي في مصر, هي الفرقة الماسية اللي ألفها أحمد فؤاد حسن المتوفى عازف القانون. فحبيت اسم الماسية. وكيف سموا الماسية هندي كمان مش عارفين منين أجت التسمية, بس كان بأحد المناسبات واحدة قاعدة من الوزراء في الحكومة المصرية وقتها سمعتهن وقالت لهم ما شاء الله عليك إيه الصوابع دي زي الألماس.
0: حلو.
1: فأخذوا الفكرة من هناك. وأنا العازفين اللي معي اللي أنا ربيتنا عادي زي ما تقول بالفرقة بالفعل أصابعهن ألماس يعني, فقلت بسميها الفرقة الماسية النصروية.
0: جميل جميل.
1: اللي عملت طبعا كتير كتير برامج وكان في ردود فعل فظيعة من فنانين كتير بالعالم العربي تواصلوا معي, وربما أهمهن سيد كاظم الساهر الفنان الكبير طبعا
0: كمان
1: بعت لي تقدير, وهذا مكتوب هنا عندك إذا بدك تقرأه بعدين, لأنه عملنا له كذا برنامج وهو ما صدقش إنه عم نعزف بهذا المستوى. حتى الحضور اللي كانوا يعني عم بتذكرني بشغلات بقولوا لي أستاذ كميل إحنا لما حضرنا برنامج كاظم أو تبع برنامج ماجد وعملنا كمان ملحم وعدة وعلي كفور عدة برامج عملنا, كنا نغمض عينينا بالبرنامج نفكر حالنا عم نسمع للتسجيل الأصلي اللي هو كان يسموه السي دي.
0: مين اللي كان يغني له؟
1: في عدة مغنين شاركوا معنا, في كمان هو طالبي الفنان لؤي سروجي, في كمان نانسي حوا من حيفا,
0: كلها خامات محلية
1: طبعا. خامات محلية. في كمان عدة
0: بعت لك رسالة خطية قال لك أستاذ كيمين سجراو شكرا على هاي الاحتفالية.
1: طبعا بحاول أمرق لك إياها هاي الرسالة يعني, بديش ما أذكرش الكل يعني منشان ما حدا يزعل طبعا يعني, بس كتير فنانين شاركوا معنا بالفرقة هاي, وأنا كنت اكتشفت يعني عدة مواهب بال.
0: وإحنا نحكي على الفرقة الماسية النصراوية.
1: صحيح. يعني من خلال هاي الفرقة كتير مواهب بينت للجمهور يعني. أنا إسا بعدت لك رسالة,
0: هاي رسالة من
1: الأستاذ كاظم الساهر. حبي واحترامي إلى السيد المايسترو كميل شجراوي وجميع الفرقة, حبي واحترامي لكم صديقكم وماضي, تحت كاظم الساهر.
0: جميل. هاي أي سنة؟
1: هاي بالألفين و 18 بعتقد.
0: حلو.
1: مكتوب هون سبتمبر 2018.
0: ليش بتقول الفرقة هاي ما عادت موجودة؟
1: هي مش ما عادت موجودة للأسف. بدي أحكي لك شغلي صارت.
0: كول.
1: احنا كنا محضرين برنامج ثالث للأستاذ كاظم, عملنا له برنامجين جدا ناجحين.
0: وين؟
1: في البلاد هون في عدة محلات, في هون بحيفة في كرميل. البرنامج الثالث كان معمول وبستة أكتوبر كنا عاملين أول تمرين. 7 أكتوبر للأسف صارت الحرب,
0: دفعت الثمن كمان انت.
1: دفعنا الثمن طبعا. ومن وقتها يعني طبعا بعد ما أسست الفرقة كان في عندي فكرة انه نقيم جمعية, فأقامنا جمعية أنغام للموسيقى. طبعا هن ساهموا بكتير وأنتجوا كتير برامج يعني, بدون دعمهم كان ما بينتش كتير الفرقة طبعا, فنوجه لهم تحية جميعا. وإن شاء الله إسا قريبا يعني منعود نعمل أكيد برامج جديدة, لأنه تعرف هاي الفترة كانت كتير غامضة وكانت
0: جمعية أنغام بعدها شغالي
1: بس من وقت الحرب كان في شوية هدوء
0: تراجعت.
1: بس إن شاء الله قريبا.
0: طيب واحد من كمان كنا أنت ما شاء الله متعدد الدروب والإبداعات والإنتاجات بالإضافة للعزف والتوزيع والغناء والمحاضرة الأكاديمية في عالم الموسيقى, تصدر كمان دراسات إبداعية. واحدة منهن دراسات إبداعية على العود تأليف كميل شجراوي مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية. صحيح. في غلافه للكتاب أو في هذه الكراسة يستعرض كميل شجراوي تجربته الموسيقية الطويلة في هذه الدراسة الرائعة والمهمة التي

0: من العزف أنا شفت هذيك اليوم برنامج معاد في الجزيرة مدهش.
1: أستاذ سيمون صديقي عمر يعني من زمان وجه لي تحية كبيرة. طبعا لما عملت الكتاب أنا كان مهم لإلي جدا إنه هو بالذات يشوف الكتاب كيف مبني وكيف معمول. هو الكتاب مش مجرد أغاني، يعني مهم أوضح هنا الكتاب هو ميتودا اللي هي بتعطيك درس بعد درس كيف تصل للمراحل المتقدمة جدا في العزف على آلة العود، وعن طريق التمارين نفسها هاي بتوصلك لتعزف إكس أغنية إكس معزوفة إكس سماعي إكس، هذا اللي هو كتير كتير ما بين بطريقة
0: هذا كل مهارات فعالي. التعليم أنت اكتسبتها من الأكلية الموسيقية في القدس، إنك تعليم الموسيقى بدها مهارات،
1: مش من القدس، هاي تجربة عمر، هاي كل أنا من جيل 15 سنة وأنا أعلم على فكرة.
0: جميل،
1: لأنه أنت بدك حتى كمان. وأنا في أمريكا كنت أعلم كمان.
0: جميل،
1: فهي تجربة السنين. بعدين أنا عدم مؤاخذة يعني في مجال الكمان يعني كتير أنا درست سنين طويلة مع عدة أساتذة، وكان عندي عدة أساتذة بس كان الأهم فيهن يعني واحد أو تنين اللي بالنسبة لي فادوني يعني في هذا المجال. فأنا بنصح الأهل من هون يعني إنه أي موهبة موجودة عند أي أهل يروحوا مش على المعهد، يروحوا عند الأستاذ نفسه، يسألوا الأستاذ، مش مهم معهد إكس، بس المهم يكون فيه أستاذ الأفضل في هذا المعهد أو الأفضل في الآلة اللي بدي يتعلمها.
0: أي جيل الإنسان ممكن يبدأ يستوعب يعزف عود أو كمان أو أي أداة موسيقية؟
1: عندك في مثلا بتشوف 3-4 سنين ناس عم بيعزفوا على آلة الكمان بطريقة حرفية رهيبة، هدول قلائل جدا. بس طبعا يعني من هذا 4-5 سنين 6 سنين لما الطالب أو الطفل يبلش يركز يعني، وهو بيكون أكيد بحب الإشي يعني، بيطلب من أهله بدي أتعلم إكس آلي أو إكس شغلي مثلا في الموسيقى، ف ممكن من جيل صغير يعني. بالعكس حتى في آلات ممنوع تتعلمها بعد جيل 10 سنين لأنه في أشياء في الإيدين اللي ما ممكن تطورها من ناحية مهارات.
0: البيانو مثلا،
1: البيانو وأكتر الكمانجا آلة
0: الكمانجا. مين الأصعب بتقديرك على الإنسان أنه يتقن العزف؟
1: أنا لا أعتقد في آلة أصعب من آلة الكمانجا، مع أنه آلات تانية أنا بقول أي آلة بدك تحترفها هي جدا جدا صعب أنك تصل هناك وبدك سنين لإلها، بس آلة الكمان آلة كتير كتير صعبة.
0: سيمون شاهين بالأساس بعزف عود ولا كمان؟
1: التنين إحنا ربينا نفس الشيء يعني، هو بلش بفكر أنا بلشت أعزف عود يعني لحالي، بعدين أخذت المنحة ودرست كمان كلاسيكي. سيمون نفس الشيء، كان أبوه الله يرحمه الأستاذ حكمات شاهين، طبعا ما هو معروف يعني، كان ملحن وكان قام عدة فرق كان يقودها يعني في حيفا.
0: من قبل النكبة هذا الكلام، حتى من قبل 48 حسب الوثائقي اللي في الجزيرة أو غيرها، يعني العائلة عائلة موسيقية أبا عنجد.
1: هني عائلة معروفة موسيقيا طبعا، وسيمون ربي بهذا الجو يعني، أبوه بيعزف، أخوه الكبير نجيب كمان ونوجه له تحية، كمان عازف عود عظيم يعني وبصلح أعواد في نيويورك مقيم.
0: جميل.
1: فإيش بدك أحلى من هيك جو، أبوك أستاذ موسيقى وبيعزف عود، وإنت بيجي الأبو بقول لك تعال اسمع هاي المقطوعة مثلا، أو اسمع فريد كيف بقسم، بدي إياك تعزف زيه.
0: جميل.
1: شو بدي يطلع منه؟ بيطلع عازف عظيم، بالذات لما بيكون موهوب.
0: وأنت شخصيا أستاذ كميل شجراوي تعتقد أنه الكمان هي الأقرب لقلبك؟ ولا انه زي سؤال
1: ما بحبش عقاري يعني، زي اللي كيف تسال
0: مين احب واحد من اولادك عليك،
1: او مين احسن ام كلثوم ولا عبد الوهاب، كل واحد منهم يعني عالم، كل واحد هرم يعني اعطى شيء مختلف.
0: ايديك بس ايديك بروح على العود ولا على الكمان؟
1: انا عرضت اكثر في حبي زماني على الكمانجة، بس انا العود لا يقل عشق عن آلة الكمانجة يعني.
0: جميل. في حدا من الولاد عندك اللي مشي في سكة الموسيقى والتلحين؟
1: أنا عندي بنوتة طالعة أنتي كميل شجراوي يعني، بالنسبة للموسيقى الجانر اللي أنا اخترته الموسيقى الشرقية، هي حابة أكتر الغناء الغربي والهيب هوب والكي بوب، وبتحب كمان
0: صوتها حلو، المهم
1: بيجنن، بتحب إسا جديد، هي بتعزف كمانجا وبيانو، موهوبة كتير كتير.
0: شو اسمها؟
1: كورال شجراو، كورال يعني مرجان وليس كورال اللي هو بغني وراء المغني، هي كورال شجراوي اللي هي كورال معناها المرجان، وهي بالفعل يعني قد ما هي جميلة كل الألوان بتشوف فيها يعني.
0: جميل.
1: فكورال
0: خليها.
1: تسلم. إسا هي عم تعزف جيتار كهرباء وجيتار كلاسيكي.
0: مين أشطر، البنت ولا الأبو في العزف؟
1: لحد السا أنا لحد السا بتمنى تصير أحسن مني بكل تأكيد.
0: طيب شو رأيك نقول ختامها مسك؟
1: يلا،
0: بدأنا هذا الحديث الجميل معك في هذا المشوار بهذا الموال بالقول أنه الأدوات الموسيقية والموسيقى بشكل عام تنطق بدون كلمات، سألتك.

ان هالكلام صحيح؟ قلت لي اه. فانتزعت انت الكمان من شنطتها يعني في مخدعها وسمعتني الكلام او اللغه تحدثت ونطقت بدون كلمات. نختمها كمان مره بمعزوفه تختار ما تشاء انت وتنطينا فكره مجددا. الموسيقى بتتكلم من غير كلمات.

0: وصفوا لي الصبر ولقيته خيال وكلام في الحب يدوب يدوب ينقال أهرب من قلبي أروح على فين يا أستاذ كمل سجراوي. صبرنا وننا كنا انتظرناك فترة طويلة وياك أجيت وأهلا وسهلا فيك. بتمنى أنه أنت بسط, إحنا انبسطنا كثير في هذه الرحلة الجميلة معك من حيفا إلى الناصرة إلى القدس إلى لوس أنجلوس. بتمنى المستمعين والمستمعات كانوا قد استمعوا واستمتعوا في هذا الموال الجميل. الشكر في الهندسة الإذاعية لإلياس مرجي وإلياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل, وفي قسم الديجيتال جواد العمري وعرين النصار. ومرة أخرى من كلك أستاذ كمال شجراوي أهلا وسهلا ومرحبتين, على أمل أن تبقى شجرتك دائمة الخضرة وممتع وجميل وأن تبقى تعزف موال ما بين الكمان وما بين العود.
1: تسلم, أنا تشرفت بحضرتك وكان كتير كتير إشي حلو إنه التقينا وحكينا هيك بطلاقة. إن شاء الله منلتقي أكثر لقدام ومنعزف أكثر يعني.
0: يا مرحبا بك,
1: هلا بيك.

0: تقريبا دقيقة.
1: شال تعني كلمة شالة في اللهجة العامية نقل شيء من مكان إلى آخر أو رفعه. فعلى سبيل المثال يقال في العامية إمي تشيل همي، أي أنها تقلق بشأني، ويقال شيل الغراض. وفي لغة الفصحى نجد نفس الدلالات، فيقال شال الرجل الأثقال بمعنى رفعها، وشال الهم بمعنى احتمله وعانه. وفي هذا السياق تتبادر إلى أذهاننا قطعة النسيج المعروفة بالشال، التي اكتسبت هذا الاسم من الفعل شال لأنها تشال وتوضع على الرأس أو الكتفين أو تلقى على العنق.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
10: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
11: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث حاليا مع طهران وإن ثمة تقاربا شديدا مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إن ثمة تجميد للعمليات العسكرية ضد إيران بشكل مؤقت استجابة لطلب دول الوساطة ومنحا للمفاوضات فرصة، إلا أنه حذر من جانب آخر من أن واشنطن مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات، مؤكدا أن المهلة الدبلوماسية لن تكون طويلة وفق تعبيره. هذا ويلتقي رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو يوم غد الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض في زيارة توصف بأنها من أهم اللقاءات بين الجانبين منذ أشهر، إذ تأتي بعد سلسلة لقاءات أجرها ترامب مع عدد من قادة المنطقة، إضافة إلى اتصالات مع قادة السعودية وقطر والبحرين. وبحسب تقارير إسرائيلية فإن نتنياهو كان يعتزم طرح ملفي إيران وتركيا في صدارة جدول أعماله، إلا أن قضية تركيا تراجعت بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية استبعادها من برنامج مقاتلات F-35 في ظل ضغوط أوروبية خاصة من اليونان وقبرص، والتي عارضت تزويد أنقرة بالمقاتلات المتطورة. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلنها من وصفهم بخصوم إيران، وشدد عارف على أن طهران تؤمن بالحوار وتسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباكة اغتيال وائل للداوي في دير البلح. قال إنه تولى قيادة جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في مخيمات وسط قطاع غزة. وأضاف بيان صادر عن الجيش والشباك أن للداوي كان مسؤولا عن جمع معلومات استخباراتية ودعم عمليات الحركة وفق تعبير.

0: حذر رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت من النظيفة الغربية تقف على ما وصفه بحافة الفوضى، محملا حكومة نتنياهو مسؤولية فقدان السيطرة بسبب اعتبارات ائتلافية. وقال أيزنكوت إن نقل صلاحيات واسعة إلى سموتريتش وبينغفير أضعف تطبيق القانون وإحباط العمليات. يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الجيش الإيطالي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ويستمر الحصار المشدد على مدينة نابلس اليوم الرابع على التوالي، فيما تستمر كذلك الاعتداءات من قبل مستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أعلنت أن مستوطنين بحماية القوات الإيطالية هاجموا تجمعا لعرب العرعرة شرق جبع شمال مدينة القدس. أصيب عامل في 28 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته بقضبان حديدية خلال عمله في مصنع ببلدة الزرازير، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم وهو مخدر وموصول بجهاز تنفس ويعاني من إصابة في الرأس. فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لجنة الوفاق الوطني لقيادة جهود تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة، مؤكدة تمسكها بخيار الوحدة بين الأحزاب العربية. وقالت الجبهة إنها قدمت تنازلات من أجل إعادة بناء المشتركة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة، مشددة على أن الهدف هو تشكيل قائمة قوية ترفع نسبة التصويت وتعزز التمثيل السياسي للمجتمع العربي في مواجهة حكومة اليمين. في حديث لراديو الناس مساء اليوم قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة إن الجبهة تتعهد بقبول أي قرار صادر عن لجنة الوفاق.
1: اليوم هنالك رؤى مختلفة بالنسبة للمقاعد. نحن نأمل من الإخوة في الوفاق أن يقدموا مقترحا ممكن أن يكون مقبولا على الجميع، ونحن نرى بأنه التفاهمات الأساسية ما بيننا وبين التجمع التي وضعت أيضا أمام طاولة الوفاق هي يعني قاعدة ممكن أن تكون منصفة. إحنا نقول أنه اجتهدنا، هذا هو تصورنا، نضع التصور أمام لجنة الوفاق ولجنة الوفاق تحكم، ونحن نتعهد نتحدث الآن باسم الجبهة بقبول أي قرار حتى لو لم يكن متوافقا مع ما جاء في التفاهم بيننا وبين الإخوة في التجمع.
0: لقي شاب في 18 من عمره مصرعه جراء حادث طرق وقع بعد قيادته لدراجة نارية اصطدمت بحافلة قرب كفر سابا، وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 3 شبان آخرين بينهم إصابة بالغة الخطورة، ونقلت هذه الإصابة إلى المستشفى بيد أن الطواقم الطبية أعلنت وفاة الشاب لاحقا بعد فشل كافة محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم وخلال ساعة الليل صافيا إلى غائم جزئيا، يوم غد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صباحا، ثم يصبح صافيا خلال ساعة النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فضلا عن ازدياد طفيف في وطأة الحر. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: راديو الناس قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
6: كل الناس
9: كل الناس.
10: راديو الناس دايما معي.

النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490 580 000.

0: أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.
1: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم تجميد العمليات العسكرية ضد إيران مؤقتا استجابة لطلب دول الوساطة ومنحا للمفاوضات فرصة كما قال، لكنه حذر من جانب آخر عبر منشور على تروث سوشيال من أن واشنطن مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات، مؤكدا أن المهلة الدبلوماسية لن تكون طويلة. بشأن آخر، أكد الرئيس الأمريكي أن تركيا كانت حليفا جيدا، مشددا على أن أحدا لا يقرر لواشنطن ما الذي تبعه، وذلك ردا على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمال بيع أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-35. من جانب آخر، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد عارف أو رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلنها من وصفهم بخصوم إيران، وشدد رضا عارف على أن طهران تؤمن بالحوار وتسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد غادر اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعمال المباحثات. وقال نتنياهو إن الجانبين سيبحثان جميع القضايا المطروحة، وصفا المرحلة الحالية بأنها معقدة، مشددا على أن إيران ستكون القضية الأولى التي سيناقشها مع ترامب. حذر غادي أيزنكوت من أن الضفة الغربية تقف على ما وصفه بحافة الفوضى، محملا حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية فقدان السيطرة بسبب اعتبارات ائتلافية وفق تعبيره. وأضاف رئيس حزب يشار أن نقل صلاحيات واسعة إلى بتسليل سموتريتش وإيتمار بنغفير أضعف تطبيق القانون وإحباط العمليات. هذا ويستمر الحصار المشدد على مدينة نابلس اليوم الرابع على التوالي، وتتواصل عمليات الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت 6 أوامر للاستيلاء على نحو 498 دنما من أراضي طوباس وتياسير لشق طريق استيطاني أمني، كما أخطرت بهدم منشآت ومنزل

0: في بيدجن وأشارعت بتجريف أشجار زيتون قرب بئر مياه تخدم بلدتي بيدجن وبيت فوريك. أصيب عامل في 28 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته بقضبان حديدية خلال عمله في مصنع في بلدة الزرازير، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم وهو مخدر وموصول بجهاز تنفس ويعاني إصابة في الرأس. لقي فتى في 17 من عمره ما أسرعه متأثرا بجروحه إثر حادث بين مركبة وحافلة على شارع رقم 5504 قرب كيبوتس نير الياهو بجانب كفر سابا، وأصيب في ذات الحادث شاب آخر بجروح خطيرة وسائق الحافلة بجروح طفيفة، وفتحت الشرطة من جانبها تحقيقا في الحادث. أصيب عامل أجنبي في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بدراجة الكهربائية أو مركبة عفوا بدراجته الكهربائية على شارع 44 شرقية مدينة اللد، ونقلت طواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى شميرة سافر في لاستكمال تلقي العلاج. فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لجنة الوفاق الوطني لقيادة جهود تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة، مؤكدة تمسكها بخيار الوحدة بين الأحزاب العربية. في حديث لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شويطة إن الجبهة تتعهد بقبول أي قرار صادر عن لجنة الوفاق.
1: اليوم هنالك رؤى مختلفة بالنسبة للمقاعد. نحن نأمل من الإخوة في الوفاق أن يقدموا مقترحا ممكن أن يكون مقبولا على الجميع، ونحن نرى بأن التفاهمات الأساسية ما بيننا وبين التجمع التي وضعت أيضا أمام طاولة الوفاق هي يعني قاعدة ممكن أن تكون منصفة. إحنا نقول إنه اجتهدنا، هذا هو تصورنا، نضع التصور أمام لجنة الوفاق ولجنة الوفاق تحكم، ونحن نتعهد نتحدث الآن باسم الجبهة بقبول أي قرار حتى لو لم يكن متوافقا مع ما جاء في التفاهم بيننا وبين الإخوة في التجمع.
0: قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد يوسي عاشور في 38 من عمره من مدينة مجدل عمك تتهمه بقتل أوبانغ دينكو من سكان العفولة بواسطة عبوة ناسفة جرى تفجيرها عن بعد. وبحسب لائحة الاتهام فقد حصل المتهم على العبوة الناسفة التي يمكن التحكم بها عن بعد وتوجه قبل نحو شهرين إلى العفولة، وثبت العبوة أسفل سيارة الضحية بالقرب من مقعد السائق، وبعد تنفيذ الجريمة أعلن عن مقتل المتوفى. أو الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا إلى غائم جزئيا، يوم غد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صباحا ثم يغدو صافيا خلال ساعات النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية والزياد طفيف في وطأة الحر. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفة.

0: مختلفا في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي فتى في 17 مصرعه وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة وسائق حافلة بجروح طفيفة إثر حادث بين مركبة وحافلة قرب كيبوتس نيرياهو بجانب كفر سابا، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث. أصيب عامل في 28 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته بقضبان حديدية خلال عمله في مصنع في الزرازير، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم وهو مخدر وموصول بجهاز تنفس ويعاني إصابة في الرأس. في حادث آخر أصيب عامل أجنبي في 30 من عمره بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبة بدراجته الكهربائية على شارع 44 شرقي اللد، ونقل إلى مستشفى شميرة سفرفي لاستكمال تلقي العلاج. فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لجنة الوفاق الوطني قيادة الجهود لتشكيل قائمة عربية ثلاثية مشتركة، مؤكدة التزامها بأي قرار يصدر عنها وإبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة. وفي حديث لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة أمجد شبيطة إن الجبهة تتعهد بقبول أي قرار تصدره لجنة الوفاق.
2: اليوم هنالك رؤى مختلفة بالنسبة للمقاعد. نحن نأمل من الإخوة في الوفاق أن يقدموا مقترحا ممكن أن يكون مقبولا على الجميع، ونحن نرى بأنه التفاهمات الأساسية ما بيننا وبين التجمع التي وضعت أيضا أمام طاولة الوفاق هي يعني قاعدة ممكن أن تكون منصفة. إحنا نقول أنه اجتهدنا، هذا هو تصورنا، نضع التصور أمام لجنة الوفاق ولجنة الوفاق تحكم، ونحن نتعهد نتحدث الآن باسم الجبهة بقبول أي قرار حتى لو لم يكن متوافقا مع ما جاء في التفاهم بيننا وبين الإخوة في التجمع.
1: شن مستوطنون سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت رشق مركبات فلسطينية قرب جبع بالحجارة والاستيلاء على منزل قيد الإنشاء في دير عمار، فضلا عن إصابة مسن في بيت دجن ومهاجمة ورقة وعصير القبلي، كما أقاموا بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي موسى شرق مدينة القدس. يأتي ذلك مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد المفروض على نابلس لليوم الرابع على التوالي. إلى ذلك حذر رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت من أن الضفة الغربية تقف على حافة الفوضى، محملا حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية فقدان السيطرة. إلى ذلك دعا نحو 600 مسؤول أمني وعسكري إسرائيلي سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرين من تداعياتها على أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية. من جانبها فرضت قبل قليل السفارة الأمريكية قيودا مؤقتة على السفر الخاص لجميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم إلى الضفة الغربية بسبب ما وصفته بتزايد المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار، على أن تبقى القيود سارية حتى الأربعاء ما لم تمدد أو تلغى. في وقت سابق غاب

0: صدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد نتنياهو قبيل مغادرته أن الملف الإيراني سيتصدر المباحثات إلى جانب قضايا إقليمية وأمنية أخرى. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد العمليات العسكرية ضد إيران مؤقتا استجابة لطلب الوسطاء ومنحا للمفاوضات فرصة، كما قال إلا أن ترامب حذر من تنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات، مؤكدا أن المهلة الدبلوماسية لن تكون طويلة وفق تعبيره. وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن تركيا كانت حليفا جيدا، مشددا على أن أحدا لا يقرر لواشنطن ما الذي تبيعه ولمن، وذلك ردا على معارضة بنيامين نتنياهو احتمال بيع أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-35. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم الليلة غائما جزئيا، ونهار غد يصبح الجو صافيا خلال ساعات النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فضلا عن ازدياد طفيف في وطأة الحر. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: دائماً كنت حاطط براس إني رح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: استأجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكني خامي،
3: كنت حالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
3: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليه.

0: منظم،
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق، مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.